تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة، حياكم الله وبسم الله توكلنا على الله لا إله إلا الله. الله يجبر إن شاء الله بخواطركم ويسر أمركم ويغفر ذنبكم، وإن شاء الله ما يصعب عليكم أمر ويحفظكم أنتوا وعوائلكم وأحبابكم وكل من يعني يتمنى لكم الخير بإذن الله تعالى. أنتوا دائما في حفظ الله ورعايته، ونقول صباح سعيد في بداية جديدة. إحنا اليوم الأربعاء ولكن الأول من يوليو. صباح يوليو يا شذا،
1: صباح النور وفاء، صباح السعادة على الجميع. خلص النص الأول من السنة وبدينا في النص الثاني، يا رب نص كله خير وبركة
0: حتى الأسبوع.
1: خلاص الأسبوع عاد نهايته نحن.

0: وبركة إن شاء الله، وجعلها سنة تحقيق أمنيات بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى فعلا نتمناها تكون يعني دائما سنوات خير تمضي وتمر عليكم مستمعينا. ويعني ما أدري إذا كنتوا من الناس أصلا اللي عادة كذا مع كل البدايات تحبوا أن يكون عندكم هدف معين تحبوا توصلوا له، يعني بداية سنة أو بداية شهر، بداية أسبوع، بداية اليوم أيضا. فأنتوا ناس تحبوا تمشوا في البدايات، تحطوا كذا خطط وأهداف وأشياء أنكم تحبوا أنكم تمشوا عليها وتسووها سبحان الله، أو لا أكيد يعني نشوف مشاركاتكم وناخذ رأيكم في الموضوع. نتمنى دائما صباحات سعيدة وأحلى أكيد التحايا راح تكون خاصة اليوم لمواليد يوليو ومزايين يوليو. إن شاء الله يا رب كذا شهر سعيد وتكون سنة أيضا خير وسعادة عليكم يا رب.

0: إذن من صباحكم عماني، مصبحين عليكم بالخير والمحبة دائما. وبما أن إحنا مثل ما قلنا شذا في بداية شهر جديد، أيضا للمستمعين الأحبة إيش الأشياء اللي ممكن أنهم يسووها ويتركوا مثل ما نقول، يعني نترك شوية هواتفنا على جنب ونبدأ نرتب ونصلح هذه الأشياء اللي هي أنا أحس لو نواظب عليها على البدايات. تمام،
1: بداية اليوم،
0: يعني مع أن إحنا بداية شهر جديد أوكي. أقصد ممكن شوي شوي نبدأ نعطي نفسنا فرصة. نبدأ بمساحة صغيرة من البيت، يعني خلينا نقول تبدأ أنك أنت ترتب غرفتك أو زاوية صغيرة من بيتك، لأن أحيانا الترتيب المكان هي أول خطوة لترتيب أفكارك يا عزيزي المستمع. تغذي عقلك أنك تستمع بودكاست أو مقطع مفيد بدل التمرير العشوائي بين الريلزات، فمعلومة واحدة ممكن تغير طريقة تفكيرك بالكامل. نقترب أكثر من القرآن الكريم، يعني نقرأ 10 آيات أو صفحة واحدة فقط على الأقل، فدقائق قليلة مع القرآن رح تمنح قلبك السلام، والسلام رح يدوم معاك لطوال اليوم. أنك تحرك جسمك، فالحركة بركة دائما، الحركة رح تخفض من هرمون التوتر. امشي تحرك مش فقط علشان الشكل وعلشان الجسم كذا، لا، الحركة ومثل ما قلنا هي بركة، راح تأثر على مزاجك وعلى طاقتك وعلى راحة بالك. كوي الملابس على فكرة، هل أنت من الناس اللي تحبين تكوين ملابس
1: لا
0: ولا
1: لا لا؟ لا لا لا
0: أبدا،
1: أي شيء في ملابس بعدين عنه،
0: حلو،
1: ما أحب أتعامل
0: مع الملابس أبداً. إطلاقا شوفي، أحس بعد شوية يعني ملابسنا نحن يعني ملابس البنات يعني أفضلها أكثر من دشاديش،
1: لا عاد هناك، لا هناك اللي مستحيل،
0: والجينزات وما أعرف إيش. عموما كوي الملابس هي مهمة ممكن للبعض بسيطة، لكنها ترى تمنح شعور فظيع بالإنجاز والترتيب يا شذا. فلما تقعد ترتب ملابسك وتجهزها مسبقا، هذا الشيء راح يقلل التوتر الناتج عن اتخاذ القرارات المتكررة، وأيضا يشعر دماغك أن في يعني عندك مزيد من النظام والوضوح. أنت ممكن تكتب 3 أهداف لنهاية السنة، يعني من الحين لنهاية السنة، مش يعني مطلوب أنك أنت تحط أشياء طويلة وقائمة طويلة، لا، بس لما تكتب أهدافك عقلك راح يصير أكثر وضوح وتركيز، وتتحول الأفكار المبعثرة إلى خطوات عملية ممكن تنفيذها. ما تحتاج إلى تغيير حياتك كلها اليوم، لكنك تحتاج أنك تبدأ بخطوة واحدة صغيرة، يعني خلينا نقول من خلال الحركة، من خلال المشي ممكن تمشي، هدف ممكن تكتبه، دقيقة تمنحها لنفسك. العادات الصغيرة اللي نكررها كل يوم هي اللي راح تصنع الحياة اللي احنا نحلم فيها. فدام ان احنا مثل ما قلنا في البدايات واليوم بداية شهر جديد، فحلو ان نركز شوية ونبدأ شوية نرتب امورنا. وحبيت نقطة انه نقدر نكتب على الاقل 3 اهداف نتمنى ان شاء الله ان نحققها ونوصل لها لنهاية السنة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: صيف أدفنشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: ويا صباح الأول من يوليو 7 شهر 7، ويا حالات نقول الرقم 7، ويا رب إن شاء الله فعلا يعني حظكم يكون حلو في يوليو، والله يجمل إن شاء الله أيامكم، يجمل حظوظكم، يرفع حظكم دائما، ومع الإجازة يعني نتمنى إن شاء الله أموركم كلها تكون طيبة نقول خلال شهر يوليو بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. خلينا نروح وفاء لموضوع، موضوع اليوم نتكلم عنه على حسب ما نشرت دراسة أكاديمية تكلمت عن موضوع الهدايا. هذا الموضوع اللي فيه اختلاف، وش هو الموضوع؟ يقولش كثير من الأشخاص اللي يستبدلوا الهدايا رغم أنها ما تناسبهم لأنهم يعتقدوا أن صاحب الهدية راح يشعر بالإساءة، لكن هذه الدراسة قالت أن مقدمي الهدايا في الواقع أكثر تقبلاً لفكرة الاستبدال مما يظنه مستلم الهدية، خاصة إذا كان الهدف هو الاستفادة من الهدية بدل تركها بدون استخدام. هذا الموضوع يا وفاء اللي بتحصل فيه ناس مع وبتحصل فيه ناس ضد. في اللي يقولش لا يعني أنا هديتك الهدية أنت مثلا بتبيعها ولا تستبدلها، في اللي لا بالعكس يعني أن أفضل أنك تستفيد من الهدية ومن قيمة الهدية بدل أنها هي مثلا ما تناسبك، ما على مقاسك، ما على ذوقك. بس أنا يعني أروح لجانب آخر اللي هو أنت كمستلم الهدية أحيانا ممكن قلبك يعورك أنه
0: بالضبط.
1: تخاف تحرج الشخص اللي قدامك، وفعلا يعني هذا يمكن اللي قالت الدراسة أن أنت تظن دائما أنه
0: الشخص اللي هاديك
1: رح يزعل، أو رح ينحرج أو رح يضايق، أو فتم يمكن الهدية عندك مركونة، خصوصا الهدايا اللي نتكلم القيمة مثلا. فما أعرف هل أنت تفضل أنك تستخدمها بأنك مثلا تستبدلها، تبيعها، تستفيد على الأقل من الهدية، ولا لا تحطها حتى لو كانت ما ذوقك وحتى لو كنت ما تستخدمها تحطها بس مركونة.
0: أنا أتوقع ممكن هذه المشاعر تجيني على حسب، يعني يعتمد من الشخص اللي هاديني هذه الهدية. يعني أحيانا أحس الهدايا اللي ممكن تجي من الوالدين شوية صراحة راح تجيني مشاعر إنه لا هذا اختيارهم هم وهذا ذوقهم
1: بس
0: هم،
1: تخيلي مثلا
0: حتى
1: ما مقاسش،
0: لو مش على ذوقي
1: ما مقاسش
0: يعني
1: مثلاً.
0: بعد لو ما المقاس، الإشكالية في المقاس ممكن إنها بتروحي بتستبدلي
1: أو مثلا شيء ليش ما تقدري مثلا تستخدمي، يعني مثلا خلينا نقول كيف مثلا قطعة ذهب مثلا، هذه القطعة الذهب أنت لما تلبسيها سبحان الله تحسي أنها تطبق في الملابس، تعرفي في نوعية مثلا بس أنت تعرفيها أنها زينة وحلوة وكذا، وعارفة أن مثلا أمش ما انتبهت مثلا على هذه النقطة، فهل بتتمي محتفظة فيها على أنش أنت ما تلبسيها؟ يعني فهمتي أنا أحس ما أعرف على حسب الهدية،
0: ممكن على حسب
1: يعني مثلا ذهب حرام سعره على كيف، فأنتي مثلا ما تلبسي بس حاطتينا،
0: ممكن أني أخذها هي مثلا دام أنا جايبت لي إياها الهدية مثلا أمي، وأقول لها ما يعني ترى شوفي هذا قاعد يأذيني مثلا، قاعد يشير في ملابسي بالضبط. أو أنه مقاس شوية ضيق علي، إيش رايك تجمع معي ونشوف واحد ثاني، عرفتي خليها هي يعني بعدني أبي أن تكون
1: أيوة هديتها هي بالضبط فعلا.
0: غير أنه أنا على أساس والله شوية أمي ستايلها قديم فجايبت لي مثلا دقة قديمة مهلا. فأنا أريد لا أستبدلها أخذ شيء مثلا ترندي أو شيء مثلا صياغة حديثة. فمثل ما قلت مثلا الهدايا اللي أحس ممكن لما تكون مرتبطة بالوالدين، لما تجي مثلا من الزوج الزوجة بالضبط، هذول الأشخاص شوية أنت في مسألة أنه أساسا تلمحي لأنه ما عايب تنش الهدية أو أن أنت أصلا مش ليش جبت هالشي ترى يعني ما محتاج تنش الحين.
1: إيش رايش وفانا في أشخاص يقولوا ليش خبريني الحقيقة عشان أنا بجيب ليش مثلا بعدين، فأحتاج أعرف ذوقش الحقيقي. يعني مثلا تتخيلي مثلا لنفترض دام نشتي ذكرتي للأقرباء، مثلا تخيل أن مثلا واحدة زوجها جاب لها هدية وهي جاملتها، خلاص هو بيفكر انه عاجبته، بيقوم مسكين يخسر فلوس السنه اللي بعدها وبيجيب لها شيء على نفس الجو ونفس الستايل. بعد احس في علاقات شويه المجامله في، يعني انت عاد ما بتقولي ما عاجبني وخي
0: اول
1: وشذا.
0: سنه اتوقع اول سنتين وايد بتقعدي تجاملي،
1: بعد 5 سنين خلاص
0: 5 سنين وش هالذوق الله يا الدنيا وش هالذوق عيل
1: أو يعني عيل لو ما جبت كذا لو جبت كذا لو جبت
0: اذا على ذوقي بيرد على سنه سنتي فهمتي بحس دائما يعني في الأيام الأولى والسنوات الأولى شوية الموضوع كذا، وأيضا الأصدقاء، فعشان كذا أحيانا شوف الموضوع ممكن يروح بعد على إحراج من ناحية ثانية، أنه بعض الأشخاص أصلا ما رح يشتري لك بنفس الهدية، بيقولش أنت إيش محتاج قولي لي أنا بجيب لك إياه، فأنت تنحرجي يعني. يمكن فعلا يعني مثلا خلينا نقول من الأشياء اللي طلعت في الفترة الأخيرة الحين، مثلا إذا واحدة مثلا حامل فتحصلي مثلا صديقاتها ما يبون يشترون هدايا عشوائية، مثلا يقول لها أنت خبرين إيش الأشياء اللي تحتاجيها على أساس إن إحنا نجيبها، هم يبوا يسهلوا عليها أو يبوا يجيبوا لها شيء في قيمة في نفس الوقت
1: هي تقدر تستخدمه وتستفيد منه. يعني أحس موضوع الهدايا هذا يا وفاء عالم، يعني عالم فعلا، ان انت تخاف تروح تجيب هديه وهذاك الطرف ما يعجبه، خصوصا يوم تكون يعني متكلف بصراحه، يعني جايب هديه وفيها قيمه. ايوه بالضبط. فانتوا خبرونا لو جاتك هديه وهذه الهديه لنفترض ما عجبتك، ما تناسبك، ما ذوقك، ما مقاسك، وهي هدية غالية، يعني خلينا نتكلم عن الهدايا اللي فيها قيمتها يعني غالية، أنت كيف تتصرف خصوصا أنك عارف الشخص اللي قدامك دافع ومتكلف يعني.
0: بالضبط. وأنه ممكن يجي بعد فترة يسألك أنها ما شوفك مثلا لابس الساعة اللي جبت لك إياها، أو وين مثلا
1: عاد هنا المصيبة،
0: لا تقول ما عجبتك. فأنتوا كيف تتصرفوا؟ عطونا رأيكم والحلول اللي عندكم.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: هناك أغنية خفيفة طريفة لحسين محضار وما كانت في الحسبان، وإنما أرسلها لي بالتليفون. كان في الأمارات نيجا على الكويت وأنا في القاهرة وأمليتها منه بالتليفون، فهي خفيف الدم. أنا عجبنا أنا فيها خف الدم، لعلها أن تكون هذه محط أنظار المستمعين إن شاء الله. يقول فيها: سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامة حالي المنظر، دورت له في الخور والبندر ما حد أعطاني منه أخبار، عادوا هنا أو سار هكذا يلقي بهله المهجر. آه يا بني طعمك تغير، يا اليافعي غشوك بالزعتر، ما كسبك إلا هي المجزار كالنزار.
3: سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامة حالي بمنظر.
4: قربان بن سالم يغني على هلا اف ام 2 12 عند منتصف الليل.
5: صباحكم عماني.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، إنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدم لكم منتجعات بر الجصة، راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: 그렇죠.
1: المادة 5 من قانون العمل يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.
4: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
5: حالة الطرقات.
2: حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
5: حالة الطرقات.
6: إذن الطرقات من هلا اف ام، نشوف كيف الوضع وكيف الامور. طريق مسقط السريع زحمه في مخرج المعبيله الى الخوض، بعدين شويه كذا تكون زحمه بشكل خفيف، وبعد مخرج الرسيل ترجع الزحمه مره ثانيه بحركه بطيئه. والوضع في شارع السلطان قابوس ايضا نفس ما هو، من بعد جسر الخوض الى دوار برج الصحوه عندنا ازدحام، ممكن كذا في وقوف في بعض الاماكن. وهذا إذن مشوار الأربعاء الساعة 7:32 دقيقة من استديوهات هلا اف ام.
5: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: إذن من صباحكم عماني، المشوار مستمر معاكم مستمعينا، ونتمنى دروب السلام إن شاء الله لكم جميع وين ما كانت مشاويركم الصباحية في هذا الصباح ومع بداية شهر جديد. ونقول أيضا يعني مشوار الأربعة قربنا معاكم على نهاية الأسبوع. أم صادق تصبح عليكم بالخير وتهني صديقتها المذيعة لميس فواز بعيد ميلادها، وترد أحلى أغنية من اختياركم. العمر كله إن شاء الله للزميلة لميس وكل من يحتفل أيضا بذكرى ميلاده في الأول من يوليو.
1: شهر المزايين إن شاء الله يا رب. هنا على فكرة عندنا كم حد عندنا أيضا استقلال الخروصية تقول رجعنا بعد انقطاع من العمل الأسبوع المسائي، أهلا صباح الخير. تقول إهداء لوالدتي الغالي بمناسبة يوم ميلادها، والله يحفظها ويطول بعمرها ويرزقها الصحة والعافية.
0: اللهم آمين.
1: وكذلك أبارك لأختي بمناسبة ذكرى زواجها، عسى الله يجمعهم على الخير والمحبة.
0: آمين.
1: اللهم آمين, آمين. يا رب
0: الله يزيد الأيام الجميلة
1: بإذن الله.
0: والأفراح يا رب العالمين والأخبار أكيد الحلوة.
1: فأي حد عيد ميلاد اليوم، أي حد عنده ذكرى حلوة جميلة كذا يحتفل فيها، نتمنى أكيد يعني عام السعادة لكم.
0: إذا احنا يعني سولفنا على موضوع الهدايا وتكلمنا على موضوع الهدايا، انتم بالنسبة لكم لما توصلكم هدية يعني، والهدية هذه شوية مثلا حسيت انه يعني ما بنقول مو على ذوقك كثر ما مثلا ما قادر انت تستخدمها طيب، او انك تستفيد منها هذه الهدية، فتفكر انك انت ممكن انك انت تغيرها، راح تبلغ الشخص مثلا ممكن انك انت راح تبدلها او راح تغيرها، ولا ممكن تسوي هذا الشيء من غير ما ترجع له، او بالنسبة لك لا خلاص الهدية هي مثل ما وصلتك
1: بتخليها عندك
0: بتخليها
1: حتى لو ما تستخدمها يعني. فعاد احنا كنا نتكلم عن الهدية اللي انت يعني عارف ان صاحبها دافع ومتكلف يعني
0: بالضبط.
1: فيمكن انت ما تناسبك، يمكن فعلا ما ذوقك، يمكن لما تستخدمها خلنا نقول كذا ما عمليها في الاستخدام يعني، فتضطر انك انت تقول لا اخليها. في اشخاص يقول لكم لا والله انا احب اني مثلا استبدل الهدية ولا ابيعها، في النهاية قيمتها فيها يعني
0: صحيح.
1: ولمتى مثلا بتم اجامل، خصوصا عشان الشخص الثاني يعرف ذوقي ويعرف ايش انا احب وايش ما احب. فيقول لكم في دراسة اصلا تقول ان ترى الشخص اللي جايب لك هدية ما يعني اهتم لمسألة انك انت تخليها وتستخدمها ولا لا، كثر اهتمامك انت يعني، انت اللي شايل الهم ترى اكثر، تخاف تستبدلها، هو بالعكس يباك ان عادي تستبدلها عساس انك انت تستفيد لانه هو دافع، بينما انت لا، انت اللي شايل الهم يعني اكثر منه، انه يمكن والله يزعل، يمكن ما يعجبه، يمكن خلاص ما بيجيب لي هدية، خلاص يستكاود ردة فعلي. يقول لكم لا عادي الامور طيبة، وانت اللي تهتم اكثر بردة فعل الطرف الثاني. فخلونا نشوف انتم متفقين مع هذه الدراسة ولا لو كيفكم مع الهدايا اللي ما تناسبكم اصلا.
0: والعادة اصلا لما تيت يعني تاخذ هدية حق شخص انت تحاول انك تشتري له شيء يعني مثلا تعرف ذوقه، فتاخذ له شيء على مثلا ذوقه ولا تحب، لا انت يعني تاخذ له شيء من اختيارك انت وذوقك انت، فتبي بصمتك انت اللي تكون مثلا في الهدية، خاصة بالنسبة حق الاشخاص اللي قراب خلينا نقول منه يعني مثلا امش الابو الزوج الزوجة يعني، ولو ان اتوقع يعني أغلب النساء يتورطون في مسألة هدايا الأزواج في المناسبات خاصة، يعني تحس الخيارات تكون شوية محدودة نوعا ما.
1: صحيح، وتعيديها عادة تم تعيديها
0: بالضبط. يا عطر يا قلم يا معرف مصباح يا
1: محفظة
0: يا محفظة يا خاتم يا نرجع مرة ثانية يا عطر يا ها بتكسرين تليفون
1: وبعدش ما تعرفي يعجبه ما يعجبه
0: بالضبط.
1: فبتتم يعني أنا أحس دائما الهدية أحب أشتريها على ذوق الطرف الثاني، وممكن يعني مثلا احط لمستي في شيء معين اذا ينفع ان انا احط لمستي فيه، بس يعني احيانا

0: كان في اختلاف الأذواق، بروح أنا أشتري شيء على ذوقي، الشخص الثاني ما يستخدمه. بالنسبة للهدية أحب لما أشوف الشخص الثاني يعني
1: مستهلكها،
0: يستخدمها ايه؟ ويستهلكها. لذلك إذا ما تناسبه أنا شخصيا عادي عندي إنه يستبدلها، خصوصا إذا كانت يعني غالية.
1: غالية تعرفين، أو أحيانا أنك أنت تركز أنك أنت فعلا الهدية اللي بتجيبها تعرف أن هذا احتياج الشخص مثلا، أنه فعلا راح يستفيد منها قريب، مثلا يوم ميلاده، زواجه، أي إن كان. أنا شفت تليفون اخترب مثلا، شفت سيارته ما أدري صار فيها، يعني ممكن تساعده بطريقة
0: قريب العيد ميلاد،
1: فهمتي؟ تحسين خلاص تفتكين يعني الهم اللي شالتن إيش ممكن أني أنا أقدم له، فشوية تحسن الموضوع يكون يعني أهون. صباح الخير، أنا مرة بنتي خذت لي خاتم جاء علي كبير، رحنا أنا وهي وغيرناه وخذيت على ذوقي.
0: حلو.
1: فيعني شفتي فأحيانا فعلا ممكن أنت حتى مع الشخص الثاني اللي هاديك مثل ما قلتي، ممكن تشرحي لي أنه أنا جربتها ولبسها هي كثير عجبتني لكن مش عملية، ما قاعدة مثلا تمشي معاي، فشو رايك نروح مع بعض نختار شيء ثاني. فطبعا أنت بتشوفين هناك الاختيارات، بس تعرفين وين بتكون المشكلة؟
0: وين؟
1: عينش دايما تطيح على الغالي، فاللي بتختاري أصلا سعره زيادة
0: أغلى من اللي،
1: فهني لازم أنا أدفع الفرقية على الأقل يعني.
0: بس على الأقل تستفيدي منه، ولا أن أنت ما تلبسي يا دوب وين عشان هو مثلا ما عملي. إنزين، هنا في مشاركة تقول مستحيل يعني أغيره، أحتفظ فيه في كل الأحوال، ترى هدية وذكرى منه وبكون شاكر له.
1: يا سلام. عندي بعد هنا رسالة من عليا تقول صباح الخير، احنا في البيت نفس اليوم نستبدلها اذا ما تناسبنا الهدية.
0: انا احب الناس اللي فلكسبل في التعامل، خلاص ترى الهدية ما مناسبة، انت مثلا بتزعلي ليش؟ ولا انت زعلان ليش؟ بالعكس الواحد يزعل على فلوس اللي ما بتستخدم، فهمتي كيف؟ تمحونه. بس احيانا انت تمتحاتي ما تكون عليش الهدية، تكون عاجبك
1: هذا، تتخيلي
0: تكون، فهمتي كيف؟
1: يعني واحدة من المواقف الطريفة بصراحة، يعني هو موقف يعني شخصي ولكن يلا ما عليه، كنت ماخذ حق ابو العيال هدية.
0: انزين
1: فهذا يعني الهدية هي عبارة عن كذا تحسينها مثل الخيط وفي كذا حديدة صغيرة شيء يلبس يعني، تمام؟ وسعرها كان يعني بعد يعني شوية مرتفع، يعني ما انه كانت شغلة بعشرة وعشرين. انا استغرب من يعني ردة الفعل العجيبة اللي من بعدها صمتبت، لا بايب هدية حق حد ولا يحزنون. انت تعرفين انه هو تنازع على المبلغ اللي دفعته انا على الخيط، قال لي في مرة صاحية،
0: لا هذا عادي متوقع
1: تدفع مبلغ انزين انت ليش تسأل عن قيمتها؟
0: بالضبط، هو
1: ما يخصك،
0: هو هذا
1: عليك من لا ابي اعرف هذه الحين بكم انت ماخذ بشي،
0: شكله عارف انش عادي عندش الدفعي، اهم شيء تخلصي من هم الهديه.
1: الحمد لله ان هذه يعني الحركه صارت في بدايات الزواج، من بعدها عذرت لا بشتري شيء على ذوقي، بكره ينازعوني عليه.
0: تعال على ذوقك وخلصت،
1: وش تبوا وش نقصنكم ايش تحسوا؟
0: كيف طريقه استقبال الناس للهدايا مختلفه، في اللي يقولك انت ليش يعني مثلا مكلف كل هذا علشان تاخذ هذا الشيء، او فالواحد لازم يكون سهل في التعامل، انت بعد تتقبل انه ترى يعني يمكن والله الشخص الطرف مثلا الثاني ما يلبس هذا الشيء، او يمكن مثلا فعلا ما ذوقه، فعندك وش
1: او ما عملي
0: صح، ويحسن شويه انك انت جايب شيء وبعدين مثلا ما ينلبس،
1: وخاصه ان انت تكون متحمس دائما، الشخص اللي يهدي متحمس اكثر من الشخص اللي يستقبل الهدية، واحيانا الشخص تحسين يعني ينتظر ردة فعلك. إنزين عاد تخيلي أنت إذا ما عندش أصلا رياكشنات، ما عندش تعابير، وأنت ممكن ترى تكوني فرحانة ومبسوطة وفعلا وعاجبتنش الهدية، يعني أتوقع هذا ما بين الأزواج
0: أو شيء كده، تخيلي مثل هذا نشتي شيء خاطرش فيه وجاش إيه، إنه الله تحسي ما تعرفي كيف
1: بالضبط
0: ردت فعلك،
1: تكوني في صدمة، ف يعني حسنا ويقعد يسأل عجبتش، والله العظيم عجبتني قسما بالله حلوة والله شكرا فعلا كنت محتاج. إنزين
0: احنا ترى احس كانها ما عجبتنش،
1: يعني ترى ياما جبتوا اشياء ما عجبتنا بس جاملناكم. ما نبي نكسر بخاطر حد، يعني ترى جبر الخواطر هم حلو.
0: بالضبط.
1: اما
0: تعرفي انا شخصيا ما تخيلني جايبه هديه حال حد وفي هذيك اللحظه يقولي ما حلوه او ما عجبتني، بتم شويه يعني ما حلوه، ما تناسبني مثلا، ما عجبتني أو كذا أو مدري إيش أو لو ما جبتي كذا أو بتم شوية أقول يا يعني زين يعني رحت وجيت ودفعت وسويت. فلما أجي أشتري هدية مرة ثانية بتم محاتي.
1: صح
0: أفضل دائما أن الواحد يستقبل الهدية واو شكرا ما شاء الله عاد بعد فترة ممكن يقولي لو كذا لو كذا انزل لو كذا يعني بعد فترة على قشوة يكون مستانسا اللي دفعته
1: بالضبط مو عيني على طول. فعشان كذا بس أحيانا سبحان الله تعرفين شخصيات تختلف في ناس يعني ردود أفعالها ومثلا يعني
0: ما تحب تجامل
1: أي يعني تبي تبين لك من بالبداية ترى لا تقعد تكلف على نفسك تدفعي 60-70 على خيط ليش ما مستاهل الموضوع ترى هذا خيط عالي.
0: هذه بعد أحسها نقطة لصالحي إنه يا سلام الطرف يعني الثاني مراعني وعارف إن اللي دفعته شيء يعني ما بسيط فهمتي فحسها بعد
1: ممكن انها لا والله انا حزت في خاطري وحذرت من بعدها. احنا نقول هالمرة يعني سنة سعيدة يا رب وكل عام انتم بخير. وعندي بعد عايشة اختي تبي تهدي صديقتها ايمان تقول ايمان عزيزة على قلبي كثير ايمان العبيداني وكل سنة ان شاء الله وانت طيبة يا ايمان والعمر كله يا رب عيد ميلاد سعيد عليك انت يا ايمان. وايضا نفس الشيء احنا قلنا في كمان اهداء هنا كان واصلنا العمر كله ان شاء الله لمواليد الاول من يوليو.

أيضا واحدة من اتهان اللي وصلتنا عندنا مشاركة تقول من سمر، تقول اليوم عيد ميلاد أختي الكبيرة هنا، هنوها وادعوا لها دعوة حلوة. احنا نقول إن شاء الله العمر كله لهنا وعمرك كله يا ربي يكون هنا وسعادة.

0: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صح بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل سحب ركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المطلة على بحر العرب.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
6: صباحكم عماني. صباحكم عماني.

0: إذن مع أكيد نقول مشاركاتكم ورأيكم وموضوع الهدايا. نقول يا صباح الخير، نسولف وندردش معاكم على موضوع الهدايا، وما شاء الله بعد الأعياد ميلاد أشوفهم يعني زادوا
1: على يوليو. على يوليو في يعني كذا أعياد ميلاد فعلا. إنزين وش رأيكم نحن التهاني يوم بيوم؟ يعني 1 يوليو نهنيهم 1 يوليو، 2 يوليو 2 يوليو، لأن نشوف نحن واصلين 10 يوليو وصلنا.
0: إنزين بعد بكرة، بعد بكرة بيكون أي يوم؟
1: بعد بكرة
0: الجمعة.
1: 3 أوكي، من 3 يوليو بنهنيهم بكرة.
0: تحسين سمر إيش رأيك نهنيها بكرة ونحط أغنية العيد ميلاد مرة واحدة حق رجاء؟ إيش رأيك؟ عشان على الأقل يعني ها نحط أغنية عيد ميلاد ونهني اللي عيد ميلادهم بكرة الخميس، واللي بيكونوا
1: واللي الجمعة والويكند
0: والسبت بعد مرة واحدة.
1: نسوي لكم أوفر حلو. إنزين لا أوكي، هنا عندنا 8/7 نخليها 8/7. إيش رأيكم؟
0: إن شاء الله يا رب لما نوصل 8/7
1: الأسبوع الجاي بإذن الله.
0: بس هنا رسالة تقول صباحكم ورد. نفس الشيء، في فترة دايما تجيني هدايا ورد، فكتبت في الستوري أنا ما أحب الورد، مشكلته يذبل وينرمي وما له ذكرى ما يبقى. هو صح يذبل وينرمي.
1: عاد انت جيتي حال وحدة عاد عندها كهرباء البيت شغالة 24 ساعة، المهم
0: الوردة ما تموت. يعني أحاول أخليها تعيش معي على الأقل، يعني تتم معي فترة. صح، بس والله يعني ما أدري، سبحان الله في النهاية الشخصيات أكيد تختلف، بس إحساس إنه حد داخل عليك بورد ترى وايد حلو.
1: صح جميل. أنا أحبه الورد. الورد حلو وجميل.
0: ما أعرف
1: بس شوفي أنا عمري ما شفت ورد ما ذبل غير بوكي واحد، بخبرك عنه بعدين.
0: خلاص
1: في خبرين عنه. ما أعرف ليش استغربت ليش هذا ما ذبل، يمكن تحت المكيف 24 ساعة.
0: ضروري ضروري إذا المكان بارد.
1: أنت كيف يا ورد يا شوية كهرب أنت شوف
0: يعني أي وصيف بعد، فيعني أحس إنه بالعكس بالصيف أغلب الوقت أصلاً المكيفات شغالة، ففي فرصة إن الورد يعني يقعد معاكم شوية.
1: جميل الورد
0: فترة. فأيوة هو الإحساس كذا، الشعور إنه داخل عليك بورد، وخاصة يعني الشخص مثلاً جايب لك الورد اللي أنت تحبينه أو لون الورد اللي أنت تحبينه، تحبي مثلاً ورد أصفر.
1: ويعطي المكان أصلاً يخلي تحسي المكان الله. اللي أنت حاطة فيه الورد.
0: فهمة؟ أتذكر الميمز أحيانا الأشياء أو الفيديوهات كذا مال مثلا هو جاب الورد وعطاك إياه ونسى وراح، وأنت كل يوم صبحة وش اسم مسيا تشمين الوردة تهتمين فيها. صح. إحساس وايد جميل الصراحة.
1: إنزين هنا يقول الصباح الورد بالنسبة للهدية لا تقاس بسعرها بل بقيمة صاحبها في قلبي.
0: يا سلام.
1: فما يهمني إن كانت بريال أو بعشرة أو بمئة أو أكثر، فالقيمة الحقيقية ليست في الثمن وإنما في النية والاهتمام والمحبة اللي تحملها. أجمل الهدايا هي تلك التي تأتي من قلب صادق، لأن الشخص أو الأشخاص هم من يمنحون الهدية قيمتها وليس الله. سعرها.
0: الله الله كلام جميل. يقول يا صباح الهدايا، أنا أقول أحلى هدية باقة وفيها مبلغ وأنا أشتري اللي يعجبني.
1: بعد حلو
0: يعني الفلوس ما في حد ما يحبها. زين انه يعني حد يختصر على نفسه ويعطيني مثلا المبلغ
1: بس بشرط في
0: المناسبة
1: عشان احس انها هدية.
0: هدية تحسي يعني لو ظرف كذا ما مكتوب عليه مع اطيب التمنيات ما في.
1: اوكي ظرف زين، بس تحويل ما يعتبر.
0: ما تحسي في التحويل الحقيقي؟ والله
1: والله يعني احس انه عادي،
0: احس انه يروح وكذا ويخلص
1: بس
0: تخيل انت
1: باقة مثلا كذا في فلوس 50 50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0: يعني على الأقل
1: 50-50 50 زين يا رب.
0: اوكي 50-50 زين 50 واحدة بعد مي مش الحال بس 50 و50 و50 و50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 كلها ريالات.
1: لا لا ما
0: تحسين انه وايد
1: بجلس بعدني اعد
0: وتحسبينهم من كم يصير عندك جدول تسوين شيء على الاقل فعاليات. زين هذا بالنسبه حق يعني مثل ما قلنا احلى شيء باقه فيها مبلغ. انزين اتفق معاكم. طيب صباح الخير. دائما استبدل يعني دام استبدل يعني الفاتوره موجوده فهذا معناه ان الامور تكون طيبه بين الاثنين. انا اذا الشيء ما عجبني عادي اهديه غيري خاصه اذا باقه ورد. احب الذهب احب الفلوس انزين، او انه مثلا الزوج اتوقع قصدها تهدي سفره تكون محموله مكفوله وتخلص نفسها يعني هذه الهديه.
1: ذهب حلو، وعلى فكره ترى ناقص يعني بالنسبه لاعياد ميلادهم تو.
0: بالضبط بالضبط، لاعياد ميلادهم الحين يوليو وهذا ان شاء الله يعني يتم كذا في انخفاض والله يسهلها علينا. تقول وفاء ما متخطي الخيط، لا ما متخطتنا لأنه كانت صدمة بالنسبة لي صراحة.
1: واحدة تقول ليش فريش مارج بعدين خلاص عاد أمور شو بتكون طيبة.
0: اتفق. إذا الورد ما أهدي ورد إلا إذا وصلتني ورد أوكي بهدية بداية الزواج كذا يعني ممكن صح أول الأيام
1: هي أول صدمة،
0: هي كانت أول صدمة بعد. والحمد لله على فكرة أنها جات في البداية فيعني كان درس إنه مرة ثانية لا تهدي الأوادم على كيفش. حاولي تشوفين هم
1: إيش كيف أهدي يعني
0: في إيش احتياجهم إيش، فهمتي يعني؟ خاصة بعدين لما شوي شوي تبدين تكونين أسرة تحسين إنه فعلًا ترى في هدايا إحنا جبناها ما كان لها لزمة، يعني ممكن دفعنا فيها مبالغ بس في أشياء ثانية يعني ممكن تكون أهم وأنفع بعد.
1: إنزين هنا يقولوا ليش صح، والله أنا يمكن أحاول أحط بنادول سكر وأقص بالضبط. وأقص وهكذا يقولوا شهداء هديتني الوردة فرجيتها لأصحابي.
0: الله
1: تعرفيها صح فيروز؟
0: أي طبعا فيروز فيروز. معنا الجوهرة طبعا مباشرة من بوكيت تسمعنا. والله شكرا لأنش أنت حتى في بوكيت وتسمعينا.
1: لا أنت
0: لأن أنا لو كنت واصلة ما بسمع حد أصلا، أنا أهلي ما برد عليهم.
1: يا سلام يعني
0: الأجواء جميلة. تقول إذا الهدية غالية أقبل أكيد التغيير عشان استفيد، عشان يستفيد منها. وبالنسبة لزوجي فأحجز له يعني فندق وخلاص، يعني هذه أتوقع أسرع هدية للمتزوجات. والمكان تقول يعني إذا ما يمكن أحاول أحط أوكي عشان إنه يطول الورد هذا صح. هذه الرسالة بعد خلاص قريناها. احنا نتمنى لك اجازه سعيده الجوهره، استمتعي خلينا نحن
1: استانس
0: لان احنا نذكرك بالديره ونذكرك بالدوام ونذكرك بالعيال
1: ترى بعد سوالفنا
0: يعني صح احنا سوالفنا تونس لكن يعني بعد يعني انت اذا مسافره
1: لا طبعا لا ما تكملي.
0: ما بكمل
1: انا حتى سناباتكم يلا يلا افتحها.
0: احنا خلاص بنروح الساعه ونرجع لكم بعدين.
2: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط، التطبيق أسرع طريق، استمتع بـ300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع، خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تعالي تعالي
2: الله تعالي تعالي
3: تعالي. أيوة صح، قلناها ونعيدها تعالي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعالي. أوريدو، طور عالمك.
1: تعالي تعالي
2: الله تعالي تعالي.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك. عندك شنو؟

تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: إذن من صباحكم عماني مستمعينه في مشوار الأربعة وصباح الأربعة الأول من يوليو، نشوف معاكم وضع الطرقات بهذا الوقت تحديدا، وإحنا معاكم الساعة 8:16. طريق مسقط السريع مستمعين الازدحام راح تصادفوه في الخوض، ومن بعدها مخرج الرسيل، هذه أكثر يعني منطقتين نقول فيها ازدحام وكثافة مرورية في هذا الوقت. أيضا على نهاية الخط السريع إشارات القرم راح تصادفوا الزحمة. أما بالنسبة لسالكي طريق السلطان قابوس وأيضا نقول القادمين من الحيل الشمالية راح يصادفوا ازدحام إلى برج الصحوة، هذه المنطقة فيها زحمة أكثر من الأماكن الأخرى في مسقط في هذا الوقت تحديدا. وأيضا اللي متجهين نقول إلى الموج عبر شارع المزون، فهنا الحركة بطيئة جدا، يعني الشارع كأنه واقف. نتمنى إن شاء الله دروب السلامة ووصول آمن بإذن الله تعالى لكل من يسمعنا في هذا التوقيت.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: صباح الخير
1: لكل اللي منضمين لنا في هذه اللحظات، يا هلا ومرحبا فيكم، موجودين ما موجودين، اختفيتوا رحتوا جيتوا، كيف الوضع
0: وصلتوا
1: معكم؟ نشوف اكيد رسائلكم مشاركاتكم ومكملين مع موضوعنا ايضا في يعني هذه اللحظات، واكيد مع اخر يعني خلينا نقول كذا ابديت للمباريات وكيف صاير الوضع. يعني خلينا نقول انه خلينا نشوف من
0: اليوم
1: طبعا فرنسا اللي اعرف ان فرنسا تاهلت. انزل احنا وين كنت مجهزت لنا هنا وين راح؟
0: بس لازم تعرفين هو لما يشوف ايش تبين تسولفين عنه.
1: انزين احنا امس قلنا ان كندا البرازيل البرغواي المغرب هم اللي تاهلوا، ايضا النرويج فرنسا والمكسيك راحوا إلى دور الثمن النهائي. إنزين إيش كانت المباريات؟ نحن 1 يوليو صح؟
0: فأنت بتشوفين من 30 يوليو.
1: أيوة نحن راح نشوف 30 يونيو هنا. إنزين شوفي المكسيك والإكوادور فازت للمكسيك 2-0، فرنسا والسويد فازت السويد 3-0، وعندنا ساحل العاج والنرويج فازت النرويج 2-1. هذه إذن المباريات اللي هي مباريات خلينا نقول من أمس إلى كذا فجر اليوم. عاد اليوم من يلعب؟ الساعة 8 إنجلترا وكونغو ديمقراطية، الساعة 12 الصباح عندنا بلجيكا والسنغال، والساعة 4 يعني عاد الفجر اللي هي أمريكا والبوسنة والهرسك.
0: جميل
1: هذا
0: جدا.
1: راح يكون من اليوم بالليل كذا لغاية الفجر، طبعا
0: لغاية الفجر.
1: فنشوف هذه
0: على 4 ولا 5 الفير شذا
1: ما أعرف، هنا حاطين 4 وهذا اللي هو مال العمان.
0: مال العمان عيل بس دامنا مال العمان عيل 4،
1: لكن نشوف يمكن بكرة تطلع 5
0: ما تدرين. لأن فعلا أحس إن على كثر مثلا المواقع اللي تنشر أو البوستات اللي ممكن بالضبط. تطلع لنا تواقيت المباريات، فتصيري أصلا يعني ما تعرفي بالضبط انه يعني وين
1: وين الصح
0: التوقيت اللي راح يكون على مثلا توقيتنا نحن.
1: لا شوفي هنا طالع اللي شوفي في بوستر خاص بتوقيت مسقط. انزين هذا البوستر طالع لي اللي هو يوم انا قلت ليش اللي هو وين الكونغو وانجلترا تكون الساعة 8 المساء صح، أمريكا والبوسنة والهرسك ساعة 4 فعلا
0: 4 قلت الفجر. أيوة يقول ليش أشوفش خبصتي هنا النتائج أحيد فرنسا فايزة كيف خسرتي؟
1: لا أنا قلت
0: شذا قايلت فرنسا فايزة متأهلة فرنسا والنرويج وبعد من قلتي يا ربي أحيد إيش قلتي والمكسيك
1: النرويج فرنسا والمكسيك، عندنا أيضا كندا البرازيل البرغواي والمغرب.
0: أيوة احنا صح، لكن انتو ما قاعد مركزين معانا في الجسمة. ايه الظلم ما زين، تخيلي عادي حانا سوي سالفة. يسعد صباحكم كل الخير، عرفتوا وين اني طالعة اجازة شهر، ماليزيا اسبوعين، تايلند اسبوعين، برجع على شهر 8 عاد صلالة والخليج.
1: ما شاء الله.
0: متهنية ان شاء الله جميل. يا ام فطوم ورحلة سعيدة واجازة سعيدة يا رب ان شاء الله لش والاحبابش وكل من معاش، تستمتعوا يا رب ان شاء الله باجازتكم وترجعون لنا بالسلامة، راح نفتقدكم لمدة شهر
1: كامل جميل لكن حلو.
0: يعني تتنقلي من مكان لمكان الحمد لله. يعني بعد تعرفين هي قالت فرنسا وفي النتيجة قالت السويد 3-0،
1: يمكن بالغلط.
0: يا ربي يا
1: بس أهم شيء نقلت في البداية أن فرنسا ترى راحت
0: متأهلة
1: زين بثلاثة مقابل 0 لصالح فرنسا.
0: اعتذري يا شذا اعتذري حق الجمهور،
1: يعني حسستوني كأني قلت عمان خسرت بثلاثة. يلا
0: بسم الله على عمان، بسم الله على عمان كله ولا عمان. أيوة بعد شنو صراحة
1: يعني أصلا ما رايحين،
0: يعني أقصد حتى لو في مباراة ثانية كله ولا عمان
1: كله ولا تخسر ثلاثة.
0: لا تقولين عمان
1: إن شاء الله
0: أرجوش. يقولش مداومين وأمورنا طيبة ونطلب شاي، والله بألف عافية يا رب إن شاء الله، هنا وعافية يا خولة.
1: إنزين أبو محمد يقول نفس توقيت، توقيت صحيح نفس توقيت العمرات.
0: يا ربي يا رب، أنا بعرف هاي لحظة من زي عقب أنا دهمان آسف. طيب أنت من أول شي اكتب لي اسمك عشان ما قادرة أدور على الاسم وين. فأنا أحس بروحنا عالم مع المستمعين
1: كانوا قاعدين ناخذ يقولوا لي صح صباح لكن ترى صاحين.
0: عيل من اللي ملخبط يا جماعة.
1: أنا يمكن قلت فعلا أن فرنسا تأهلت بعدين يوم رحت على النتائج قلبتها يلا ما مشكلة.
0: يقولت أبو محمد يقولت الحمد لله أعمال المنتخب الوحيد اللي ما تسجل عليه للعلم.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: يعني هذا بحد ذاته يعطيك إحساس يعني بالراحة والفخر والاعتزاز. عرفتي فحسيت كأني بسمع أغنية حق المنتخب الحين. إيش رأيك؟
1: والله ما أختي مو
0: يعني نكسر الروتين كذا.
1: زين خلق
0: إنزين بس عندي إعلانات كيف بعد الإعلانات بسمعكم أغنية للمنتخب.
1: نعيش نعيشكم الجو
0: يلا يعني جو وكذا وأنتوا رايحين الدوام مش وراكم ما وراكم إلا العافية إن شاء الله.
2: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بينستريم. أوريدو طور عالمك.
3: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
4: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
5: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
4: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
6: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه نستبق المستقبل.
7: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
8: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4

0: الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيجوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: فولكس فاجن.
2: تعال ياي.
3: أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريد أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أريد طور عالمك.
2: تعال ياي.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776 2 6 2. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.

0: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل سحب ركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المطلة على بحر العرب.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: ما في شك انه اللون الحضرمي في دمي وتربيت فيه، واشوف شوارع تريم مسقط راسي، واشوف خالتي واخوالي واهلي نصب عيني دائما، وحاله الغربه وزاد الحنين اكثر، وهذه كلها من العوامل والبوادر كلها اللي اثرت ورصقت بي ونقل همومي اكثر واكثر. بعدين شعر المحور وكلماته اللي تتغنى عن الغربه وعن الحنين وعن الرمز وعن الاجتماعيات.
6: من شوفتك خاطري يذكر زمان وزمان.
7: طربان بن سالم يغني على هلا اف ام، الاثنين 12 عند منتصف الليل.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، إنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة، راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر، تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: إذا مستمعينا من صباحكم عماني، مصبحين عليكم بالخير وحياكم الله أكيد في مشوارنا اليوم. ويعني مثل ما نعودكم عندنا بساعتنا الأخيرة وقفة وضيوف يعني طول الأسبوع، مواضيع مختلفة نسلط عليها الضوء. اليوم أيضا عندنا بإذن الله تعالى موضوع مختلف، وبالأحرى نقول عندنا ضيفة بالاستديو عزيزة إن شاء الله راح تخبرنا عن يعني قصتها وتفاصيل نقول راح نتكلم عنها في هذه القصة اللي راح تكون بإذن الله تعالى إن شاء الله يعني ملهمة ومليئة بمواقف كثيرة ورسائل راح تلامس الأسر وأيضا بعض المرضى إن شاء الله اللي راح نحاول أن ندعمهم في حلقة اليوم مع ضيفتنا عايشة العلوية. هي ناجية من سرطان المبايض. صباح ليش بالخير عايشة.
1: صباح النور أهلين.
0: احنا سعيدين اليوم أنك أنت موجودة أكيد معانا، فخلينا نبدأ مع المستمعين ونخبرهم من هي عايشة العلوية
1: باختصار. طيب عايشة العلوية أم لخمسة أطفال الحمد لله، الله يحفظهم ويخلي لي إياهم. متقاعدة من شركة تنمية نفط عمان. يعني قبل إذا سألتيني من عايشة رح أقول لك موظفة مجتهدة. خططها المستقبلية كان كله يركز على أن تكون عندها منصب في إدارة الشركة. طموحاتها كانت غير، أفكارها كانت غير، خططها كانت غير. بس بكل فخر الحين أقدر أقول أن بعد التجربة اللي مريت فيها كثير من الأشياء تغيرت فيني، بس الأساس اللي ما تغير فيني اللي هو طموحاتي ما زالت نفس ما كانت، بس أخذت مسار مختلف. يعني كان إدارة أعمال أكبر طموحاتي إن أنا أوصل لمنصب في الشركة بخصوص باتجاه إدارة أعمال، بس حاليا تغير إلى علم النفس واللي هي إن شاء الله بإذن الله بتخصص في علم النفس اللي هو الكلينيكال سايكولوجي إن شاء الله بإذن الله.
2: جميل. إذن إيش اللي تغير في عايشة من قبل التشخيص ومن بعد؟
1: هي أشياء كثيرة تتغير، أفكار تتغير، أولويات تتغير، طريقة تفكير الشخص بشكل عام يتغير، من بينهم الطموحات يتغير. يعني كان أنا بالنسبة لي بحكم إدارتي بحكم أني أشتغل في شركة، فكان هدفي أن أنا أكمل دراستي من ناحية الإدارية. بس بعد كذا بعد ما تشخصت بالمرض وعديت مرحلة المرض الحمد لله، اللهم حسيت أن الجانب النفسي كثير مهم، حسيت أن أنا ميولي أكثر شيء يميل إلى علم النفس. هنا تابعت دراستي وكملت دراستي في علم النفس والحمد لله تخرجت. هذا السنة كان آخر سنة لي، وإن شاء الله المشوار بعده. يعني ناوي أخذ الماستر على أساس أن أنا حسيت أن في اللي مر بنفس تجربتي أنا ويحتاج الدعم النفسي أكثر. فحسيت أن علم النفس كل شيء في حياتي صار بشكل عام.
0: يا سلام. الحمد لله. يعني بحكم خلينا نقول التجربة، فحسيت إنه هذا الجانب اللي كان ممكن يكون غايب في فترة العلاج أو في فترة التشخيص
1: هو صحيح، لأن في النهاية لما تروح المستشفيات هم يعالجوا الجانب الجسدي أكثر شيء. صحيح يكون في استشارات نفسية إذا طلبت منها، بس للأسف يعني لو تشوفي بشكل عام إحنا كعرب ما من النوع اللي نعبر عن مشاعرنا، ما من النوع اللي نتكلم عن أحاسيسنا عن مخاوفنا، وخاصة المجتمع بشكل عام. يعني ما أقول إن هذا الشيء ما موجود، بس نفتقد فيه أكثر شيء. فلذلك حسيت إن خاصة الشخص اللي مر في مرض السرطان وبالنسبة للعلاجات وبالنسبة للرحلة بنفسها الجانب النفسي كثير مهم. يعني في كل مرحلة تمر فيه الجانب النفسي يلعب دور كبير، خاصة لما تيجي تتكلمي عن المخاوف اللي أنت تحسي فيه وتتكلمي عن المشاعر اللي أنت تحسي، ولما تحس أن الطرف الثاني ما قادر يفهم أنت إيش تمر فيه أصلا بشكل عام، حتى نفسك ما فاهمة نفسك إيش اللي أنا أمر فيه.
2: يكون في تخبط، يكون في ممكن أشياء خطأ تسويها، مخاوف، قرارات خطأ، بعدين بعد فترة تدرك أن لو ما سويت كذا يا ريت لو ما أخطيت هذه الخطوة أو ما سويت هذا القرار. فإيش القرارات اللي بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يسمعون الحين ممكن يكونوا لا قدر الله في بداية تشخيصهم بالمرض، فإيش الأشياء اللي ما تتمني إنهم يسووها كقرارات؟
1: أول شيء بالنسبة للقرارات لا تتخذوا أي قرارات مصيرية، لأن للأسف أنت في مرحلة العلاج هرموناتك متلخبطة، العلاج الهرموني لخبط كل شيء في الجسم، فالقرارات عندك ما تكون صائبة. أنا من بين القرارات اللي أنا اتخذتها وندمت عليه أنا طلعت تقاعد. ليش؟ لأن في هذاك المرحلة أنا كنت مشككة في نجاتي من المرض، حسيت أن أنا أريد أجلس مع أهلي أكثر، فذلك قدمت على التقاعد المبكر، رغم أنه كان بالنسبة لي قرار سيء، لكن هم بعد ما استسلمت، أعطاني فرصة أن أنا أكمل دراستي. فلذلك أنا أنصح أي حد بالنسبة له لما يكون في فترة العلاج ما يتخذ أي قرارات إلا إذا كان شخص معاه يسانده في هذا القرار ويبين له إيجابيات وسلبيات القرار.
2: الشركة كانوا عارفين؟
1: أيوة
2: وكانوا داعمين؟
1: أيوة كثير الحمد لله. يعني من الأشياء اللي أنا حسيت نفسي محظوظة فيه إن شركتي ومديري بالأخص سليمان الشرجي أوجه له تحية، كان كثير من النوع اللي يساند ومتفهم هذا الشيء. حتى يعني من السلاسة اللي عطوني على سبيل المثال، كنت أداوم أنا على أونلاين، يعني ما كان لازم، لأن أنا لما تصبت بالمرض كان فترة كورونا، فهذاك الأيام كان واجد منتشر، فكان يقول لي عادي داومي أونلاين لطالما بساعات المريحة اللي أنت تقدر تداومي عليه. فالحمد لله كان الدعم كثير، وخاصة في أول مراحل من العلاج. وأتذكر لحد اليوم حتى ناداني وقال لي إيش السبورت اللي إحنا نقدر نقدم لك، إيش الدعم اللي أنت تحتاجي. فالحمد لله.
2: ورغم من ذلك خذيت خطوة وقرار التقاعد. أيوة.
1: لأن للأسف مثل ما خبرتك في هذاك الفترة لما أنت ما تحصل أن الشخص يخبرك بالطريق، يعني يرشدك بالطريقة الصحيحة، فقد تخطئ أنت في هذه القرارات. والشيء الثاني اللي هو أحس أغلبية الناس بخصوص القرارات اللي هو على سبيل المثال يقارنوا خطة العلاج بخطط علاج المرضى الثانيين. يعني على سبيل المثال واحدة بتقول لك أنا تعالجت أول شيء استأصلت وبعدين سويت العلاج الكيماوي، راح للدكتور قالوا إحنا بنعكس الخطة العلاجية، فهنا يبدأ التساؤلات ليش الدكاترة يسووا كذا، فهنا بيلجأوا إنهم يسافروا برا. فهذا من أحد القرارات، رغم أن علاج السرطان مش يوم يومين، يعني هي قد تمتد إلى سنوات. فأنا أفضل أنك أنت تكوني مع ناسك وأهلك، وبدل ما تتخذي مثل هذه القرارات تستشيري الناس اللي هم متخصصين في هذا الشيء. وبعدين في النهاية يعني رحلة العلاج بشكل عام كله ينعكس على البني آدم بالنفس، فهمتي؟ يعني في النهاية أنت لما تقرري قرارات في هذه الفترة أنت ما قادرة تقرر القرارات الصحيحة كذا يعني. فدائما دائما أقول إن أي شخص يريد يقرر أي قرارات مصيرية شوية يتفادى في فترة العلاج، وخاصة لما يكون تحت تأثير الكيماوي والعلاجات الثانية يعني بشكل عام.
0: يعني فعلا مسألة القرارات المصيرية مثل ما قلت إنه خلينا نحطها بين قوسين المصيرية، ويمكن مثل ما سألت شذا، وممكن أيضا المستمع يتساءل رغم إنه عايشة حصلت الدعم الكبير من المؤسسة اللي هي كانت فيها، رغم هذا هي أصرت مثلا على موضوع يعني إنها تطلع تقاعد. يعني إيش الشعور اللي أنت يعني وصل لك عايشة واللي حسيتي لا أنا أريد خلاص ما حاب اني اكمل، رغم انه مثل ما قلت هم دعموا، رغم انه هم خلوش مثلا في دوام مرن انش انت ممكن تداومي مثلا عن بعد. يعني اتوقع ان كانوا متمسكين فيش، واحيانا يعني واحدة من المخاوف الكبيرة لأي شخص ممكن تكون عنده حالة مرضية انه جهة العمل قد تتخلى عنه في يعني اول فرصة ممكن تجي يقول لك انا ما مضطر، انه فهمتي ما يعني ما كل الجهات
1: يكون سلسة معك. صحيح صحيح، هو مثل ما خبرتك اول شيء تشكك بنسبة النجاة، وخاصة انا كان سرطاني اول شيء سرطان المبايض. اول ما تعالجت من السرطان اتذكر يعني هذا المرحلة اللي كانت أصعب بالنسبة لي، أول ما خلصت العلاج الكيماوي اكتشفوا أن أنا عندي ورم ثاني في الكبد. هنا عاد جاني علامة استفهام، يعني هل أنا حياتي بتكمل على كذا؟ يعني اليوم كذا وبكرة بيطلع كذا وبعد بكرة كذا. فحسيت يعني أحتاج أكون مع أهلي أكثر، أحتاج أكون ذكريات مع أطفالي أكثر. حسيت أن أنا طول هذه السنوات بس رايحة المكتب وراجعة من المكتب، يعني بغيت أكون يعني إيش بشكل عام أقول، يعني بغيت أخلق جو لنفسي وأعيش اللي أنا أريده. يعني ما بغيت ألتزم بشيء معين إن أنا أروح الدوام أو أرجع من الدوام، أكون متفرغة لنفسي، أكون متفرغة لعيالي، أكون متفرغة لعيشة ويش تريد. على فكرة هذا من بين الأشياء اللي دايما أقوله، إن لما حد يمر فترة المرض، لما يطلع أصلا بعد رحلة العلاج دائما يحدد إيش أولوياته. يعني مثلا على سبيل المثال، في أماكن أنا كنت أروح مثلا أجامل الناس، تحس إن أنا خلاص يعني عديت مرحلة المجاملة، يعني أنا أروح المكان أنا أستانس فيه، أنا أروح مكان أنا أستمتع فيه. مثلا الصحبة اللي تختارها، تحس إن خلاص أنا أختار الناس اللي أحسهم إن هم بيضيفوا قيمة لحياتي. ففي هذيك الفترة حسيت إن أنا أريد، تعرفي كأنه يجيش هذاك تريدي تنظفي حياتك من كل شيء وتبدأي من جديد. حتى العمل اللي أنا كنت أسويه، يعني حسيت هل أنا فعلا أحب هذا الشغل اللي أنا أسويه؟ يعني بعض الأحيان يقولوا إن الشخص يكتشف نفسه في مراحل متأخرة، هذا اللي صار معي. هل أنا فعلا كعايشة أحب الشغل الإداري، إن أنا أروح المكتب وأخلص؟ صحيح إن شغلي كان ممتع لأني كنت أشتغل في التوظيف، بس حسيت مش هذا الشيء اللي أنا أريده. هل أنا فعلا كعايشة كان طموحاتي في يوم من الأيام إن أنا أشتغل في الشركة وأجلس كمبيوتر وكذا؟ فهنا جاء سالفة التقاعد.
2: أيوة يعني أيوة. سبحان الله، فعلا المرض أو الشخص لما يمر بفترة مرض، ويعني الحمد لله رب العالمين، الله يعطيك الصحة والعافية، إن شافة منها يبدأ يشوف الحياة بنظرة مختلفة.
1: أكيد أكيد. حتى على فكرة الأشياء اللي كنت أشتريها، هل أنا فعلا أريد هذا الشيء؟ هل هذا الشيء يسعدني؟ أم أنا أشتريه فقط على سبيل المثال عشان فلانة تقول إن أنا اشتريته؟ وعلى يعني يكون التركيز أكثر شيء علي أنا وش أريد بشكل عام. فهذا من الأشياء اللي أنا سعيدة أن أنا وصلت لهذه المرحلة، يعني الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. على مستوى الأبناء يعني عايشة، يعني الأمومة خلينا نقول في يعني الفترة المرض وأثناء المرض، تحسين يعني عيالك إيش أكثر شيء تعلموه من يعني أمهم خلال هذه الفترة؟
1: هي فترة كانت صعبة في البدايات.
0: الأطفال كانوا صغار يعني ولا كانوا في سن فاهمين؟
1: هم فاهمين، بس كان صعب. ليش؟ لأن أول شيء كان أنا ما أقدر أؤدي مهامي كأم معاهم. يعني كان على سبيل المثال جسمك يخذلك، لأن في النهاية أنت تتلقى العلاج، فيوم بتكوني أوكي ويوم ما أوكي. بس الشيء الحلو اللي أنا سويته إن أنا جلست مع عيالي وتكلمت معاهم، لأن كنت أعرف إن هم رح يسمعوا السرطان، فما بغيتهم يروحوا الإنترنت ويفتحوا، لأن الحين يعني المعلومات موجودة في كل مكان، فبغيت أنا أعطيهم فكرة مبسطة، وفي هذه الفكرة إن أنا أسهل عليهم. فجلست معاهم قلت لهم إن أنا تم تشخيصي بمرض كذا وكذا. أول ما أتذكر بنتي قالت ماما يعني بتموتي؟
2: بسم الله.
1: قلت لها، هذه البنت الكبيرة على فكرة صالحة، ما أنها هي كانت أكبر من خواتها، بس كانت دائما لما تسمع كلمة السرطان ما ألومهم، لأنها ما عارفين ولا عقليتهم مفتوح لهذا يعني الأمراض. فقالت لي أول شيء ماما بتموتي؟ قلت لها إيش اللي خلاش تقولي كذا؟ قالت عشان بيبيتي، ترى أنا المرحومة جدتي ماتت من المرض السرطان. أي أيوة والله يرحمها. وخالتي نفس الشيء توفت من المرض. قلت لها زين، خالتي الثانية اللي كان عندها سرطان الثدي ما ماتت؟ قالت لي خالتي كان عندها، وهي ما كانت تعرف يعني جدتها تكون. قلت لي يعني جدتي؟ قلت لها أيوة جدتش كان عندها قبل 10 سنوات وما تو... سوري قبل 20 سنة وما توفت. قالت عشان يعني يعيشوا ناس اللي فيهم مرض السرطان؟ قالت لا ايوه يعيشوا. وبغيت عاد وبديت افتح لها التجارب، بغيت اوريها ان الناس يعيشوا. وبعد كذا رحت لنقطه اللي هي قلت لها ماما الموت ما مرتبط بالمرض، يعني انت تطلع من البيت انت ما تعرفي، لان الموت يرتبط برب العالمين، واحنا عارفين كمسلمين انه بيجي يوم من الايام بنموت، فما شرط حد يموت من المرض. فحاولت قدر الإمكان إن أنا أول شيء أغير الفكرة اللي فيهم، حسيتهم أكثر قابلية على فكرة. حتى أتذكر من بين الأشياء سوينا أنا وزوجي، قلنا لهم سولنا عرض شفوي، تكلموا إيش هو مرض السرطان، ليش ناس يصابون بمرض السرطان، إيش الطرق اللي إحنا نسويه. فكانوا واجد تعرف الحماس اللي بينهم إن هم يشاركوا، كل واحدة تسوي العرض الشفوي وما له أحسن من الثاني، عشان قلنا لهم بنجيب لكم جائزة وكذا. فكان واجد تفاهم من عندهم. حتى بعض الأحيان لما أكون تعبانة من العلاج الكيماوي، يجيني بنتي تخبر خواتها اليوم ماما واجد تعبانة ما حد يدخل عليها. فكان يعني حسيت انه ما تفهم بعد عطاهم نضج بحيث انه قدروا. في ناس يقولوا انك لازم تخبي على الاطفال على اساس ما يفهموا، بس في اشياء بيتغير في الشخص. يعني انا بالنسبه لي مثلا تغير عندي المزاج، صرت بعض الاحيان اكتئب اكثر، صرت مثلا خاصه في فتره الكيماوي صرت ازعل اصرخ. فالطفل لازم يفهم ليش انا امي تمر بهذه المرحله، عشان ما يتفهم إن ليش فجأة أمي تغيرت. فعلى أساس كذا حلو إن الطفل يفهم أصلاً إن في أشياء كذا وكذا، خلى والدتي تتغير كذا وكذا يعني. فالحمد لله.
2: فهذا كان دعم يعني أنت بالنسبة لك لما هم استوعبوا الموضوع وتفهموا، هذا بالنسبة لك أتوقع إن نفس الشيء كان دعم. بس مشاعرش أنت في يعني، لأن أحياناً الفكرة أن بعض النساء يحسوا بتأنيب الضمير شوية، أن أنا ما قادر أكون مع أولادي، أن يمكن أولادي يتأثروا، فهذه يعني بروحها فترة تكون صعبة أصلاً وتشكل ضغط بعد أكثر.
1: على فكرة كثير، وعلى فكرة معظم الحالات لما أشوف النساء أتكلم معهم يتكلموا بنفس النقطة، يعني أنا أحس تقصير وكذا وكذا. بس أعتقد لأن مثل ما خبرتكم أنا درست علم النفس، فبالنسبة لي ساعدني كثير إن أنا أوصل لدرجة سلام إن أنا ما قصرت. ليش؟ لأن دائما كنت أقارن نفسي ما قبل المرض، دائما كنت أحط، تعرفي دائما تجيك الأفكار السلبية، أنت مقصرة وأنت كذا وأنت كذا. بس من بين التكنيك اللي أنا كنت أستخدمه اللي هو كنت دائما أقول حال نفسي، هل هذه المرحلة أنا كنت عليه سابقا كذا، أو هل أنا بعد التشافي راح أكون بهذه الطريقة؟ بالعكس، ليش أنا ما أخليه هذا كدافع إن أنا بعد التشافي إيش أقدر أسوي أشياء مختلفة بالنسبة للأطفال؟ هل إن أنا مثلا أقضي ساعات أكثر معاهم؟ فكنت أحاول قدر الإمكان إن أنا ما أحسس نفسي، هو ما أقولش الأفكار ما تجيكي، الأفكار في النهاية تيجي بس ما أعجعشها، يعني أحاول قدر الإمكان إن أنا أغير وجهة نظري لهذا الشيء. وفعلا الحمد لله في النهاية أنا دائما أقول العقل يلعب بأشياء كثيرة، يعني إذا إحنا قدرنا نبرمج عقلنا أقلها ونغير طريقة تفكيرنا يغير فينا أشياء كثيرة يعني.
3: صحيح. يعني عايشة، إيش اللي يكون يعني أصعب من العلاج نفسه اللي ممكن مثلا يعني المرأة بعد يعني بعد ما سواء عرفت بالصدفة، يعني إيش ما كانت الطريقة اللي من خلالها، أو مثلا مرت عليها أعراض وراحت تتابع وعرفت أنه مثلا هي عندها مثلا نقول يعني سرطان، ف إيش الشيء اللي تشوفينه بوجهة نظرك إنه يكون أصعب من العلاج نفسه على المريضة؟
1: في أول فترة مثل ما خبرتك في البداية، أول شيء بالنسبة للجانب النفسي، لأن إحنا ما كعرب ما من النوع اللي نتكلم أنا أخاف من كذا أنا أخاف من كذا. حتى لو روحتي تكلمتي مع شخص بيقول لك سلمي أمرك لرب العالمين وتوكلي. طيب أنا أقدر أتوكل برب العالمين، بس هم بعد أنا خايفة أحتاج حد يطمني. فهذا كان أكثر شيء من أول الصعوبات. الصعوبة الثانية إن لما الجسم يبدأ يخذلك، يعني أنت تريدي تقومي بمهام معينة وأنت كنت متعودة أنك أنت تقومي بهذا المهام وما قادرة تسوي هذا المهام، فنفس الشيء تحسي بالإحباط، تحسي بعدم القدرة، تحسي كأنش أنت يعني تتكلي على الناس. بس في شيء حلو أنا تعلمته في هذه الفترة، تعلمت أن أنا أخلي الناس اللي أحبهم وحوالي، خاصة دعم الأهل واجد مهم بالنسبة لي. طب إيش فيها لما أنا أحتاجهم؟ ما هم في يوم من الأيام نفس الشيء يحتاجوني، يعني أن هم أدخلهم في حياتي بدل ما أن أنا أطردهم، لأن أنا في النهاية ما رح أقدر أقوم بكل الواجبات. التحدي الثالث اللي حسيته طبعا هذا فترة ما بعد التشافي اللي كان كثير صعب عليه، لما ترجع حياتك لطبيعتها هنا تبدأ تقارني كيف كنت قبل المرض وبعد المرض.
3: مسألة المقارنة هذه
1: واجد على فكرة، واجد متعبة، لأن
2: تريدي حياتك تكون نفس أول بالضبط،
1: تريدي نفس التركيز، تريدي نفس القوة، تريدي نفس الذاكرة، تريدي كل شيء مثل ما كان عليه. وعلى فكرة كثير متعبة هذه المرحلة
3: لأنك تقارن نفسك.
1: بس الحمد لله الدرجة اللي أنا وصلت لها قلت لها طيب أنا ليش أقارن نفسي بقدرات قبل لما كان عمري قبل تقريبا 7 سنوات الماضية؟ ليش ما أقارن نفسي الحين؟ ليش ما أقدر أطلع أحسن نسخة لعايشة الحين؟ طيب أنا قدراتي مثلا في التركيز على سبيل المثال، أنا زمان كنت أركز مثلا طفلي يتكلم، شغالة تتكلم، تلفزيون وتليفون وأركز عليهم كلهم، بس حاليا ما أقدر، لازم أركز في شيء واحد. طيب إيش فيها أن أنا مثلا على سبيل المثال إذا أريد أركز مثلا طفلي جاي، خلاص أنا بتكلم مع الطفل أول شيء أخلص بعدين بخبر العاملة تنتظر، يعني أحدد أنا وش أريد أركز فيه بدل ما أنا أتشتت. لما تعرفي لما تتشتتي بأشياء كثيرة هنا تبدأ تنفعلي. فقلت ليش أنا ما أبدأ بالأشياء البسيطة؟ مثلا الذاكرة مثلا، من بين الأشياء اللي يقولوا إن هي دائما تضع في الذاكرة، سواء كان العلاج الهرموني أو العلاج الكيماوي. قلت طيب إيش فيها إذا أخذ ملاحظات؟ هل هذا شيء يمنع أن أنا أخذ ملاحظات؟ صرت أنا أخذ ملاحظات مثلا حتى إذا أريد أروح أتكلم مع الدكتور أو أريد أروح مدرسة أولادي، أخذ ملاحظات يا أستاذ أنا لاحظت كذا وكذا. فتوصلي لدرجة أن بطلت أن أنا أقارن نفسي، يعني أعيش على يومي على حسب قدرات اللي أنا أقدر عليه. ترى في النهاية إحنا ديننا دين الإسلام نؤجر على أي شيء. فقلت ليش من قبل لازم أسوي كذا، لازم أكون سوبر ماذر وما أعرف ويش ما أعرف ويش،
2: كل شيء بيرفكت تكوني. يعني يمكن أحيانا نحن نكون قاسيين على نفسنا، والواحد يكتشف هذا الشيء بعد ما يحس فعلا. نرجع ونكرر مسألة أنه بعد ما يعني يمر مثلا مرض أو ظرف خلنا نقول صعب في حياته بشكل عام، يعني أكيد. يحس أن أنا كنت ترى ضاغط على نفسي، أو أنا كنت معطي ناس أهمية أكثر. في ناس المفروض أعطيهم أهمية ما كنت معطينهم أهمية،
1: حتى تحمل المسؤولية على فكرة. تحسي ليش أنا البيت كلهم معتمدين علي أنا، فليش أنا بركز؟ خلاص أعطي المهامات، كل واحد يتحمل المسؤولية. طيب إذا صار غلط إيش يعني أسوأ شيء بيصير؟ لما أقول لك أنه ربطت شوية بالدين، يعني أنا أقوم إن شاء الله بدل ما أقوم بثلاثة أعمال أقوم بعمل واحد بس أتقن هذاك العمل، وأنا أعرف أؤجر على هذاك العمل. يعني ما شرط أن أنا أقوم بأشياء كثيرة، أركز على شيء واحد بس أتقنه. حتى الرياضة على فكرة، كنت أريد أقول أنا زمان كنت أسوي رياضة كل يوم كنت أمشي، طيب ما مشكلة الحين قدراتي ثلاث مرات في الأسبوع أنا
2: يعني بمشي، ما يصير شيء. واكتشفت أنه ما صار شيء
1: أبداً،
2: نزلتي عن هذه أبداً. الأشياء صحيح. طيب علاقتش بعائلتش، يعني لو نتكلم عن العائلة نحن تكلمنا عن الأبناء
1: أيوة.
2: لو نروح شوية على مستوى أوسع اللي هو الأخوان
1: شوفي الدعم العائلة كثير مهم. يعني مريض السرطان رح يحتاج لكل الدعم من كل الأطراف ومن أقرب الناس إليه. يعني الحمد لله أنا أهلي كثير وقفوا معي فترة المرض، وخاصة أختي اللي هي ما تركتني ولا لحظة. يعني أتذكر من بين المواقف اللي أول ما اكتشفت المرض هي قالت لي بجي أنام عندك في البيت، قلت لها ما أريد. تعرفي لأن يمكن على أساس أن أنا عايشة متعودة على أن أنا أتحمل المسؤولية، متعودة أن أنا كل شيء أقدر أتصرف، كل الحلول عندي أنا أشيل همومي أنا أشيل نفسي. فقالت لي أنا بجي عندك، قلت لها أنا ما أريد. ليش؟ حسيت يمكن أنا بضعف، حسيت هذا أول بدايات. قلت لي زين أنا ما بسويش، أنا بجي بس بنام جنبش، وزوجي يشتغل في الصحراء فما كان موجود في ذاك الفترة. قلت له أوكي تريدي تيجي تعالي. واتصلت بنت خالتي قالت لي ليش تجلسوا وحدكم، تعالوا عند البيت. قلت لهم لا أنا ما أريد. تعرفي بعض الأحيان تبتعدي عن هذا المشاعر، تحسي شفقات، تحسي أنك بتضعفي
2: أول
1: أكثر.
2: لحظة في التشخيص يعني أيوة في البداية أيوة.
1: ففعلا يعني رحت وكانت معاي، وحتى أتذكر في الليل أنا ما صحت، بعدني أحس إن فيني هذيك الكبتة وأريد أصيح، بس أول ما أقوم حسيت إن في حد جنبي أعطاني شعور الطمأنينة، حسيت في حد جنبي. يعني صحيح إن إحنا نطرد الناس حوالينا لأن نحس إن إحنا ما نريد نثقل على ناس، بس والله صدقوني إن دور الأهل كثير مهم إنه يكونوا حواليك بالنسبة للدعم، بالنسبة ليساندوك، بالنسبة إنه يوقفوا معك. أنا وأختي علاقتنا كانت علاقة كأختين، عادة يختلفوا في كذا وعادة كذا، بس المرض قربني ليها أكثر. المرض حسسني إن أنا لي سند، يعني لي شيء أنا أستند عليه. ذكريات حلوة
2: تغيرت بعدين العلاقة وصارت سبحان الله يعني خلينا نقول أقوى
1: كثير.
2: وهنا دائما نحن لما نرجع ونقول إنه مثل هذه المواقف تعلمش من اللي فعلا يكون معاش ومن الأشخاص الصح اللي أصلا المفروض يكونوا في الحياة.
3: هذا يعني علاقة الخوات دائما يعني تبقى يعني غير، يعني حتى لو عندك أخوان، حتى لو الزوج موجود، حتى لو الأب موجود، يعني الخوات شوي على كثر ما يعني مثل ما قالت عايشة، حتى لو إحنا مثلا ممكن نختلف، ممكن نضارب، لكن تحسين في المواقف الحقيقية في الحياة اللي إحنا نمر فيها واللي يعني تستدعي، أول حد ممكن يكون السند والفزعة الباقي موجودين الله يحفظهم. الأخت يعني دعمها في النهاية.
1: يلا وفاة تقولي كده وزوجي بيقول ليش ما قلتي لي أنا وأنا وين رحت.
2: يلا تفضلي. وين كان
3: الزوج؟ هو أكبر داعم أكيد المفروض يعني يكون فعلا يعني للزوجة اللي ممكن تمر بفترة مرض، يعني إيش ما كان مرت بي يعني ظروف صحية كبيرة، أو حتى لما يكون يعني تعب ترى في البيت مع الضغط مع الأولاد، يعني إن الزوج المتفهم الهين اللين هذا رزق من رب العالمين.
1: ونعم بالله.
2: يعني أكيد وجوده كان سبب من أسباب خلينا نقول القوة اللي ممكن استمديتيها إن شاء الله.
1: هو الدعم لما أقول أنا ليش فصلته بطريقتين مختلفين، يعني لما جيت على أختي تعرفي لما تحسي إن في حد يفهمك، في حد يعني جزء منك، هنا تروحي للدعم الأخت. بس لما تيجي على الزوج بشكل عام، بالنسبة لزوجي يعني أنا أول ما تشخص بالمرض، لأن للأسف إحنا واجد نسمع إن في نساء أزواجهم تركوهم، وخاصة أنا بالنسبة لي لأن كان سرطان المبايض والرحم، فأنا شلت المبايض والرحم. سرطاني كان مبايض بس شلت المبايض والرحم، فهنا شوية كان عندي لخبطة في الهرمونات بشكل كبير، كنت كثير أعصب معظم الوقت لأن هرموناتي مش منتظمة، وبعدين خضعت للعلاج الهرموني نفس الشيء. ف يعني أقدر أقول إن طول يعني مثلا يوم بكون أوكي 7 أيام ما بكون أوكي، فبالنسبة لي كان صعب إن أي حد يتحملني. فليش أقول زوجي كان دعم لأن وسند، كان قادر يفهم. حتى في يوم الأيام أنا أقول له أنا أعرف يعني أن أنا مقصرة، أو أنا أعرف أن أنا عصبية وكذا، يقول إنزين هذا ما منك أنت، هذا من المرض، أنت قبل ما كنت كذا.

0: تحية لي طبعا صراحة.
1: الله يخليكم إن شاء الله لبعض العمر كله، ودائما يعني يكون فعلا هو السند والدعم والظهر، وبالنهاية من مكانه حوالينا يبقى يعني المرأة مالها إلا يعني زوجها، والزوج مالها إلا زوجته، وأثنينهم ستر وغطى على بعض ودعم أكيد وقوة لبعض وهذا الشيء. فعشان كذا دايما نقول فعلا يعني الناس المتفهمة واللي فعلا ممكن تقدر، واللي كيف ممكن يعني تبين يعني أصل الناس يبين في مواقف مثل أكيد هذه أكيد سبحانك أكيد يا رب. أتوقع أنه يمكن يعني هذا الأمرين اللي تكلمتي عنهم أو بشكل عام أيضا العائلة ودعم العائلة عايشة، يعني هذنا أتوقع كانوا يعني أكبر خلينا نقول قوة للاستمرار، وأنه أنت فعلا كيف تقدري خلينا نقول مثلا أنك تنتصري وأنك تقاومي وأنك اليوم تستمر. يعني الحمد لله
2: لأنه فعلا توصلي درجة تقولي خلاص أنا ما أريد أكمل، وفعلا يعني من بين الأشياء اللي أنا صار لي أنه وصلت درجة قلت حال أختي خلاص أنا ما أريد أسوي العلاج الكيماوي أنا تعبت. تقولي عيشة هانت باقي القليل، يا ربي إحنا من وين طلعنا وين صرنا ما باقي شيء. ففعلا تحتاج أن الناس يكون حواليك، أن الناس يكون يفهموك، أن الناس يساعدوك. عادة مريض السرطان ما يريد حد، لأن دائما تجي الأفكار إن أنا ما حد يفهمني، ما حد يحس بالأحاسيس اللي أنا أمر فيه. بس فعلا أنا أقول إن دور الأهل كثير كثير مهم يعني في مرحلة العلاج،
3: إن حد يكون عندك وأنت أيضا تسمحي للأشخاص
2: إن يدخلوا
3: في حياتك.
2: أكيد أكيد.
3: إيش الفكرة الخطأ اللي في البداية كنتي ما خطينها وتمنيتي لو إنش ما كنتي تفكري بهذا التفكير، أو ما كنتي مع هذه الفكرة أو الإشاعة أو الفكرة المغلوطة يعني بشكل عام؟
2: أول شيء أول ما تتشخصي بالمرض وناس يعرفوا على المرض تبدأي، أول أيام كنت أريد أخبي وفعلا فكرت أن أنا ما أخبر حد. بس في يوم من الأيام جاء في بالي يعني أن المرض مش شيء أنا بغيته لنفسي على أساس أن أنا أخبي. في النهاية لما الإنسان يرتكب معصية أو لما يرتكب ذنب يخبي، بس هذا المرض مش شيء أن أنا أخبيه، هذا ربنا شاء أن أنا أمر بهذه التجربة، وعلى فكرة لحكمة معينة لأن ربنا عارف ليش أنا أمر في هذا التجربة. وفعلا بديت أن أنا أخبر الناس أن أنا أصبت بالمرض. بس للأسف في هذا الوقت كل حد استوى طبيب، كل حد استوى هو عارف. في ناس، أنا أقول أن المجتمع ينقسم إلى أقسام، في ناس ما شاء الله عليهم فاهمين وبيقدموا لك الدعم اللي أنت تحتاجي، في ناس ما إنهم ما عارفين بس يحسوا بهذا الطريق أن هم يسندوكي. يعني على سبيل المثال روح عند معلم فلان، روح يقولوا ليش أنت ما تحتاجي شيء، أنت تحتاجي رقية ولا تسوي علاج. أنا أؤمن أن الرقية موجود والحمد لله كنت أسوي الرقية، كنت أرقي نفسي، حتى رحت لأكثر من شخص اللي يرقوا، بس هم بعد ما تركت العلاج اللي هو في المستشفيات. فهذا الشيء اللي كثير كان، وخاصة اللي صار معاي إنه كان في فترة لازم أنتظر على أساس إن أنا أروح ويسووا لي العملية. ففي هذيك الفترة للأسف كانت واجد جيني الأفكار إنه كل ما تأخرتي كل ما المرض بدأ ينتشر في الجسم، فيجيك هذاك المخاوف يا ربي أنا كيف أقدر أطلع هذا المرض من جسمي. ففعلا هذيك فترة الانتظار حسيتها كانت واجد أصعب فترة بالنسبة لي أنا، إنك أنت تنتظري متى بتتنومي في المستشفى، متى بيجي موعدك، متى
3: كده، إيش اللي بيصير؟
2: أيوة تريدي يعني تعرفي إيش اللي بيصير. فهذيك الفترة تجيكي واجد مخاوف، أنت ما عارفة هذا المرض هل بينتشر هل ما بينتشر، هل بتروحي هل كذا هل كذا، وخاصة هذه المفاهيم اللي إحنا عندنا عن مرض السرطان إنه هو ينتشر يعني سرعة الانتشار، فواجد كانت تخوف.
1: يمكن أيضا على يعني موضوع مثل ما يعني ذكرتي لي إنه مسألة يعني سرطان المبايض إحنا ما نكتشفه في يعني في البدايات، فهذا الشيء ممكن يخوف أكثر. يعني أيوة. عادة ممكن النساء يكتشفونه يكون هو في يعني مراحل
2: متأخرة، لأن للأسف ما في أي أعراض. يعني أنا ما كان عندي أي أعراض لمرض السرطان اللي عندي في المبايض. أنا أقوم بفحوصات كل بعد سنتين طبعا، الحمد لله يعني أنا من النوع اللي أسوي فحوصات. فلما سويت فحص الأتراساوند هنا اكتشفوا أن أنا عندي انتفاخ في مبيض، فطلبت من الدكتور أن أنا أسوي أشعة ثانية وفحوصات ثانية. فعلى أساس كذا يمكن هذا اللي سبب لي مخاوف أن هل هذا المرض بينتشر فيني. وبعد كذا فعلا بعد ما خلصت العلاج الكيماوي لما طلع عندي ورم في الكبد واستأصلوا جزء من الكبد هم بعد نفس الشيء، كان في فترة

0: بين المراجعات، فهنا كان واجد يخوفنا انه يمكن هذا المرض ينتشر، يمكن خلاص لما اروح يقولوا لي في مرحله متاخره وسبحان الله ما نقدر نسوي شيء. فهذه احد المخاوف، المخاوف اللي كانت كثير تواجهنا.
1: هذا تقريبا كم سنه يعني اخذ
0: العلاج؟
1: أيوة العلاج،
2: يعني التشخيص مع العلاج
1: مع بعدين نفس الشيء اللي في الكبد
0: حالي تقريبا كان هو من 4 سنوات لـ5 سنوات. حاليا أنا على العلاج الهرموني، طبعا العلاج الهرموني يكون من 7 إلى 10 سنوات، فأنا مكمل عليه. بس كان في فترة انتظار يعني بين المواعيد وأنك تروحي وتشوفي الدكاترة ويقرروا الخطة العلاجية، فهذيك الفترة شوية حسيتها كانت بالنسبة لي مربكة.
2: يعني عايشة حين خلينا نقول بالنسبة لي يسمعونا مثلا من المرضى، ومثل ما قلنا اللي ممكن يكونوا تشخصوا مثلا حديثا بأورام سرطانية وبهذا الأمراض، الله يشافي الجميع بإذن الله تعالى. أنت الحين ممكن فهمتي أنه أكيد أن الدكاترة هم عارفين حالتك الصحية وعارفين الوضع اللي أنت فيه، فعلى أساس أكيد بيكون حاطين هالمواعيد اللي أنت أثناء المرض في نظرتك أنها كانت بعيدة.
0: صحيح صحيح.
2: فإيش ممكن تقولي للي يسمعنا حاليا؟ يعني لأنه أنا ممكن يجي في بالي هم ما مهتمين فيني، هم عندهم زحمة فمأخريني وما يعني يقدموني، عرفت؟ فهذه الأمور نفس ما أنت كنت تفكري في مسألة أنه الانتظار يعني من موعد لآخر.
0: أشوفي من ناحية ثانية كان بالنسبة لي أنا مناسب، ليش؟ لأن طلبوا مني فحوصات كثيرة، لأن على حسب ما فهمته أن بعض الأحيان سرطان المبايض يتنقل على طول للصدر، فكان لازم أسوي صور لأشعة الصدر ولازم أسوي كذا ولازم أسوي كذا. والدكتورة فهمتني بشكل عام أن قالت لي أن طيب أنت حالتك يعني يلتزم أن احنا نسوي عملية، بس احنا عندنا حالات يعني أسوأ من حالتك وشي يحتاج ان احنا نتدخل طبي في اقرب وقت ممكن. وخاصه انا كنت اتعالج مستشفى السلطاني، وفعلا عندهم حالات كثيره واللي هي اصعب من حالتي. فبس بهذاك الفتره لان انا كنت يعني احس نفسي ان انا اولى، طبعا بطبيعه البشر احنا كبني البشر كذا نحس، بس فعلا ان كان في حالات اصعب من حالاتي واللي هو كانت يعني يتطلب تدخل طبي في اقرب وقت. فصحيح انه ياخذ وقت، ما اقول انه ما ياخذ وقت، بس الحلو ان الشخص يجلس مع الدكتور ويتكلم عن كل هذه المخاوف. يعني مثلا على سبيل المثال، دكتور انا اخاف انكم تاخروا ينتشر المرض، فالدكتور هنا يوضح لك على سبيل المثال يعني ما شرط انه هو بينتشر، او مثلا اخذ خزعه نقول على اساس اللي هو سرطان الثدي مثلا، حد بيقول ليش ما اخذوا خزعه من تو، انا متخوفه ما اعرف ايش، فالدكتور يفهم احنا لازم ناخذ خزعه على سبيل المثال ان احنا نكتشف اذا كان سرطان او ما سرطان. ففي اجراءات انا اتكلم يعني اتمنى اذا كان مرض السرطان يتكلموا بكل شفافية مع الدكاترة
1: عن مخاوفة عن إيش هو مفكر.
0: يعني مثلا على سبيل المثال، يا دكتور أنا أخاف أن هذا المرض ينتشر وأنتوا عطيتوني موعد كم بعد كم شهر وكم شهر، فالدكتور هنا بيتكلم بيفهمك بشكل عام. يعني أنا دكتورتي فهمتني قالت لي فعلا أنا أحتاج أسوي لك عملية، بس أنا مثلا عندي عمليات ثانية بالنسبة لي أنا هذيلة أخطر من عملية ويتطلب تدخل طبي في أسرع وقت ممكن.
2: والأعمار اللي كنت تصادفينها عايشة في فترة العلاج، يعني بالنسبة أقصد للإصابة تحديدا بسرطان المبايض هنا يعني عندنا في السلطنة في الفترة اللي أنت كنت تتابعي فيها؟
0: طبعا سواء كان سرطان المبايض أو سرطان الثدي، زمان كان يكون كأنه دائما يقولوا إنه لازم يكون فوق 40 ولا فوق 50، بس للأسف حاليا حتى تحصل ناس في الثلاثينات في العشرينات مصابات بالمرض.
1: سبحان الله. أيوة. في فئة عندنا كبيرة
0: في
1: أعمار. إنزين عايشة أنت يعني تتذكري في لحظات أكيد ما تنسيها، يعني منها لحظة التشخيص اللي إحنا تكلمنا عنها.
0: أيوة.
1: طيب خلينا نتكلم عن الجانب الآخر اللي هي اللحظة اللي قالوا ليش خلاص عايشة الحمد لله رب العالمين
0: تشافيتي.
1: انت الحين تشافيتي وناجية.
0: أيوة. فتحت أنا طبعا كل يوم كنت في فترة المرض كنت مسوي لست، أنا أريد أسوي كذا، أنا أريد أسوي كذا، أنا أريد أسوي كذا. فأول ما رحت للموعد وقال الدكتور خلاص بس بتكمل على العلاج الهرموني، وطبعا العلاج الهرموني شيء طبيعي إن أنا أكمل فيه، بس الحمد لله أعراضه أول ما يعني أول ما تتعودي عليه تكوني أوكي معه. فتحت الليست مالي، شفتي يا عايشة إيش أريد أسوي؟ كان في واجد أشياء في بالي
1: اللي هي كاتبتينها أثناء العلاج.
0: يعني أثناء العلاج كنت دائما من النوع اللي أحفز في نفسي أكتب أنا بعد ما أخلص أريد أسوي كذا، أريد أسوي كذا، أريد أسوي كذا. ففتحت قلت يا عايشة هذه الأشياء كلهم بتخلصيهم؟ قلت أول شيء إيش أريد؟ لأني خلاص أنا طالعة تقاعد. قلت له أول شيء أنا لازم أحدد أولوياتي، أنا إيش أريد أسوي في حياتي؟ تعرفي تحسي بقيمة الحياة، تحسي إنك كأنش تولدتي من جديد، يعني كأنش تخططي مستقبلك وحياتك من جديد. إيش بغيتي يا عايشة؟ أنا بغيت إن أنا مثلا أكمل دراستي في التخصص اللي أنا ملت إليه أكثر. رحت بسرعة الكلية وغيرت التخصص مع إني كنت أدرس إدارة أعمال. والناس يقولون أنت مجنونة تدرسي علم النفس، من تو يدرس علم النفس؟ قلت له هذا الشيء اللي أنا أريده. حتى واحدة من الزميلات هي تدرس علم النفس قالت لي هل فعلا أنت تريدي؟ قلت له أيوة هذا الشيء اللي أنا أريده. قال خلاص توكلي، إيش تريدي؟
1: خلاص الحين جاء الوقت اللي أنا إيش أريد،
0: اللي تريدي سوي. هنا يجي التركيز، اللي أنت تريدي سوي. يعني من بين الأشياء مثلا بغيت أسافر، مثلا زوجي بيقول لي فعلا تريد تسافر؟ يقول أيوة أنا أريد أسافر.
1: حلو.
0: أنا أريد أمشي. يعني مثلا زمان كنت بقول مثلا بنتظر ربيعتي أروح أمشي مع بعض، بنتظر ما أعرف صديقتي، خلاص حبكت في بالي إن أنا أريد أروح أمشي، ببدأ أمشي وحدي. يعني فتحسي قراراتك كلها نابعة من أنت إيش تريدي،
1: إرادتك.
0: أيوة. يعني ما شرط تربطيها بالأشخاص اللي حواليك، ما شرط تربطيها بالمجتمع، أنت وحدك إيش تريدي؟ أنا أريد اليوم أروح المكان الفلاني، خلاص هذا الشيء يسعدني أنا بروح لهذاك المكان. فمن بين الأشياء اللي أنا حبيت إن أنا أسويها أول شيء اللي هو بغيت أكمل دراستي.
2: حلو. فيعني بعد ما سمعتي بس أكيد يعني هي اللحظة نفسها لحظة إن الدكتور يجي، أنت أكيد على أعصابك تنتظر. صحيح. إيش
0: تحسي؟ يعني تحسي كأنش يعني لا، يعني هذه الفرحة مش فرحة نجاح، مش فرحة انتصار، تحسي كأنه منحت الحياة لك،
1: أو كأنه حد كبلش ماي بارد. أيوة. يعني أنت بتتوقع أن أنا بسوي كذا وبصيح وبصرخ بس على لما يجيش الخبر
0: تكوني سايلنت، حتى ما تعرفي كيف تعبري عن هذه المشاعر. بس كانت يعني فعلا فعلا، رغم أنه بعدين مثل ما خبرتك الأفكار هذه اللي تجيك الأفكار اللي هو عودة المرض، هل المرض بيرجع لي؟ هل أنا بعد كم سنة؟ لأن لازم تسوي فحوصات شهرية كل بعد 6 شهور. ففعلا في هذه ال6 شهور أنت لما تروحي في أول أيام أول مرحلة، يعني خلاص أنت تشافيتي من المرض وتبدأ بالفحوصات الدورية، تروحي تكوني فيكي مخاوف، هل المرض رجع لي؟ هل وخاصة أنت تسوي الفحص وبعدين تنتظر أسبوع، أو بعض الأحيان تنتظر لين ما تشوفي الدكتور، ففعلا يجيكي هذاك المخاوف. بس مثل ما أقول في النهاية إحنا نخبر نفسنا إيش نريد. يعني إحنا هذه الأفكار إحنا نخططها، إحنا مسؤولين عن هذه الأفكار. فلما تجيك الأفكار أوكي ما مشكلة، إذا جاء المرض هذاك الساعة بنفكر فيه، بس حاليا إحنا ما نفكر بالمرض.
1: يعني أنا بخير صرت.
2: بالضبط. أنا أتوقع ممكن اليوم تحسي يعني كل اللي صار ومريتي فيه، واليوم يعني تحسي ممكن كان كله حلم الفترة اللي عشتيها، واليوم أنت الحمد لله بخير وعافية موجودة يعني معانا. أحيانا فعلا مر في أوقات جدا صعبة نحس نفسنا أن الحياة فعلا تنتهي، أنا ما أقدر أني أنا أتجاوز مثلا هذه المرحلة،
1: ما تعرفي كيف عدى الوقت.
2: اليوم تجي حتى لما تتكلمين عنها تحسين ما بنفس الوصف اللي تقدري
0: توصفينه اللي مريتي
2: في اللي مريتي فيه.
0: فعلا
2: تحسين
0: فعلا.
2: يعني الأمور أسهل من ممكن، يعني الشعور في وقتها كان مختلف تماما. أكيد.
0: على فكرة هذا من الأشياء اللي ساعدني الكتابة، أنا كنت أكتب كل شيء أحس فيه، كل مرحلة أنا أمر فيه. حاليا لما أشوف كتاباتي واللي إيش كنت أنا أحس فيه، مثلا لما أواجه حاليا أي مشكلة أقول يا ربي أنا واجهت شيء أصعب من كذا، أنا مريت في مرحلة يعني كان أكثر صعوبة والحمد لله قدرت أتغلب عليه، ربنا ما تخلى عني الحمد لله. يعني من بين الأشياء اللي في خلال هذا المرحلة، أنا دايما أسميها المرحلة الفريدة من نوعها، أول شيء تقتربي من رب العالمين أكثر. ليش؟ لأن توصلي درجة إن الأطباء لا يقدر يساعدوك، اللي حواليك ما يقدر يساعدوك، زوجك ما يقدر يساعدك، حتى أقرب الناس، هنا تلجأ لرب العالمين. يعني تحسي أنت بعظمة رب العالمين، فهذا الشيء اللي كثير حببني في نفسي، يعني ان انا حسيت ان علاقتي بربي تقوت اكثر.
1: استشعرتي هذه العلاقه وقوتها.
0: صحيح، وتحسي ممتنه لابسط الاشياء عندك، ابسط النعم اللي عندنا احنا على سبيل المثال اللي هو العلاج المجاني. يعني لو تعرفوا الاجانب كم يدفعوا للعلاج، سواء كان علاج الكيماوي الإشعاعي، فهنا تحسي وتقدري أبسط النعم اللي عندك. يعني الحمد لله إحنا في دولة الله يحفظ لنا سلطنة عمان، العلاج مجاني، الأدوية مجانا، كل شيء مجانا، فهنا تستشعري أبسط النعم اللي أنت عندك، اللي هو من قبل ما كنت حتى تنظري لهذه النعم.
1: تشوفيها شيء يعني كأنه حق مكتسب. بس
0: أكيد أكيد أكيد
2: بالضبط. فوق كل هذا ممكن في ناس تتذمر تقولك ترى يعني لازم يعالجونا ولا، فهمتي يعني مثل ما نقول، لأن ممكن إحنا ما نمر أو ما نكون بشكل مثلا مستمر، أو ما كان مثلا هذا الشخص يمر بأزمة فيحتاج أنه بشكل دوري يروح ياخذ علاجاته، فما بيحس بالشيء اللي أنت الآن قاعدة تتكلمي
0: فعلا يعني. لأن حتى لما تتعرفي على ناس ثانيين لما يجيوا يتكلموا عن دولهم بيقولوا لك إحنا لازم ندفع مثلا للعلاج الكيماوي، إحنا مثلا لازم ندفع لكذا، لازم لزيارات أطباء وكذا، يعني يعتبر كسرطان مثلا ترميم الثدي، فبالنسبة لهم هذه الأشياء لازم يدفعوا لهم، ويقولوا إحنا ما ندفع مبلغ صغير. حتى مثلا الأبسط شيء البيت سكان اللي هو الأشعة، هي نوع من أنواع الأشعة عادة يسويه كل بعد سنة بالنسبة على أساس يكتشف إذا في خلايا سرطانية، هذه قيمتها كثير غالية. يعني أنا أعرف ناس من الخارج يسألوني إذا عمان يسووها بسعر أرخص مستعدين يجيوا عمان من كثر ما هي غالية أصلا.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: أيوة، فهنا تقدري نعمة فعلا النعم اللي إحنا فيهم.
1: الحمد لله.
2: سبحان
1: الحمد
2: الله. في النهاية يقولش السرطان يعني فعلا مثل ما نقول يعني يطلع الشخص أقوى.
0: أقوى. اتفق.
1: فنحن نقول ان اليوم عايشة اقوى، وعايشة صارت تشوف الحياة بنظرة مختلفة.
0: لو تلاحظي ناجيات من السرطان، احنا حاليا عندنا كثير من الناجيات ولله الحمد، وهذيل الناجيات كل واحدة لو تلاحظي فيهم انهم امهات عاملات مرتبطات باشياء كثيرة، بس هم بعد مستعدات إن هم يقدموا الدعم، مستعدات إن هم يقوموا بالتوعية، مستعدات إن هم يطلعوا من حياتهم لمساندة الغير. يعني هذه يعني أحلى شيء إن تكوني أنت تريدي تساعدي غيرك اللي يمر معاك بنفس التجربة. وعلى فكرة ما شرط تساعدي المريض فقط، تحسي حتى تريدي تساعدي أهالي المرضى على أساس إن هم يفهموا هذاك الشخص إيش اللي يمر فيه
1: ويكونوا له كدعم يعني
0: كثير. فمن بين الأشياء تحسي تكوني معطاية أكثر لما تسمعي حالة مثل كذا، تجيك الفزعة اللي هي أنا إيش أقدر أساعد، أنا إيش أقدر أساند. وعلى فكرة لما تشوفوا حتى في السوشيال ميديا ما شاء الله ما شاء الله في ناجيات جهودهم جبارة بالنسبة للتوعية، بالنسبة وهذا تطوعي يعني فردي، فكل واحدة منهم تحس إن أنا عندي رسالة لازم أبلغها. يعني أنا ربنا ما شاء إن أنا أمر بهذا المشوار إلا في هدف معين، هل هدفي إن أنا أساعد غيري إن يتغلب على هذا المحنة، هل هدفي إن أنا أثقف الناس أو أخبرهم إيش أهمية السرطان، أو هدفي إن أنا أكون أمل لغيري. فهنا تبدأ أنت تقولي جاء دور عايشة، إيش دوري أنا؟ يعني مش فقط للأهل، مش فقط لمرضى السرطان، للمجتمع بحد ذاته، أنا كيف أوعي الناس؟ إيش أنا أقدر أقدم؟ يعني من بين الأشياء مثلا سرطان الثدي، إحنا عارفين إن سرطان الثدي حاليا منتشر بشكل كبير، طبعا في أعراض عليه، هو أشياء بسيطة يعني مثلا الفحص الذاتي اللي هو الشخص يقدر يكتشف المرض عن طريق الفحص الذاتي واللي هو ما ياخذ 10 دقائق. وبشكل عام على فكرة كلما تم اكتشاف المرض في بداياته كان في طرق أكثر للتخلص من المرض. فتحسي أنت تريدي توعي الناس، أنت تريدي تكلم الناس عن المرض، سمعتي عن وحدة أصيبت بالسرطان تريدي تروحي تخبريها إيش إيش إيش أنا أقدر أساعدك، إيش أنا أقدر أكون معاك، إيش تحتاجيني،
1: تساعديها على قدر المستطاع لشتي عارفة إيش ممكن تمر فيه من جانب
0: أكيد.
1: نفسي فإيش رسالة عايشة اليوم دا منها نحن في نهاية اللقاء؟
0: أول شيء بالنسبة لأي وحدة تمر فترة العلاج، لا تقارني خطة علاجك بخطة علاج الثانيات، لأن لكل وحدة يعني خطة علاجية مختلفة. هذا أول شيء. ثاني شيء، طبعا أنا من النوع اللي أشجع كثير بالفحص الذاتي، لأن كلما تم اكتشاف المرض في بداياته كلما كان طريقة التشافي فيه أكثر شيء. الفحصات الدورية يعني بإمكان، يعني إحنا كأمهات وكحريم بشكل عام تعبانين حبة بنادول وخلاص سكدنا على الموضوع، بس أنا أشجع أن كل وحدة مثلا إذا تحس بأي نوع من الأعراض تتجه لأي مؤسسة صحية ويقوموا لها بالفحوصات اللازمة. يعني إحنا لازم نهتم نفسنا قبل ما غيرنا يهتموا فينا. ثالث شيء، السرطان مش نهاية العالم، بالعكس، يا ما في قصص، يا ما في ناس تشافوا من المرض، يا ما في أمل في هذا الشيء. فما لازم نحط في بالنا أن السرطان يعني الموت، بالعكس. أنا أطلب من كل الناجيات وأطلب من كل اللي تشافوا من الرحلة إن هم يتكلموا أكثر عن تجاربهم على أساس يعطوا أمل لغيرهم في نفس الوقت. أعتقد بس كذا.
1: يعطيش العافية.
0: شوية تكلمت سريعة.
2: لا بالعكس، ما قصرت عايشة. إحنا يعني بالعكس نشكرك على شجاعتك فعلا أنك أنت شاركتينا هذه الرحلة، ورحلة أكيد وقصة يعني ما كانت مجرد يعني قصة تعافي، هي رسالة أمل لكل واحدة ممكن تسمعنا اليوم تواجه هذا المرض. ونتمنى لك دوام الصحة والعافية. آمين. الله يحفظ لك عائلتك. آمين. زوجك، عيالك، خواتك. آمين. يا رب العالمين وكل الناس اللي تحبيهم.
0: أيوة، تذكرت في شيء كنت أتمنى أنه يكون
2: اللي
0: ما أعرف، أتمنى يعني من المؤسسات الخاصة أو من مثلا وزارة الصحة أنه يكون. طبعا أنا أول في بدايات قلت أنه في دور للناجيات، بس هذيل الناجيات حاليا كل واحدة تشتغل بطريقتها، كل واحدة تشتغل بعمل فردي عشوائي محدود. فكنت أتمنى أنه يكون في
2: مظلة
0: على أساس تخيلي هذه الجهود كلها لو كان تحت سقف واحد. صح. فتخيلي إيش إذا قدرنا إحنا نمكن هذه الناجيات. يعني أنا أتكلم عن ناجيات ليش؟ لأن في النهاية هذه الناجيات رح يفهموا أكثر الشخص اللي يمر في مرض السرطان.
1: مروا بنفس التجربة في النهاية.
0: أنا دائما أسميهم حلقة وصل ما بين المريض مع نفسه، وما بين المريض مع أهله، وحتى ما بين المريض مع الدكاترة. فإذا تم تمكين هذه الناجيات، فتخيلي أنت الجهود اللي راح تصير بعد كذا من وعي، من مبادرات، من فهم يعني مساعدة المجتمع إن هم يفهموا السرطان بشكل أكثر.
1: ورسالة
0: يعني
1: راح توصل أسرع أيضا للشخص اللي يحتاجها فعلا
2: وأقرب. أكيد لأن بحكم يعني تجربة هذا الشخص مر فيها
0: وفعلا فعارف. يعني أنت مثلا على سبيل المثال لما تشتري سيارة بتروح للشخص اللي اشترى السيارة مثله وبتسأليه كيف هذا السيارة، إيش رايش، إيش المشاكل اللي أنت واجهتي. يعني فهذه المرحلة للأسف إحنا ما عندنا حاليا. يعني إحنا حاليا كل وحدة تشتغل بطريقتها، يعني كل وحدة تقدم الدعم بالطريقة اللي هي تشوفه صح. بس لو كان في سقف انه يجمع كل هذه يعني الناجيات مع بعض وتمكينهم بالطريقة الصحيحة، تعليمهم، وضع خطط بالطريقة الصحيحة على أساس أن الجميع ينقل نفس الرسالة، فأحس يعني بيكون لي فائدة أكثر في
1: إن
0: المجتمع.
1: شاء الله بإذن الله رسالتك راح توصل إن شاء الله للجهات المعنية بإذن الله.
2: جزيل الشكر.
0: وشكرا أنتوا الإعلام ما شاء الله ما تقصروا في نشر الوعي أكثر شيء بالنسبة للإعلام، وخاصة حاليا إحنا صرنا في زمن الإعلام يلعب دور كبير.
1: واجب، أقل واجب يعني. أقل واجب واجب عايشة. إذن نحن نختم أكيد معاش اللقاء. شكرا على تواجدك مرة ثانية وعلى الرسائل وعلى أكيد هذه الحلقة الجميلة، بصراحة استمتعنا أكيد معاش. ونحن نختم أيضا صباحكم عماني، ولقاءنا رح يتجدد بكرة
2: بإذن الله تعالى. إذن كنا معاكم مستمعين مع ضيفتنا عايشة العلوي، هي ناجية من سرطان المبايض. في الختام هذه أجمل تحيات من شذى وفاء، ونلقاكم على خير في أمان الله.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
4: سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. صح قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف ان كل اشتراك او ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD او سفرة لدولة كنت تحلم فيها او جوائز قيمة ثانية. كل اسبوع سحب وكل شهر سحب اكبر، وكل ما كانت باقتك اعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.
6: تعال ياي تعال ياي
7: يلا تعال ياي تعال ياي.
4: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: تعالي ياي. أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعالي ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات بي واي دي، أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها، أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب، وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك، وخليك مستعد تقولها من قلبك تعالي ياي. أوريدو، طور عالمك.
1: تعالي ياي تعالي ياي
2: الله، تعالي ياي تعالي ياي.
3: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ، ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات، ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
4: حكايات المونديال.

في تاريخ كأس العالم قرارات تحكيمية عديدة أثارت الجدل. الغريب أنه في الطبيعي الحكام بيحاولوا تفادي الأخطاء، لأنه مش شيء جيد أبداً ارتباط اسم حكم دولي بخطأ محتمل وفي بطولة بهذا الحجم. لكن الموضوع أحياناً بيكون عكسي ويصبح الخطأ شيء إيجابي، مثل ما حدث مع توفيق بهراموف أو الحكم الروسي كما يسميه الإنجليز، هذا بغض النظر عن أنه مش روسي أصلاً. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. سنة 1966 استضافت إنجلترا بطولة كأس العالم للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن. الرغبة في التتويج باللقب كانت عارمة طبعا، إنجلترا مهد كرة القدم تريد الظفر بالكأس الأغلى، لكن كانت مطالبة بالفوز على ألمانيا الغربية القوية في النهائي على ملعب ويمبلي. المنتخبان تعادل في الوقت الأصلي بهدفين في كل شبكة، وذهبوا بالتالي لشوطين إضافيين لحسم مصير اللقب. وفي الدقيقة الأولى بعد المئة صوب جيف هيرست مهاجم وستهام يونايتد في ذلك الوقت كرة قوية ارتدت من العارضة إلى جوار خط المرمى، لم يكن واضحا هل تجاوزت الخط أم لا. شخص واحد فقط بدا واثقا هو حكم الراية توفيق بهراموف الذي أشار بأن الكرة تجاوزت الخط. طبعا انفجر ملعب ويمبلي من السعادة، وبالمقابل استشاط لاعب ألمانيا غضبا. المباراة انتهت بفوز إنجلترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتسلم القائد بوبي مور كأس العالم من الملكة إليزابيث. لكن قرار الحكم بهراموف ما زال حتى اليوم يثير الجدل بين الألمان والإنجليز الذين يعتبرونه أحد أبطال ذلك الإنجاز الوحيد في تاريخ الكرة الإنجليزية. والمفارقة أن بهراموف لم يكن روسيا كما يطلقون عليه The Russian Lineman، بل كان من أذربيجان التي كانت في ذلك الوقت جزءا من الاتحاد السوفيتي. في تصفيات بطولة أوروبا 2004 حلت إنجلترا ضيفة على أذربيجان. يومها سافر كل مشجعي إنجلترا إلى باكو مرتدين قمصانا عليها اسم بهراموف. الصحف في ألمانيا وإنجلترا ما زالت حتى اليوم في جدال حول صحة الهدف، لكن الغريب في الموضوع أن بهراموف قال في مذكراته أنه عندما رأى الكرة اعتقد أنها ارتدت من الشباك وليس من العارضة، ولهذا السبب أشار باحتساب الهدف في ذلك الوقت.

كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين بشكل كبير.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

في يوم آخر بين سان فرانسيسكو وفانكوفر في رحلة تتجاوز 1300 كيلومتر تقريبا. تؤكد تقارير إعلامية أن إنفانتينو يعتمد على رحلات خاصة وجدول تنقل مكثف يهدف من خلاله إلى حضور مباراتين يوميا كلما سمحت الظروف. ومع امتداد البطولة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبحت رحلة رئيس الفيفا بين الملاعب قصة موازية لأحداث كأس العالم نفسها. هلا بالمونديال.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم
7: أخبار وعلوم على هلا أفهم.
5: من هلا أفهم مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرتها الكندية بحثا خلال اتصال هاتفي تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ التفاهمات البناءة بما يحد من مسببات التوتر ويفتح آفاقا أوسع للأمن والاستقرار والازدهار. انطلاق قوات الإسناد الأولى لهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم خريف ظفار السياحي 2026، وتجسيدا لدور الهيئة في تعزيز الجاهزية الميدانية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة خلال الموسم الذي يشهد إقبالا متزايدا من داخل سلطنة عمان وخارجها.

0: ومستمعين أيضا من الأخبار والعلوم. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش بمسقط تطوير كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. أمام الختام بمشاركة 25 فريقا من المطورين والمصممين والمبتكرين من مختلف محافظات سلطنة عمان، بدء النسخة الثانية من مسابقة هندسة بالذكاء الاصطناعي التي تنظمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير قدرات المشاركين وتمكينهم من بناء حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله ياني، حيا الله فيك،
3: يا مرحبا
4: يا ولد، حيا الله بالحبيب، يا حيا
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب ذكيم سيف،
2: الحمد لله
6: حيا، شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم،
7: أخبار وعلوم على

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: مسؤولان أمريكيان يزوران الدوحة للقاء الوسطاء القطريين لمناقشة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ومن غير المرجح عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران الأيام المقبلة بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية. ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية.
3: المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هنا في الدوحة للقاء المفاوضين. ستتمحور المحادثات حول كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
2: عبور أكثر من 24 سفينة شحن مضيق هرمز، من بينها ناقلات نفط وغاز حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ، وهو ما اعتبر مؤشرا على تحسن النشاط الملاحي في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يقول الثلاثاء إن نحو 1,000,000 لبناني لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس آذار الماضي، نازحة من النبطية.
4: عم نبرم نشوف البيوت والعالم وشو عم بيصير، وبلشوا الغارات ففضلنا نترك.
2: مقتل 8 أشخاص وأكثر من 20 مصابا برصاص القوات الإسرائيلية في غزة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم يقول إن المجلس سيجري مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان بعد تقارير تحذر من تصعيد الصراع. شاهد عيان من الأبيض.
5: المسيرات العاملة لنا جن ومرهبة الطلبة والباعة والمتجولين والمساكين.
2: المنتخب المغربي يتغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح ليضرب موعدا مع منتخب كندا في ثمن نهائي كأس العالم. نهاية الأخبار، هذه تحياتي هاشم مناع.
1: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
7: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
8: سندم على 102.8
6: هلا أف أم.
8: مزاجك بالعربي. هنا هلا
6: هنا هلا
8: وهلا فيكم
6: وهلا فيكم.

0: مباشر وواضح. هنا هلا وهلا فيكم.
1: هنا هلا.
2: صباحكم الله بالخير متابعينا الكرام، حياكم الله معنا في محطة جديدة من هنا هلا. أعتقد ما يمر يوم، يمكن ما ببالغ إذا قلت ساعات، ما يكون في كلامنا في حديث عن الذكاء الاصطناعي. اليوم موضوع التكنولوجيا والتسابق أصبح الحديث والشغل الشاغل، لكن اليوم محطتنا في هذه المقابلة تحديدا متابعينا الكرام مع المهندس يوسف بن ناصر العزيزي، وهو مدير عام التخطيط الاستراتيجي للتكنولوجيا بعمان تل. صباحك الله بالخير بش مهندس، أهلا وسهلا فيك معنا في إذاعة هلا FM.
3: صباح الأنوار وشكرا على الاستضافة.
2: حياك الله. احنا اعتقد بدأ الحوار بيني وبينك قبل المقابلة هذه وبدينا نتكلم، لأن دائما أقول فعلا الذكاء الاصطناعي هو حديث شيق، ومثل ما قلت لي أنت أنه المسألة يعني مجنونة، بحيث أنه في كل لحظة العالم يغير شيء في الذكاء الاصطناعي. هذا يعتبر تحدي بعد؟
3: أكيد، يعني من أكثر التقنيات اللي هي متسارعة التغير هو الذكاء الاصطناعي، فهو تحدي كبير بدون شك. يعني
2: قبل ما ندخل في الموضوع، يعني أنت شو رأيك الشخصي، الذكاء الاصطناعي نعمة ولا نقمة علينا بصراحة؟
3: هو دائما التقنية يعني بشكل عام هو يعتمد على الاستخدام. تكون نعمة إذا استخدمتها بالطريقة الصحيحة، تكون نقمة إذا تم استخدامها بطريقة خاطئة. هذا دائما يعني في التقنية متاح، ولكن كيف تكون في ضوابط معينة تحد من الاستخدام السيء للتقنية.
2: هو نفس يمكن الحديث اللي يدور دائما في السوشيال ميديا، تعرف انه كيف تستخدمها بشكل بالطريقة اللي تستخدمها تحدد البوصلة الأخلاقية، هي اللي تحدد المسار.
3: صحيح.
2: بس عمان تل تحديدا شعرت بالمسؤولية بشكل مضاعف أمام الجمهور بشكل عام، وعلى وجه التحديد أمام الشركات الناشئة اللي بيكون حوارنا إن شاء الله حولهم. لكن أبا أتوقف عندك أول شيء في الاستراتيجية مال عمان تل. ببتدي من العنوان، الاستراتيجية تقول الذكاء الاصطناعي للجميع. ليش اخترتوا هذا العنوان، الذكاء الاصطناعي للجميع؟
3: نعم، هو أولا يعني دون شك أن احنا نرتبط برؤية عمان 2040، واستلهم هنا التوجيه السامي من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم أن الاقتصاد الرقمي سيكون أولوية ورافد للاقتصاد الوطني. من هذا الباب ومن هذا المنطلق طبعا احنا في عمان تل ارتأينا أنه كيف نساهم في الرؤية، علما بأن عمان تل طبعا المشغل التقني الوطني في عمان. بالتالي ارتأينا أنه كيف ممكن نخلق منظومة متكاملة بحيث أنه تساهم وتلامس حياة الأفراد اليومية، حياة الأفراد بشكل قد نقول دقائق، ثواني، ساعات، يعتمد كلا على يعني حسب الاستخدام. بالتالي هي إذن التقنية للجميع فعلا. التقنية فعلا للجميع، ما نقتصرها على يعني أفراد
2: معينة
3: أو فئة معينة، ولكن نحاول أن نلامس يعني جميع الفئات العمرية المختلفة، كذلك أصحاب الهمم، كيف إحنا نساهم من خلال الحلول التحديات أصحاب الهمم كذلك. وفي كان مبادرات سابقة يعني في هذا المجال، وتستمر يعني إن شاء الله تعالى.
2: ليش تحس عمان تل بهذه المسؤولية الوطنية إن صح التعبير؟ ليش؟
3: طبعا التحديات كبيرة، والممكنات اللي أتيحت لعمان تل أنها تكون تأخذ المبادرة والأولوية كذلك تمكنها أنها هي تقدم على هذه الخطوة. طبعا فالممكنات هي خلنا نقول أولا عمان، البعد العماني من جميع الجوانب، سياسية اقتصادية، كل هذا البعد يتيح لعمان أنها تكون يعني خلنا نقول فرصة لجذب استثمارات، كذلك فرصة أنه إحنا نرتبط عالميا ونواكب عالميا بكثير من البرامج اللي ممكن نحن نصدرها كذلك للعالم. عندنا الكوادر الوطنية، عندنا الكابلات البحرية، عندنا طبعا الحواسب كذلك. فهذه جميع هذه الممكنات تتيح لعمانتل الفرصة أنها هي تقود هذا المشوار.
2: طيب لو قلت لك الآن خلينا نوضح للسادة المستمعين كيف ترجمتوا هذا العنوان في الاستراتيجية، بس قبل ما نتكلم عن الترجمة اشرح للناس ليش كان مهم تحطوا استراتيجية وإيش بالضبط تتضمنها الاستراتيجية.
3: طبعا مهم جدا أنه يكون في استراتيجية. ليش؟ على أساس يكون في برنامج واضح ومسار معين، احنا من خلال هذا المسار نستطيع انه احنا نواكب التغيرات والتحديات. ايش موجود في البرنامج؟ طبعا موجود في لغات البرمجة، موجود في خادمات السحابية كذلك، موجود في كيف الاستفادة من عمان كموقع جغرافي ارتباطه بالعالم من خلال الكابلات البحرية، كذلك الكوادر الوطنية وتعزيز الكوادر الوطنية. طبعا عندنا عمانتل أكاديمي كذلك رادف للكوادر الوطنية من خلال تدريبها على وتمكينها بحيث أنها تلتحق بالأعمال. فالمنظومة هذه كلها مع بعض كانت من خلال استراتيجية ممنهجة بدأت بالكوادر الوطنية، والآن احنا وكذلك بالشركات الناشئة، والآن كيف ننتقل إلى المرحلة الأخرى هي تمكين الشركات الناشئة بتحديات معينة. فهذا هو بالنسبة للاستراتيجية.
2: طيب كيف حولتوها على أرض الواقع؟ ترى بنوصل أنا وأنت لنقطة دعم الشركات الناشئة، بس لو نبسط المسألة وبشكل سريع تحويل هذه الاستراتيجية إلى واقع عملي، إيش الأشياء اللي ضمنته؟
3: طبعا عندك أولا يعني خلنا نقول هي مراكز البيانات.
2: صحيح.
3: زين، من أهم ممكنات يعني أن أنت يكون عندك تنشئي برامج معينة أن يكون عندك مركز بيانات، وليس مركز بيانات عادي الآن نتكلم يعني.
2: وضح مثل شو يعني مركز بيانات؟
3: يعني خلنا نقول اللي هو الجي بي يوز، المعالجات الرسومية يعني.
2: عاد طيب. الله يهديك يا باش مهندس، وش دخلتنا في معترك ومتاهات هذه؟ يعني
3: خليني أوضح مراكز البيانات اللي هي من خلالها يعني هذه المراكز البيانات تستطيعي تستضيفي لغات اللارج لانجويج مودلز هذه اللي هي من خلالها انت تتكلمي مع مثل الشات جي بي تي وخلافه. كيف انت ممكن تتكلمي معاها الان اليوم وتستضيفيها هنا عندك في مراكز البيانات في عمان؟ طيب وهذا يحقق لك ايش؟ يحقق لك اللي هو خلنا نقول سوفرينتي، يعني بالعربي اللي هي السيادية. كيف نحقق سيادية بالنسبة للبرامج اللي احنا نتوقع انه راح نخلقها؟ فما هو ممكن للشركات الناشئة؟ اول شيء مراكز البيانات.
2: جميل.
3: فمراكز البيانات اخذنا النسخة الاولى من مركز البيانات عندنا في عمانتل من خلال شركة اوتك. يوجد مركز بيانات متقدم، هذا مركز البيانات من خلاله احنا نستفيد ونقدم خدمات بالنسبة للذكاء الاصطناعي.
2: طيب لما أقول أنا للجميع، أنت قلت إحنا شغالين على كل المستويات، الأفراد، الفئات الأخرى والشركات الناشئة. خليني أروح لموضوع الشركات الناشئة، خاصة هناك كثير من المبادرات قام فيها عمانتل، بس سؤالي ليش تحس عمانتل بالمسؤولية بشكل مضاعف ربما أمام الشركات الناشئة؟ هل لأن يعني الشركات الكبرى قادرة تتحدى التحديات اللي تصير أو تتغلب عليها، والشركات الناشئة بسبب الذكاء الاصطناعي يعني الصعوبات عندها مضاعفة؟
3: هو يعني الشركات الكبرى لو لاحظت يعني الآن حتى الشركات اللي صارت كبرى يعني خلال هي. فترة جدا قصيرة مثل أوبن إي آي على سبيل المثال هي. يعني كانت شركة صغيرة تراها
2: والله
3: بالضبط يعني كانت شركة صغيرة ناشئة ولكن خذت الفرصة وكذلك يعني خلنا نقول الشركات الكبيرة ما تريد تغامر باسمها في شيء هي الآن ما متحققة من نتيجته وردت فعل الناس عليها
2: يعني أوبن إي آي كانت شركة صغيرة؟
3: كانت شركة صغيرة طبعا ولكن من خلال لما أطلقت شات جي بي تي ولو تلاحظي شات جي بي تي تم يعني تطور
2: صح
3: مع
2: الوقت مراحل نعم.
3: صح وصار في مراحل ومثل الطفل الصغير اللي تبدي تعلميه وتربيه وتكلميه هو كذا فهذه المعالجات يعني تم استخدامها انها تطور شات جي بي تي على سبيل المثال
2: زين فنرجع انت تقول الشركات الكبيره ما تبى تغامر احيانا
3: في هذه المرحله هذه المرحله الان الشركات الكبيره دخلوا بقوه جوجل مايكروسوفت AWS جميع الشركات الكبيرة داخلة يعني وبقوة طبعا لأنه شافت النتيجة خلاص قربت على أحد الشركات وشافت صح. النتيجة والآن الجميع حط يده بقوة طبعا احنا من خلالنا يعني ليش الشركات الناشئة اولا نحن نمكن الشركات الناشئة اللي احنا تعبنا عليها طبعا هذه الشركات الناشئة هي احد مخرجات الانيفيشن لاب مركز الابتكار اللي موجود معانا كانت عندهم افكار معينة دخلوا في البرنامج برنامج الانيفيشن لاب لفترة معينة طيب من سنة إلى من 6 أشهر إلى سنة فيعني اشتغلوا معنا بشكل مكثف عرفناهم بشكل أقرب عرفنا إمكانياتهم أطلقنا ما هو مسمى الآن مركز التميز للشركات الناشئة من خلالها نمكن الشركات الناشئة بأفكار وتحديات معينة بحيث أن نخلق برامج تحل مشاكل حقيقية تلامس الأفراد تلامس الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية فمن خلال تمكين الشركات الناشئة هذا طبعا اليوم عندك نحقق أهم حاجة هو توطين التقنيات فنوطن تقنية داخل البلد ومن خلال توطين التقنية هذه بكرة ممكن احنا كذلك نساهم في رؤية عمان 2040 أن نحن نصدر التقنية خلال السنوات القادمة فالمستهدف الأول هو توطين التقنيات داخل البلد المستهدف الثاني هو كيف إحنا ننقل هذه الشركات الناشئة من عمان إلى خارج عمان
2: نعم.
3: طبعا لا تنسي عمان تل عندها بعد جيد عندها أكثر من 20% في زيل فنحن عندنا 7 أسواق ثانية ممكن من خلالها نشرك هذه الشركات الناشئة في الأسواق الثانية من خلال ارتباط بزين
2: طيب عطيني مثال عشان الناس تفهم على مثلا بعض الاستثمار اللي صار في بعض الشركات الناشئة فيما يتعلق بالجانب التقني ساعدتوهم اشتغلوا على نفسهم طوروا مثلا برنامج معين عشان الناس بس توصلها الفكرة تعرف المثال وايد مهم
3: نعم
2: إذا تذكر شيء
3: صحيح طبعا هو يوجد الكثير يعني من المبادرات ودائما نحن لما نشتغل على الأفكار طبعا خلال هذه الفترة مراكز البحوث والاستشراف دائما تكون سرية طيب ولكن أنا بعطي بعض الأمثلة
2: لو بدون حتى كثير من التفاصيل بس عشان يعني الناس تفهم
3: نعم يعني بعض الأمثلة مثلا الكول سنتر عندك اليوم واللي من خلاله ممكن يرد على الاتصالات ويرد على الاتصالات بشكل مستمر و 24 ساعة ومن غير ما يكون عندك يعني يساعد الآن الأشخاص اللي موجودين في الكول سنتر
2: يعني ما يكون في عنصر بشري
3: بيكون مركز طبعا في العنصر البشري موجود ولكن في عنده مساعد الآن ممكن يكون كذلك في شخص خلنا نقول وكيل معين يرد على الاتصال طبعا ما ننسى الشفافية أنه لما يرد على الاتصال بيقول له أنا ذكاء اصطناعي جالس أرد عليك وأريد أساعدك في حل المشكلة اللي أنت تواجهها كيف ممكن أساعدك وبالتالي من خلال هذه من خلال مثل هذه يعني الحلول وطبعا هذه الآن مثل ما تفضلتي سابقا يعني كنا نتكلم أنه في كثير من الابليكيشنز هناك طيب إيش الفرق عندكم في الآن الفرق السيادية هذه الابليكيشنز تكون في عمان
2: صح
3: فبياناتك خاصة وأن نتكلم عن مركز اتصالات ومراكز الاتصالات قد تكون أحيانا حساسة في بعض الأماكن.
2: صحيح.
3: فبالتالي أنت بياناتك موجودة في عمان، ما طلعت خارج عمان. نحقق إحنا من خلال هذه الحلول أهم ركيزة، وهي حفظ البيانات، بياناتك موجودة في البلد.
2: طيب هذه حلوة، يعني هذه الجزئية وهذه الفكرة هي تلامس حياة الناس. بس قلت لي نقطة مهمة اللي هي نقطة محورية وأخلاقية، أنه أولا المتلقي لازم يعرف الخدمة اللي ستقدم له تقدم له عن طريق الذكاء الاصطناعي. ليش يفرق؟
3: يفرق لأنه المستمع أو المتحدث لازم يقدر كذلك، أنه اللي جالس يتكلم معاه ذكاء اصطناعي.
2: إنزين.
3: اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا بيكون محدود بالمعلومات اللي موجودة وتم تغذيته فيها. فبيوصل إلى مرحلة معينة أنه الإنسان لازم يدخل في فلو تلاحظ الآن يعني الذكاء الاصطناعي أول شيء يفكر ويدرب نفسه ويتعلم، وبعد ما يتعلم يبدأ يرد كذلك، ويعتمد أنت يعني هل غذيتي بالبيانات الكافية أو محتاج مزيد من البيانات مثلا، أنه بحيث أنه يتحسن مع الوقت. فبالتالي ضروري أن الطرف الآخر يعرف أنه اللي جالس يتكلم معاه هو ذكاء اصطناعي، يمكن يستمتع أنه يتكلم مع ذكاء اصطناعي يعني، ويمكن لا، يعني أنا أريد شخص إنسان،
2: أريد بني آدم،
3: أريد بني آدم يتكلم معي، حولني على بني آدم.
2: طيب. أيوة صح،
3: يحوله على بني آدم.
2: طيب إنزين، لكن لما أنت كنت تتكلم تقول لي الشركات الناشئة أنتوا اشتغلتوا أولا على الحلول معاهم.
3: نعم.
2: فأنتوا شفتوا إيش التحديات اللي تواجههم، هل ممكن تعطيني فكرة بالضبط على أي أساس اشتغلتوا معاهم بعدين بالأفكار؟ يعني شو كان أبرز التحديات اللي تواجههم؟ أعطيني أمثلة.
3: والله هي دائما أبرز التحديات يعني هي الحوسبة عالية الأداء، تمام، اللي من خلالها هم يدربوا البرامج هذه. هذه من أهم التحديات، وطبعا تم توفيرها الآن في مركز البيانات في أوتك. هذه من أهم التحديات. التحديات الأخرى طبعا كذلك الكوادر الوطنية.
2: حلو.
3: أنه يكون كوادر وطنية مؤهلة بحيث أنه يستطيع هذه الشركات الناشئة، طبعا لما تكون في البداية عدد الأفراد اللي موجود فيها قليل، بكرة يريد يوظف لأنه زاد الطلب عليه فيريد يوظف. فالآن كذلك عملية أنه يكون في الكوادر الوطنية اللي يستطيع أنه هو يوظفها تكون متوفرة ومتواجدة. وطبعا في برامج كثيرة الآن في البلد جالسة تشتغل على هذا الأساس، ويعني على سبيل المثال عمانة الأكاديمي واحدة من المكين وزارة نقل والاتصالات، كذلك تصب في الكوادر الوطنية وتأهيلها والجميع يستفيد منها. فمثل هذه المبادرات تحل هذه التحديات. الآن التحدي الآخر هو جاء موضوع عملية الأفكار وملامسة الأفراد أو المؤسسات في تحدياتهم، بحيث أن نخلق حل حقيقي للمؤسسات ولكن مستدام. طالما أنه الحل هذا مستدام، إذا نحن نستطيع أنه ننمو كشركة ناشئة في هذا المجال. اليوم في عمان، بكرة خارج عمان. فشرط الاستدامة مهم جدا في خلق أساسا الحل. فهل هي مشكلة يعني لحظية لفترة معينة، وهذه لحظية والفترة معينة يعني لها حلول مختلفة. لكن إذا كانت هي تحل يعني مشكلة اليوم في مؤسسة معينة، بكرة في 10 مؤسسات 20 مؤسسة داخل عمان، ممكن تحل مشاكل في بلد آخر، إذا هذه مستدامة. إحنا نستطيع أنه اليوم هذه الشركة تنمو من 100,000 إلى 100 مليون في المستقبل. فهذا هي الرؤية، هذا هو الطموح الذي يعني نسعى له، والتوجيه اللي موجود من الإدارة العليا يعني فيه.
2: إلى أي مدى الشركات الناشئة اللي أنتوا شغالين معاها فعلا عندهم طموح؟ لأنك أنت قلت لي واحدة من الأفكار اللي عندكم أنكم تأخذوهم لأسواق أخرى من خلال طبعا شراكاتكم، مثل ما قلت 7 أسواق أخرى. بس إلى أي مدى هم فعلا مستعدين لهالخطوة بكل صراحة؟
3: يعني طبعا نحن مثل ما بلغتك سابقا، الشركات الناشئة اللي موجودة معنا هي مخرجات الانوفيشن لاب عندنا.
2: إنزين.
3: والانوفيشن لاب عندنا طبعا اللي طبعا طريقته في اختيار الشركات الناشئة هذه من البداية، فنركز على جودة الشركات الناشئة اللي تجي وجودة الأشخاص اللي موجودين يقودوا هذه الشركات الناشئة. وطموحهم طبعا انه هذه طبعا هم يتم تدريبهم بعد ذلك خلال هذه الست اشهر او السنه انه كيف هو ينمو بهذه الشركه من يعني شركه ناشئه الى شركه ملياريه نسميها اليونيكورن. فهذه الشركات تمر بمراحل معينه طبعا لكن الطموح بالنسبه لهم انه هو يوصل هذا المستوى. فاحنا من خلال هذا البرنامج نسرع العمليه بحيث انه فعلا يوصل لهذا المستوى في اقل وقت ممكن.
2: شو اللي بتخسره الشركات الناشئه او حتى الشركات العاديه اذا ما لحقت نفسها ولحقت مثل ما يقولوا بالعالم وبالركب فيما يتعلق بالاي اي؟ شو اللي بتخسره؟
3: يعني كل يعني يبحث عن تطوير نفسه يطور بيخسر انه هو يطور نفسه طبعا. اللي ما يطور نفسه ما يكون موجود في الساحه بالتاكيد. فيرفع من كفاءته يرفع من كفاءه المؤسسات الثانيه. المؤسسه اساسا اللي ما تستخدم الاي اي كذلك هي ما جالسه تسعى ان هي ترفع من كفاءتها. فبالتالي يعني كيف تكون اكثر كفاءه؟ الموظف اليوم اللي انا جالس يعني يشتغل معي وهو كفؤ بنسبة يمكن 10% 20% حد منهم 70%. كيف من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعي يمكنه وهو يكون كفؤ 100%؟ فالعمل يعني مع الذكاء الاصطناعي هو يؤثر بشكل إيجابي أنه يرفع كفاءة الأشخاص والأفراد بطريقة إيجابية.
2: خليني أرجع للعنوان اللي هو الذكاء الاصطناعي للجميع، ومن خلال هذه العنوان الاستراتيجية بسألك ذا السؤال. من خلال العمل أيضا مع مجموعات أخرى، أنا ما أتكلم عن شركات الناشئة، أفراد، جهات حكومية، مؤسسات، الطلاب اللي يكون، هل وجدتوا فعلا هذه الفئة موجودة اللي الحين أنا وأنت تكلمنا عنها، الفئة اللي تقاوم مسألة توطين مثل هذه التقنيات في المؤسسة لعدة أسباب، من ضمنها يقول لك أنا خايف أفقد وظيفتي والله لو جاء الذكاء الاصطناعي وخذ وظيفتي؟
3: نعم.
2: صادفت مثل هذه الأشياء يعني لو بشكل مباشر؟ يعني
3: عدم الرغبة في استخدام الذكاء الاصطناعي ما أعتقد، لكن في تثقيف كبير صار الفترة الماضية. يعني خلال الفترة الأولى في تثقيف جدا كبير سواء من عمان تل أو من الجهات الأخرى في عمان بالنسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. اللي كان ما يستخدمه يعني بدأ يقرب، على الأقل يقرب
2: يشوفه.
3: أيوة، ويشوف كذلك مثلا بعض المقاطع في اليوتيوب. يشوف كيف ممكن ساعد في تحليل صور، في إنشاء صور، استخدمه في مثلا حتى يمزح معاه. يعني اليوم موجود مثلا من أكثر الأنظمة اللي موجودة هي في هواتف الجميع، الواتساب، الإنستغرام، السناب شات. الآن الذكاء الاصطناعي موجود، فتحصل الأشخاص يمزح مع الذكاء الاصطناعي، فتجربته مع الذكاء الاصطناعي تختلف تماما، كل يعني يختلف. فبالتالي الآن أشوف أنه تغير الوضع. يعني دائما التقنية في البداية تمر بمراحل، أنا أخاف، وفي ناس early adapters نسميهم اللي هم فعلا يحبوا التقنية، يحب يقرب، يحب يتعلم، يحب يواكب، وبالتالي يستخدم التقنية سواء صغير أو كبير. يعني فهي ما لها علاقة
2: بس هذا الاستخدام الشخصي. لكن أرجع للمثال اللي عطيتني إياه، يعني اليوم مثلا لما شركة ناشئة أو اللي يكون طوروا مثلا برنامج للرد على المكالمات في الكول سنتر، اليوم أنا بدل ما أوظف 10 بوظف 4، معناتي أنا قلصت الوظائف، صح ولا لا؟ فيحق له الإنسان يخاف ولا لا؟
3: خلينا أعطيك يعني
2: مثال ثاني.
3: مثال لا، نفس المثال ولكن بمنظور آخر. لأنه أنت عندك في الكول سنتر أساسا إيش اللي يصير واقعيا؟ أنت عندك عدد معين من الموظفين، زين، وعندك يعني تحققي نتائج معينة مع هذه الموظفين طبعا كشركة ككل. كم الربحية اللي اليوم الشركة هذه، وهل أنت قادر توظف الزيادة على أساس تواكب ولا لا؟
2: إنزين.
3: فبالتالي لما يكون عندي ذكاء الاصطناعي موجود إيش راح يعمل؟ اليوم أنا عندي مثلا 10 أشخاص يردوا على المكالمات، لكن نسبة أساسا الفقد في المكالمات يمكن يكون 20%. فبالتالي أنا ممكن أحس نسبة الفقد في المكالمات إلى 10%، هذا مثال الفقد في المكالمات. كذلك اليوم نسبة الانتظار، أنا اليوم أتصل لكن أنتظر، نسبة الانتظار كم ثانية أو كم دقيقة، هذه النسبة ممكن تقل. فبالتالي أنا ما أستبدل أشخاص، ولكن أنا أحسن من جودة الخدمة اللي أنا أقدمها اليوم.
2: طيب على طار اللي قلت لي أنه مثلا الذكاء الاصطناعي في مواقع التواصل الاجتماعي صاروا الناس يمزحوا ويتكلموا معاها، هذه المسألة ما فيها خوف على بيانات الناس؟ صحيح أنها مش بيانات سرية، بس تعرف بعض الناس يقول لك ها انتبه ترى كل شيء يتخزن.
3: نعم،
2: شو رأيك؟
3: أنا أتفق، يعني طبعا في طبعا طالما أنه هذه البيانات يعني وأنت تتحدثي معها ترى هي هذه مراكز بيانات ما موجودة في في, في عمان، ولكن يعتمد على حسب يعني الحديث، على حسب الموقع اللي أنت جالسة تستخدمي منه الذكاء الاصطناعي، يعني سوالف عادية طبيعية، هذا شيء طبيعي يعني. استخدام في جهات معينة حساسة مثلا لا، يعني يحتاج الإنسان يكون واعي كذلك. فبالتالي يعني الوعي أعتقد مر فيه كثير من يعني الحديث، وكثير من الفهم أعتقد أنه موجود الآن، كتابة الرسائل، إعدادها، سرعة إعدادها، هذا كله يعني يدخل في هذا الجانب، سواء كان في الواتساب أو أنه مثلا خلنا نقول في جهة معينة من الجهات يعد رسائل في العمل.
2: بالضبط، تعرف حتى اليوم يعني لدرجة أنه أنت تنسى أنك أصلا قلت ذي المعلومة، تقول كيف هذا عرف، يعني مثلا إذا تستخدم شات جي بي تي تدخله مثلا معلومة يرجع يقول لك إياه، فأنت تقول هذا كيف عرف؟ الظاهر هو فعلا يعني يعتمد على مسألة التراكمية، وبالتالي يخزن كل هذه المعلومات، لا تحط تعطي أرقام تحس أنها سرية. نعم. أو معلومات
3: النماذج اللغوية طبعا هي تتدرب على البيانات.
2: هي.
3: زين، فكل ما أنت غذيتيها بالبيانات كل ما هي تتدرب تصير ويش أكثر ذكاء، وبالتالي يعني كل معلومة بالنسبة لهم مهمة جدا، فبتحصل يخزن المعلومات ويحللها ويشوف هل هي معلومة تستحق أنها تكون موجودة بشكل دائم، معلومة بالنسبة له نيو. فبالتالي يعني دائما النماذج اللغوية تحب تطور نفسها، وهي أساسا يعني تم تصميمها بهذا الشكل،
2: إن يتعلم أكثر عن الإنسان أسرع الذكاء الاصطناعي،
3: يعني خلنا نقول في المرحلة القادمة
2: والله
3: نعم
2: بيكون أسرع من تعلم الإنسان العادي الطبيعي.
3: هذا الواقع. نعم أيوة، يعني الذكاء الاصطناعي مر بمراحل.

0: المؤسسات وكمية هذه التحديات اللي بتكون موجودة. يعني هذه من أهم الركائز قياس الاستراتيجية هل هي ناجحة ولا لا بالنسبة للشركات الناشئة. بالنسبة للذكاء الاصطناعي للجميع طبعا في عدة
1: أمور
0: ثانية.
1: طيب ممكن تقربني مثلا إذا ممكن من مثال عملي قمت فيه في عمان تل استخدام الذكاء الاصطناعي وبالتالي هذه المسألة ساعدتكم سواء على مستوى الموظفين ولا على مستوى العملاء؟
0: يعني على سبيل المثال إعداد الرسائل داخل عمان تل، إعداد البحث داخل البريد الإلكتروني، داخل الملفات. عملنا مع أحد شركات الناشئة يعني برنامج معين من خلاله هو يعدلنا الرسائل، ولكن هذه تكون دائما سوفرن سيادية بمعنى أنها موجودة في مراكز البيانات اللي موجودة في مثل ما تكلمنا سابقا في أوتك. بالتالي يعني مركز البيانات موجود معنا، احنا عملنا حل يحل مشكلة بالنسبة لنا، اعداد رسائل، بحث في ملفات، يعطيني سرعة اكبر ان انا اكتب رسالة بشكل سريع، يعرف المعلومات اللي موجودة معي ويكتبها بشكل صحيح وموثق، ويعرف كذلك المخاطبات اللي تمت.
1: حلو.
0: اخر المخاطبات اللي تمت، يعني مثلا عندي 20 مخاطبة، يعطيني من خلال 20 المخاطبة اللي صارت سابقا وإيش المخاطبة التالية المفروض أنا أصيغها، ويرسل لي هذه ويعد لي هذه الرسالة وتكون جاهزة حال الإرسال. هذا على سبيل المثال يعني، وفي في أمثلة ثانية طبعا.
1: نسبة الخطأ كم حسبتوها؟
0: يعني يعتمد على التدريب. طبعا احنا هنا نتكلم عن تدريب من نوع مختلف وليس تدريب نموذج لغوي، نحن نستخدم يعني نماذج لغوية معينة، ولكن يعني خلنا نقول نغلق هذه النماذج بحيث أنها فقط تتدرب على ما هو موجود معنا.
1: يعني مثلا هذا نظام المراسلات لما شفتوا ضبطتوا في عمان تل واستخدمتوا، كم نسبة الخطأ طلعت؟
0: والله حقيقة يعني أنا أكاد أجزم يعني ما كان في يعني هذاك الخطأ اللي أنا أستطيع أقول إن أنا بعدل في الرسالة مثلا. لا، يعني يعطيني السرد كامل من الأشخاص اللي أنا كنت أراسلهم، وكذلك من الأشخاص اللي كنت أراسلهم في الإيميل، يعني من الأشخاص اللي مشتركين في الموضوع هذا، ما بس واحد فرد واحد، قد يكون في عدة أشخاص لهم علاقة بهذا الموضوع المفروض يعرفوا عنه، وكان سابق مثلا ما كنت أنا موجود في الموضوع هذه الفترة، لكن هو يساعدني أن أنا أعد الرسالة بشكل صحيح.
1: طب إيش مهندس بعرف أن ذي الرسالة مولدة بالذكاء الاصطناعي؟ لو أنا شخص من برع منظومة عمان تل بعرف ولا ما بدل حتى ما مبين في الصياغة؟
0: لا ما يبين يعني،
1: والله
0: ما يبين في الصياغة لا، وما ضروري انه هنا انا ابين انه هذا تم اعداده يعني بالذكاء الاصطناعي او لا، يعني هذا يعني الان هو فقط ترى انا في النهاية الرسالة اللي تم صياغتها انا بقراها وبمر عليها وبشوفها، قد يكون فيها تعديل، قد يكون فيها شيء، فبالتالي الصياغة النهائية عندي. نعم،
1: فتكون لازم اعمل دبل تشيك. ذكرتني بالناس اللي يسوي لك كوبي بيست في وتحصلك هل تريد بعرف ايش. لا، الناس لازم شويه تنتبه يعني في هذه المساله. طيب بما ان تكلمنا عن هذا الموضوع لازم اتكلم عن الضمانات الاخلاقيه، وانتم تشتغلوا على موضوع الذكاء الاصطناعي سواء كان مع الافراد، مع الشركات الناشئه، مع الجهات الحكوميه، أكيد أيضا عمان تل مهتمة بهذا الجانب بحيث أنكم أنتوا تضمنوا الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. شغالين على هذه المسألة؟
0: يعني إحنا طبعا يعني نتواءم مع التوجيهات اللي موجودة من الوزارة ووضعت صيغة معينة، بالتالي يعني الشفافية من أهمها، أنه تكون في شفافية، أنه مثل ما ذكرنا المثال تبع مركز الاتصالات، أنه أنت تتكلم وتقول ترى هذا اللي جالس يتكلم معك ذكاء اصطناعي. فهذه الشفافية مهمة جدا بالنسبة للأفراد، بالنسبة للعملاء اللي أنت جالسة يعني تخدميهم. فنحن يعني في عمان تل طبعا هذا من أهم الأولويات، لذلك يعني ننشر

0: حلول هذه الحلول من خلال الشركات الناشئة اللي موجودة في البلد. فهذا يعني من أهم الركائز اللي موجودة معنا طبعا.
1: طيب بالنسبة للشركات الناشئة لو بشكل سريع هل ممكن تصنف لي إياها المجالات اللي تشتغل فيها؟ يعني مثلا هل حد من الشركات يطور شيء في المجال الطبي في القطاع الصناعي أم بشكل عام هل ممكن تعطيني هذه التقسيمة ولا ما واضحة في الشركات هذه؟
0: يعني في حد في لهم علاقة طبعا دائما خلنا نقول في الموارد البشرية. طيب في لهم علاقة في كفاءة الشركة مثل إعداد الرسائل ويعني البحث في الملفات وخلافه. هذه كذلك واحدة من الأشياء اللي موجودة عند الشركات الناشئة. توجد كذلك مثلا يعني أنت تكلمتني عن الحلول الطبية لكن أنا ما أريد الآن أذكرها الآن لأن بعده يعني
1: سري يعني
0: الحديث بعده يعني
1: طيب
0: طيب. وطبعا نشتغل مع بعض المؤسسات كذلك يعني حلول للمؤسسات
1: نفسها
0: بالضبط. طيب
1: ما تبغى تتكلم عن المجال الطبي لأن تعرف في كلام كثير هذا المجال الطبي. واحدة من الركائز اللي كانوا يتكلموا عنها مثلا عالميا إن يقول لك إنه لو تم تشخيصك بواسطة الـ AI مثلا
0: نعم.
1: طبعا بالتعاون مع الطبيب من خلال أحد البرامج المعتمدة وصار خطأ طبي
0: نعم.
1: على من تقع المسؤولية؟
0: نعم هذه يعني حوكمة هذا الموضوع يعني لازم يكون موجود. بالتالي يعني الآن الجميع يشتغل الآن على حوكمة يعني الذكاء الاصطناعي فتحاكم بعد ذلك يعني مثل ما تفضلتي تحاكم إذا كان في مشكلة إذا كان توجد فعلا خلل
1: إشكالية ولا شيء
0: فبالتالي يعني هي مشكلة يعني ما في شك فيها. لكن الخطوات الصحيحة إنه الآن الوضع الحقيقي للذكاء الاصطناعي أنه أنا أبادر ويكون في حلول ترفع من كفاءتي سواء أنا في طاقم طبي أو في أي مؤسسة من المؤسسات أستخدمه كذلك الذكاء الاصطناعي لكن لرفع فقط الكفاءة لفهم معيار معين. إحنا نقول الذكاء الاصطناعي عنده الآن human in the loop زين الإنسان داخل الذكاء الاصطناعي فدخول هذا الإنسان هذه يعني هذا الإجراء داخل الذكاء الاصطناعي هنا الآن يبدأ يحسن هو أساسا من جودة المخرج النهائي بالنسبة له. فنماذج اللغوية الآن طبعا جالسة ترفع نسبة الخطأ عندها فوق 75%. فبالتالي يعني نسبة الخطأ كذلك واردة طالما أنه لا يوجد ذكاء اصطناعي. لما أنا أقول ذكاء اصطناعي متخصص في الطب إذن أنا لازم أدرب ذكاء اصطناعي متخصص في الحالة اللي أنا أتكلم فيها ما يعني ما أقول
1: ما يكون عشوائي ولا
0: ما يكون ذكاء اصطناعي له علاقة مثلا بالإيمجز يعني له
1: بالصور.
0: علاقة بالإيمجز يمكن أنا أستخدمه في تحليل الأشعة على سبيل المثال في الجانب الطبي وكم نسبة الخطأ اللي بتكون موجودة فيه. ترى نفس الآلات اللي موجودة في الأجهزة الطبية دائما فيها نسبة إيرور معين نسبة خطأ معينة
1: صحيح.
0: الآن هل هذه النسبة مقبولة أم لا؟ كذلك الذكاء الاصطناعي في عنده نسبة خطأ معينة. الإنسان هو الحل النهائي وخاصة في موضوع حساس مثل الطب لازم صح. الأطباء لازم بتحصلي عندهم هذاك طبعا الإدراك التام إنه هو يستخدم ولكن في نفس الوقت يراجع ويشوف
1: هذه المعضلة الأخلاقية. طيب أنتوا كيف تقيسوا نجاح المبادرات اللي اشتغلتوا عليها مع الشركات؟ يعني بالأثر الاقتصادي بزيادة عدد الكادر ما أعرف في أكيد معايير عندكم عشان تشوفوا إنه هذا فعلا نجحوا.
0: نعم يعني نجاح الحلول اللي نشتغل فيها معاهم والابتكارات ومدى تطبيقها يعني طبقت لأي مدى في مؤسسة مؤسستين مثل ما قلنا نحن نريد حل مستدام بمعنى مستدام أنه اليوم ممكن يتم تطبيقه في أكثر من 15-20 مؤسسة بحيث أنا فعلا أستطيع أطلع في هذا الحل إلى الخارج بكرة في المستقبل. وبالتالي هذه من أهم يعني النقاط اللي احنا نركز عليها انه يكون فعلا مستدام. وبكرة بنقيس هل هو مستدام ام لا. اللي ما مستدام طبعا نطلعه من السياق. كذلك نفس الشيء. اما الابليكيشنز او الانظمة اللي هي مستدامة هي اللي تبقى وتستمر.
1: شيء من الشركات باعت شيء من هذه الحلول لمثلا شركات حكومية هنا في عمان او لمؤسسات حكومية على حد علمك؟
0: يعني
1: طوروا مثلا برامج وباعوها لهم؟
0: نعم بعضهم خلاص يعني من خلال البرامج اللي موجودة معاهم باعوا بعض هذه البرامج يعني الآن قيد التطوير. فالآن يعني أن أنا أقول لك الآن في هذه المرحلة بعد بعضها بعد وبعضها تم يعني خلاص يعني
1: أنه يعني دخل في السوق. خليني أقول
0: دخل في السوق وتم تطبيقه في بعضها. أيوة كذلك.
1: كم قيمتهم السوقية مثلا صارت يعني مثلا أعطيني الأفرج المتوسط.
0: خلينا نقول نحن يعني الآن في بدايتنا فالحكم الآن في هذه المرحلة ما صحيح يعني ننتظر شوية لأنه نحن نتكلم عن فترة وقدرها الآن شهرين تقريبا مما ذكرنا الموضوع. معظم الأنظمة احنا شغالين على تطويرها الآن. تمام. ولما نقول تطوير أنظمة يعني نطورها بطريقة عالمية ندخل فيها احنا. كذلك كيف تطور هذه الأنظمة بطريقة عالمية يعني فيها ستاندرز معينة ما نقبل بعض يعني الحلول اللي هي خلنا نقول work around solutions. فبالتالي لا لازم تكون تواكب أنظمة عالمية.
1: تشريعات اللي عندنا مواكبة هذا يعني التسارع المهول.
0: التشريعات تتيح أنه نحن فعلا هذه المرحلة أنه نحن نفكر إحنا ننتج إحنا يعني يتيح لنا أنه إحنا فعلا نطلع أنظمة ونطلع حلول معينة ونطلع ابتكارات معينة تساعدنا في رفع كفاءة المؤسسات وحلول معينة وتحديات معينة عند المؤسسات. فالأنظمة هذه الآن موجودة وتساعدنا أننا احنا فعلا نطبق هذه الحلول على المؤسسات.
1: باش مهندس اللي خايف فعلا أنه الاي اي ياخذ وظائف البشر شو ممكن تقول له من وجهة نظرك كمختص أيضا؟
0: يعني أنا أعتقد الجميع يطور نفسه كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل طبعا إيجابي. ما يخاف بالعكس يركز على تطوير نفسه كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي على أساس يرفع من كفاءته. لأنه إذا رفع من كفاءته اليوم ممكن هي فرصة. كذلك أنت اليوم في مكان معين عندك مهارات معينة طورت هذه المهارات بكرة أنت انتقلت إلى مرحلة ثانية مطلوب في أماكن أخرى هذه المهارات فبتحل يمكن هذه المهارات بتحل مكان أشخاص ما تعلموا هذه المهارات أو أنه في فرص جديدة مهارات اليوم غير موجودة. بالتالي يعني إذا أنت تعلمت هذه المهارات أنت تستطيع أنك تلتحق في هذا الجانب في مهارات جديدة تسعى أنك تساعد هذه المؤسسات من خلال المهارات اللي تعلمتها.
1: في ختام هذه المقابلة باش مهندس شو اللي ممكن تقدم عمان للشباب العماني المهتم بالذكاء الاصطناعي من خلال المراكز المتخصصة ومن خلال الاستراتيجية؟ شو حاب تقول لهم اللي عنده فعلا فكرة أو مهتم بهذا الجانب؟
0: احنا عندنا طبعا مركز الابتكار للإنوفيشن لاب. الإنوفيشن لاب دائما يعمل ورش عمل في الذكاء الاصطناعي وفي مختلف كذلك المبادرات الأخرى يعني كذلك 5G مركز البيانات الضخمة تجربة العميل جميع هذه يعني تلامس الشباب. فبالتالي اللي عنده أفكار أو اللي حاب يتعلم يدخل يسجل بحيث أنه هو يسمع ويتعلم وبعدين ممكن تكون عنده فكرة ويتقدم فكرته إلى مركز يعني الانوفيشن لاب عمان الانوفيشن لاب.
1: شباب اللي اشتغلتوا معاهم على مستوى الشركات الناشئة والمبادرات تفاجأت بأفكارهم؟ يعني حسيت انهم سابقين الزمن انه فعلا الشباب ما شاء الله اليوم سابقين يعني والاطفال اليوم صاروا سابقين.
0: صحيح انا اتفق معاك تماما. وطبعا احنا يعني عندنا ركيزتين المركز الابتكار بحيث ان احنا نسمع الافكار من الشباب من خلاله نسمع أفكارهم وأفكارهم يعني دائما ما شاء الله يعني عندنا شباب مبدع قادر وكلنا ثقة فيهم. الآن هذا جانب طبعا من خلال نسمع الأفكار، والجانب الآخر طبعا لما نعطيهم التحديات كذلك تفاجئك الأفكار وطريقة الحلول اللي هم كذلك الحلول اللي يستلهموها لحلول لحل الأفكار. فالاثنين دائما ما شاء الله عليهم عندنا كفاءات نفتخر فيها بدون شك.
1: أكيد بشمهندس، وأنتوا داعمين هذه الكفاءات من خلال طبعا كثير من البرامج اللي تفضلت وذكرتها. أنا سعدت بوجودك معنا اليوم في هذه المقابلة عبر إذاعة هلاف، إن شاء الله تتكرر. شكرا لوجودك وشكرا لكل هذه الإجابات والتفاصيل، بارك الله فيك.
0: شكرا لكم، أحسنتم،
1: الله يعطيك العافية. شكر والتقدير للمهندس يوسف بن ناصر العزيزي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي للتكنولوجيا بعمان تل.
2: هنا هلا وهلا فيكم.
3: هلا فيكم.
2: كانت هذه مساحة على هلا اف ام، مرينا فيها على اهم المواضيع والفعاليات، وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق ان نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا اف ام. هنا هلا وهلا فيكم.

0: تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022.
1: هلا

جسمه، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربى.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

صوت الصباح فيروز على هلا اف ام يوميا الخامسة صباحا عندك شيء مميز.

0: فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
1: الخليج

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: بينما تتابع الجماهير ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، يخوض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو سباقا من نوع آخر خارج الملاعب. فخلال كأس العالم 2026 يحرص رئيس الفيفا على حضور أكبر عدد ممكن من المباريات، ففي إحدى المرات تابع مباراة في مكسيكو سيتي قبل أن يتنقل في اليوم نفسه إلى غوادالاخارا لحضور مباراة أخرى، كما ظهر في يوم آخر بين سان فرانسيسكو وفانكوفر في رحلة تتجاوز 1300 كيلومتر تقريبا. تؤكد تقارير إعلامية أن إنفانتينو يعتمد على رحلات خاصة وجدول تنقل مكثف يهدف من خلاله إلى حضور مباراتين يوميا كلما سمحت الظروف. ومع امتداد البطولة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبحت رحلة رئيس الفيفا بين الملاعب قصة موازية لأحداث كأس العالم نفسها.
1: هلا بالمونديال.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك
3: يا مرحبا يا
4: حي الله من حبيب يا حيهم
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت
2: الحمد لله
6: حيا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
6: أخبار وعلوم الساعة واحدة من هلا أف أم. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان خلال اتصال هاتفي تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ التفاهمات البناءة بما يحد من مسببات التوتر ويفتح آفاق أوسع للأمن والاستقرار والازدهار. أيضا من الأخبار انطلاق قوة الإسناد الأولى لهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم خريف ظفار السياحي 2026، وتجسيدا لدور الهيئة في تعزيز الجاهزية الميدانية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة خلال الموسم الذي يشهد إقبال متزايد من داخل سلطنة عمان وخارجها. جناح سلطنة عمان بالدورة الذهبية 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة يشهد إقبال جيد من قبل الزوار والمسؤولين. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ناقشت بمسقط تطوير كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. أيضا مستمعين من الأخبار بمشاركة 25 فريق من المطورين والمصممين والمبتكرين من مختلف محافظات سلطنة عمان بدء النسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي التي تنظمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير قدرات المشاركين وتمكينهم من بناء حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي.
1: أخبار وعلوم
2: حي الله فيك يا مرحبا
4: يا حي الله من حبيب
5: يا حيهم
3: الحمد لله طيب ذكي مسيت
2: الحمد لله
6: حيا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: الخليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: خليجي.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: مسؤولان أمريكيان يزوران الدوحة للقاء الوسطاء القطريين لمناقشة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ومن غير المرجح عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران الأيام المقبلة بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية. ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية.
6: المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هنا في الدوحة للقاء المفاوضين. ستتمحور المحادثات حول كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
5: عبور أكثر من 24 سفينة شحن مضيق هرمز، من بينها ناقلات نفط وغاز حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ، وهو ما اعتبر مؤشرا على تحسن النشاط الملاحي في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزة يقول الثلاثاء إن نحو 1,000,000 لبناني لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس آذار الماضي، نازحة من النبطية.
7: عم نبرم نشوف البيوت والعالم وشو عم بيصير وبلشوا الغارات، ففضلنا نترك.
5: مقتل 8 أشخاص وأكثر من 20 مصابا برصاص القوات الإسرائيلية في غزة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم يقول إن المجلس سيجري مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان بعد تقارير تحذر من تصعيد الصراع. شاهد عيان من الأبيض.
8: المسيرات العاملة لنا جن ومرهب الطلبة والباعة والمتجولين والمساكين.
5: المنتخب المغربي يتغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح ليضرب موعدا مع منتخب كندا في ثمن نهائي كأس العالم. نهاية الأخبار، هذه تحياتي هاشم مناع.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: الفار.
1: ده يا صافي سنت طاس حدو خسلة.
0: ده مش
2: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون، يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. ابحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: المزيد من تضاريك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
4: Volkswagen.

الربو هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس وسعال متكرر. غالبا ما تتفاقم الأعراض خلال الليل أو عند ممارسة الرياضة. التحكم المبكر بالربو واتباع العلاج المناسب يضمن لك حياة طبيعية ونشاط يومي دون مضاعفات. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: تعال ياي.
3: أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.

0: علي تعالي
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
3: ضحكم ومواضيع
2: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
6: يا هلا ومسهلا فيكم مستمعينا، مسا عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعون أكيد عبر أثير إذاعة هلا اف ام، وأكيد من برنامج صيفكم مع هلا. صيفكم مع هلا يا جماعة، إن شاء الله مع هذه المواضيع الحلوة. عموما طمنوني عليكم، كيف الأمور؟ شو مسوين؟ شو معدلين؟ إن شاء الله تمام التمام. أكيد حلقة يوم الأربعاء كذا، حلقة ما قبل حلقة نهاية الأسبوع أو حلقة الخميس. عموما طنوني عليكم، كيف الأمور؟ شو مسوين؟ شو معدلين؟ كيف الحياة وياكم؟ كيف الدوامات؟ كيفكم مع الحر؟ السؤال المتكرر دائما وأبدا. وطبعا خلاص أعتقد البعض يعني يجهز علشان يشد الرحال للجنوب إن شاء الله. أكيد في أجواء خريفية ضبابية رائعة جدا. الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله روحة لخريف ظفار في هذه السنة. خبروني إيش جداولكم وكم المدة يلي حاطينها في الحسبان، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، ولنكم القضون يعني الخريف كله هناك. ومع من هاي السنة؟ أهلية، كذا، ربع، أصدقاء مع بعض. أنا متأكدة أنه يعني دائما هذه الأجواء أو هذا البريك الصغير، ونحن على فكرة على مسألة البريك اليوم والإجازات، أمس نحن بعدنا كنا نتكلم عن كيف أنه مهم للشخص أنه يأخذ إجازة ولو أسبوع على الأقل، كذا يشحن طاقته علشان يرجع لعمله بطاقة أحلى، بإنتاجية أعلى. فإذا ما كان بالإمكان السفر إلى الخارج، فالجنوب وخريف ظفار أيضا وجهة رائعة ومثالية للعوائل وأيضا للشباب. نحن أكيد راح نستمر معاكم من 2 ولغاية الساعة 4 إن شاء الله مع مواضيع جدا جدا جدا رائعة ومفيدة ومهمة أيضا لكل مستمع يسمع لنا اليوم. من 3 ولغاية الساعة 4 إن شاء الله ضيوف بالاستوديو وضيوف أيضا راح يكونون معنا بالاتصال. أكيد نسعد بقراءة رسائلكم المسائية على 935-1027. راح أكون معكم إن شاء الله، أخذكم حورة بنت حمد.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، اكيد مكملين معاكم في بداية حلقتنا اليوم من صيفكم مع هلا. اليوم راح نبدأ حلقتنا باتصال، فخلونا نمسي أكيد بالخير على الأستاذ سامح الدهشان، المستشار الإعلامي للجمعية العمانية للسرطان ومتعافي من سرطان القولون وحاليا يحارب سرطان الكبد. أهلا وسهلا فيك أستاذ سامح.
3: أهلا وسهلا أستاذ حوراء، أمسي عليكي ومسي على جمهور هلا اف ام الكريم.
2: حياك الله ومسهلا. بداية يعني أول شيء نتمنى لك الشفاء العاجل يا رب العالمين، ويعني والله ما أدري يعني أنا كنت أسمع صوتك أنك تعبان لما كلمتك اليوم في البداية، والحين مرة ثانية فطمنا في البداية عن أمورك، كيف الصحة؟ إن شاء الله تمام.
3: الحمد لله والشكر لله. يمكن الفعالية بس بتاعت امبارح، الجهود والحفاوة الجميلة ووجودي مع زملائي المتعافين يعني شوية الصوت ما بيعبرش دايما عن الحالة يعني.
2: خبرني زين، ايش كان معاكم بالامس؟
3: امس كانت احتفالية جميلة، وانتوا ما قصرتوا في التغطية ما شاء الله عليكم. احتفالية جميلة جدا في وجود أجواء أخوية وإنسانية واجتماعية، المتعافين وذويهم، بعض مرضى السرطان وذويهم، الأطباء جنبا إلى جنب مع المتعافين. لما يقف دكتور ويقف ويتكلم ويقول أنا غيرت مساري التعليمي وتخصص التعليمي من أجل حالة من الحالات اللي موجودة، فشيء عظيم وشيء جميل. وكان موجود طبعا بعض المهتمين من القطاع الصحي وبعض المهتمين من الزملاء الإعلاميين، وطبعا على رأس الحضور مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور وحيد الخروسي.
2: جميل. اليوم أيضا يعني أستاذ سامح، يعني كيف تصفون فلسفة الجمعية العمانية لمرضى السرطان في التعامل مع مرحلة ما بعد الشفاء؟ وأيضا ما هو الشيء الذي يمثله برنامج الناجين ضمن استراتيجيتكم العامة؟
3: بصراحة الجمعية العمانية للسرطان تؤمن بأن رحلة السرطان لا تنتهي عند انتهاء رحلة العلاج الطبي، بل تبدأ مرحلة جديدة لا تقل أهمية، وهي ما مرحلة ما بعد التعافي. هذه المرحلة أنا يمكن عشتها شوية في الفترة ما بين الانتقال من التشافي من القولون إلى إعلان الإصابة مجددا بسرطان الكبد. يعني الفترة اللي الإنسان بيعيشها، مريض السرطان بيعيشها والمتعافي تحديدا، هي ليست فترة معاناة في الجانب الطبي فقط، ولكن مراحل بيخوضها حتى في مراحل من اللي حواليه، من حاولوا تسمع كتير عن واحدة أصابت بسرطان الثدي فانفصل عنها زوجها، والعكس أيضا بقى موجود، خذلان في بعض المراحل، تحمل لحاجات. فالموضوع ليس معاناة في الجانب الطبي فقط. بالرجوع إلى سؤال حضرتك، فلسفتنا كجمعية تقوم على النظرة الشمولية للإنسان، ليس جسدا يعالج فقط، بل إنسان يحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي وتمكين ليعود إلى حياته بشكل طبيعي.
2: جميل. كلمة ناجي اليوم أستاذ سامح تحمل في طياتها الكثير من القوة والأمل. اليوم من خلالك نبي نتعرف على الرسالة النفسية المجتمعية اللي تسعى الجمعية إلى ترسيخها من خلال إطلاق هذا البرنامج وتسميته أيضا.
3: بصراحة كلمة ناجي تحمل في طياتها قوة هائلة. نحن لن نعد نستخدمها لمجرد الوصف، بل لترسيخ رسالة عميقة اتكلمنا عنها مبارح، أن السرطان ليس نهاية الحياة، وهو محطة صعبة يمكن تجاوزها بالإرادة والدعم والعلاج المبكر، وأن وجود الناجي هو خير دليل على أن هذا المرض قابل للانهزام، ليس مستحيل هزيمته
2: بإذن الله. يعني كذلك مواجهة الحياة بعد التعافي أكيد أنها يعني ما تقل أهمية عن مرحلة العلاج الطبي، فنبي نتعرف أيضا على أبرز التحديات النفسية والاجتماعية اللي رصدتوها لدى المتعافين، وأيضا كيف يعمل البرنامج على معالجتها.
3: أبرز التحديات اللي موجودة بالنسبة للمتعافي ولمريض السرطان بالنفس، ممكن القلق من عودة المرض، ما يسمى بالانتكاسة، بيبقى مش مصدق. يعني أنا كمريض سرطان في أول مرحلة بيجيني مرحلة من مراحل الإنكار، هل الصبر صحيح، هل الصبر لأ. وكمتعافي عندما يأتيني صبر التعافي بكون فرحان، لكن ببقى خايف من عودة المرض مرة ثانية. طبعا الخوف من تغيرات صورة الجسد والهوية، بيحصل بعض التغيرات سواء في المرأة من ناحية سرطان الثدي وهذا الجانب، وفي بعض الأشكال من تغير جرعات العلاج سواء العلاج الكيماوي أو غيره، قد يؤثر على الشكل العام، البشرة، الشعر، لكن كل ده إن شاء الله بيعود مع الوقت
2: إن شاء الله بإذن الله. كيف يتم أيضا إشراك عائلات الناجين في هذا البرنامج؟ يعني مثل ما نعرف أنه بلا شك المحيط الأسري يمر بمرحلة موازية من القلق والترقب والخوف اللي لربما أيضا يشعر به المريض.
3: طبعا الجمعية هناك مجموعات دعم وجلسات حوارية شهرية دورية بيشارك فيها الناجين تجاربهم في بيئة آمنة وسرية، بنقعد مع بعض وبنتكلم وكل واحد بيشارك الآخر عن مخاوفه. هذه الجلسات الحوارية ما بيحضرهاش الناجين بالنفس، بل هناك جلسات أخرى خاصة بالأسر. عمرنا بنذكر الناجي أو مريض السرطان ألا نقول مرضى السرطان وذويهم، الناجون وذويهم. الأسرة دايما جزء من العلاج، جزء من الدعم، جزء من التوعية. هناك ورش تدريب في التغذية الصحية، في النشاط البدني، في إدارة التوتر، في الرعاية الذاتية ما بعد العلاج، جلسات تحفيزية وتدريب على مهارات الإرشاد الأساسي. إحنا متواجدين مع بعض بشكل مستمر على طول العام في فعاليات ومناشط. ونحن نؤمن أن العائلة تخوض حالة موازية. يعني إحنا بنمرض، عائلتنا بعد الشر عليهم طبعا بيمرضوا معانا بالقلق والإرهاق، فأكيد يعني هم محتاجين جلسات خاصة لأفراد الأسرة ومجموعات دعم مشتركة لمقدم الرعاية وأنشطة في المناسبات مع الناجين. يعني زي فعالية أمس كان موجود عدد من أسر الناجين، عدد لا بأس به، عدد كبير جدا، وبكده احنا بنضمن بيئة داعمة متكاملة تساعد الجميع على التعافي معنا.
2: جميل. أنا بنتعرف أيضا كسؤال ختامي أستاذ عن التطلعات والمشاريع المستقبلية اللي تسعى الجمعية لإضافتها إلى برنامج الناجين في المرحلة المقبلة لتوسيع رقعة المستفيدين في مختلف المحافظات.
3: والله يعني إحنا توسيع رقعة البرنامج ليصل إلى كل المحافظات هيكون من خلال الفروع ومن خلال المبادرات المتنقلة، سواء ناس تيجي من المحافظات تلقي بورش عمل وتشارك في بعض برامج التدريب، أو ناس تروح من الفرع الرئيسي في مسقط من الجمعية الأم إلى الفروع، وده حاصل طبعا من خلال تطوير برامج متخصصة في إعادة التأهيل الجسدي والمهني بالشراكة مع جهات أخرى ذات اتصال، سواء كانت يعني شركات أو مؤسسات حكومية. إحنا طبعا فيها مصابين أو فيها متعافين، فبالتالي بتكون التطلعات والمشاريع المستقبلية هي أن نعمل أن نكون على يعني على مستوى السلطنة بشكل كامل.
2: جميل جدا. الأستاذ سامح دهشان المستشار الإعلامي للجمعية العمانية للسرطان، متعافي من سرطان القولون وحاليا يحارب سرطان الكبد، طبعا بهذا الشكر لك أكيد نتمنى لك الشفاء العاجل يا رب العالمين.
3: شكرا أستاذ حوراء، وشكرا لهلا إفا على دعمها دائما للجمعية ودعمها لأنشطة مرضى السرطان والمتعافين.
2: الله يعطيك الصحة وعافية، شكرا لك أستاذ.
3: بارك الله فيك.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم، تطبق الشروط والأحكام. أودي
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

0: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مسؤولان أمريكيان يزوران الدوحة للقاء الوسطاء القطريين لمناقشة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ومن غير المرجح عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران الأيام المقبلة بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية. ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية.
5: المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هنا في الدوحة للقاء المفاوضين. ستتمحور المحادثات حول كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
4: عبور أكثر من 24 سفينة شحن مضيق هرمز، من بينها ناقلات نفط وغاز حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ، وهو ما اعتبر مؤشرا على تحسن النشاط الملاحي في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزة يقول الثلاثاء إن نحو 1,000,000 لبناني لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس آذار الماضي، نازحة من النبطية.
6: عم نبرم نشوف البيوت والعالم وشو عم بيصير، وبلشوا الغارات ففضلنا نترك.
4: مقتل 8 أشخاص وأكثر من 20 مصابا برصاص القوات الإسرائيلية في غزة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم يقول إن المجلس سيجري مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان بعد تقارير تحذر من تصعيد الصراع. شاهد عيان من الأبيض.
7: المسيرات العاملة لنا جن ومرهبة الطلبة والباعة والمتجولين والمساكين.
4: المنتخب المغربي يتغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح ليضرب موعدا مع منتخب كندا في ثمن نهائي كأس العالم. نهاية الأخبار، هذه تحياتي هاشم مناع.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا،
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. ولكن هالمرة عودتنا راح تكون مع ضيفنا، فخلونا كذا نمسي بالخير على الأستاذ حبيب اللواتي، مدرب مثقف أقران بجمعية الرؤية الإيجابية وعضو في فريق مكافحة الأمراض المعدية. اهلا وسهلا فيك استاذ حبيب.
3: اهلا وسهلا فيكم، شكرا لهذه الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله نتمنى المستمعين يستفيدوا في هذه الاستضافة من الأسئلة اللي بتطرحينها حالي، ومن الموضوع اللي هو يعتبر موضوع شيق للمستمعين وكذلك للمجتمع المحلي والخارجي أيضا.
2: جميل، يعني نحن أنا بس من باب التذكير ومستمعينا أنه في حال حبيتوا كذا أيضا تشاركونا بمداخلات على 935-1027 في أثناء الحوار في وقت البرنامج. أستاذ حبيبنا، تحت البرنامج سألتك عن إيش يعني مدرب أقران، فأرجع أسألك هذا السؤال مرة ثانية على الهواء، إيش
3: إن شاء الله. مبدئياً أول شيء أعرف عن نفسي، حبيب اللواتي، مدرب مثقف أقران وكذلك حاصل على دبلوم دراسات عليا في مكافحة ومنع العدوى، فلذلك أنا عضو في مكافحة في فريق مكافحة العدوى. مثقف الأقران، أول شيء نجح الاسم القرين. من هو القرين؟ هو الشخص الذي يعني يساويني في العمر أو يمتلك نفس الميول أو المواهب أو نفس الوظيفة، فهذا يسمى القرين أو الشخص القرين. فمثقف أقران، فأنا شخص أكون مثقف لهذه الفئة، الفئة اللي هي قريبة مني أنا، الفئة اللي تقدر تسمع الكلام من عندي أنا. ليش؟ لأن بعض الفئات يعني إذا استضافوا أحد من مثل المحاضرين أو الكبار فما بيتلقوا المعلومة أو ما بيستفيدوا بالمعلومة كثر ما يستفيد منها من شخص قريني أو شخص مثلي أنا. فهذه المعلومة بتدخل الشخص الثاني وبيقدر يأخذ راحته في الحوار، ويمكن يفصح لي ويفضفض لي مثل ما نعرف بالطريقة اللي هي مناسبة، وكذلك أنا أقدر أوصل المعلومة لهذا الشخص بطريقة مناسبة وجدا وفعالة. فهذه طبعا يوجد عدة دراسات على يعني فائدة مثقفي الأقران، وأثبت أن مثقف الأقران يقدر أن يوصل المعلومة بشكل كبير مقارنة ببعض المحاضرين أو الفئات اللي هي فقط تطرح الموضوع. زين، مدرب مثقف الأقران، فنحن تم تأهيلنا أن نكون مدربين أو أن أسس أشخاص هم يكونوا مثقفي أقران كذلك.
2: حلو، يعني أنتوا تدربتوا، بإمكانكم أيضا تدربوا أشخاص آخرين.
3: نعم، دربنا أن نكون مدربين لهذه الفئة أو أن أسس أشخاص هم يكونوا مثقفين أقران. فنحن ليش نحتاج هذه الفئة يعني مثقفي أقران؟ شفنا أن يعني القرين هو الشخص اللي يقدر يوصل المعلومة بشكل حلو بسيط، أو الشخص اللي يقدر الطرف الثاني ياخذ راحته معه. فهنا بتوصل المعلومة بشكل مباشر وسهل وسلس. زين، يقدر شخص ثاني يعني يفضفض معه، يسولف، ياخذ يعطي بكل أريحية. يمكن المثقف الأقران يكون شخص لشخص يعني وان تو وان، وبعض الأحيان يمكن يكون يعني مجموعة من نفس الفئة أو من نفس العمر أو نفس الميول، فهم يقدر ياخذوا ويتحاوروا يعني نقدر ننجح إيصال المعلومة بشكل واضح.
2: حلو.
3: زين، تم تأهيلنا من الجمعية الرؤية الإيجابية لنكون مثقفين أقران في البداية. كان في كورس بحضور الدكتورة من خارج السلطنة، دكتورة من لبنان. فمثقفين أقران هذا يعني بالمصطلح اللي هو peer educator، هذا هو عبارة عن برنامج دولي وتتبناه كذلك الولايات المتحدة. تم تدريبنا على أن ننشأ أو أنشأ فئة من الفئات اللي هم يكونوا مثقفين أقران. زين، كان الكورس عبارة عن 3 أيام تقريبا، وكورس مكثف عن مثقفين أقران. زين، نحن هل مثقفين الأقران يكون لكل المحاور والمواضيع؟ لا، تم تثقيف أن نكون مثقفين أقران في محورين أو قضيتين، اللي هي قضية مرض الإيدز أو فيروس نقص المناعة، وكذلك اللي هو المخدرات.
2: هذا الموضوعين.
3: أيوة بالضبط. فبعد ما تم تأهيل كتثقيف مثقفين أقران، تم تأهيلنا نكون مدربين مثقفين أقران، وهذا كان كورس مدة 5 أيام مكثفة. فالحمد لله كان في تم استخدام أساليب هي تطبيقية عملية، محاضرات، ويعني ألموني أغلب المعلومات اللي نحتاجها نحن كنؤسس أو كنكون مثقفين أو مدربين مثقفي أقران.
2: ممتاز. الحوار أيضا يطول مستمعينا في هذا الجانب. رح ندخل إن شاء الله بعد الفاصل في فيروس نقص المناعة البشري مرض الإيد. فنطلع فاصل وبعدها نرجع نكمل وياكم ومع ضيفنا أيضا.
4: في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا، عودة لكم من جديد وأكيد مكملين ومستمرين معاكم في هذا التطوف المسائي من صيفكم مع هلا. تمام، قبل لا ندخل في موضوعنا أستاذ حبيب، نبي نعرف اليوم يعني جمعية الرأي الإيجابية بإيش معنية تحديدا؟
1: طبعا جمعية الرأي الإيجابية هي تهتم في قضيتين، قضية المخدرات والمؤثرات العقلية، وأيضا اللي هو مرض الإيدز أو الفيروس نقص المناعة المكتسبة. فهي تهدف إلى التوعية ضد هذه القضيتين والحد من الوصمة والعار في هذه القضية. مثل ما تعرف أن هذه القضيتين تعتبر شوية قضيتين حساسات، فلازم نوعي المجتمع عنهم، عن طرق الوقاية، عن كيفية التفادي، أو نوعي المجتمع عن الوصمة والعار كيف نتفاداها في المجتمع أو نقضي عليها. فهي كل اهتماماتها هذا، فتهدف تقوم بأعمال توعوية تثقيفية، كذلك مشاركات في هذه البرامج، والبرامج التي تستهدف الفئة الشباب، لأن فئة الشباب نقدر نقول يعني الفئة اللي هي أكبر فئة اللي هي تواجه هذه القضيتين. فأغلب أعمالها تكون كذا، ومستمرة في بعض البرامج من ضمنها اللي هو البرنامج الأخير اللي هو الخط الساخن. أي شخص عنده استفسار أو يحتاج تفاصيل عن موضوع اللي هو الإيدز والمخدرات، فهم بيتم تفعيل الخط الساخن لهذه القضيتين.
0: جميل. نحن يعني تقريبا الحلقات الماضية كان كل موضوعنا عن تثقيف حول يعني إدمان المخدرات أو حتى المتعافين، كانوا يعني أغلب ضيوفنا. لكن اليوم رح ننتقل إلى موضوع آخر، ويعني لا يقل أهمية للأمانة عن موضوع أو عن إدمان المخدرات أو أيضا يعني حتى عن المتعافين. فأنا سألتك أيضا تحت الهواء، قلت لك إن هل مرض الإيدز معانا في السلطنة تحديدا هل هو في تناقص أم في تزايد؟
1: أولا خلينا نجي على اللي هو مرض الإيدز. في بداية الأمر مرض الإيدز هو عبارة عن حاجة قبل أن يكون مرض، اللي هو عبارة عن إصابة بفيروس يسمى فيروس الـ HIV أو الفيروس نقص المناعة المكتسبة. عدد الحالات طبعا تتزايد سنويا ولها أسبابها بذكرها إن شاء الله. زين، هذا الفيروس يصيب جهاز المناعة، فعند إصابة جهاز المناعة خلاص يعني هو مثل ما تقول يشلل حركة جهاز المناعة أو يشلل عمل جهاز المناعة. فبعد فترة إذا الشخص لم يتلقى العلاج أو العلاج المناسب لهذا الفيروس، فبنوصل المرحلة الثانية اللي هي المرحلة إصابة بمرض الإيدز. مرض الإيدز هو خلاص إن الفيروس تمكن من جهاز المناعة، وصل إلى مراحل متأخرة ومتقدمة في الإصابة بالفيروس، فهو مثل إنه يشلل جميع الخلايا المناعية في الجسم، فصار الجسم ما عنده مناعة، ما يقدر يدافع عن نفسه. فيمكن في معلومة خاطئة ومتداول يعني إن الفيروس HIV هو الإيدز بالنفس، بس نريد نوضح إن HIV اللي هو الإصابة بالفيروس، والإيدز هي آخر مراحل الإصابة بالفيروس إذا لم يتم السيطرة عليها في وقت مبكر.

0: السيطرة على الفيروس وكذلك نرفع قوة الجهاز المناعي في الجسم. ففي علاجات اللي هي مضادات للفيروسات القهقرية تستخدم للسيطرة على الفيروس. فالشخص عندما يكون تشخيص له مبكر فنقدر يبدأ مرحلة العلاج. فعندما يبدأ مرحلة العلاج خلاص هو الشخص يقدر يكون يتم السيطرة على الفيروس في جسمه. فإلى درجة أنه يتم يعني بعد الفحص أو الفحص البي سي آر نقدر نقول حتى نحصل عدد الفيروسات الصفر بسبب أنه يعني هو استمر في العلاج.
1: يعني خلص ولا؟
0: ولكن هذا ما يدل أنه خلص الفيروس. الفيروس بعده موجود لأن هو استمر للعلاج، فالعلاج هو مكن أو سيطر على الفيروس ولكن ما تخلص منه تماما. فلا يوجد علاج تخلص من الفيروس، وإنما يوجد علاج اللي هو يسيطر على الفيروس ويقوي المناعة.
1: طيب هل هناك مثلا عادات صحية إذا مثلا مشى عليها المريض يعني من الممكن أنها يعني تقريبا أنها تنهي الفيروس هذا، مثل رياضة، لايف ستايل صحي، أكل صحي؟ أنا لازلت بعدني أدور حلو يعني.
0: طبعا ما يوجد حل، ما يوجد علاج مثل ما ذكرنا. وهذه الأساليب الصحية هي تفيد الشخص بالنفس، تقوي مناعته، تقوي بنية الجسمية، ولكن ما تتخلص من الفيروس. فقط اللي هو الأدوية تقدر تسيطر على الفيروس. فهذه الأدوية لازم يلتزم بها الشخص لمدى يعني طول حياته بعد الاكتشاف أنه هو مصاب بالفيروس. فنمشي على يعني نرجع على السؤال اللي سألتيه في البداية اللي هو إن العدد الحالات متزايدة. نعم متزايدة عدد الحالات، والسبب في ذلك يعني ما فقط إن السبب إن الأشخاص اللي هم اتجهوا إلى سلوكيات خاطئة في هذا المرض، وإنما أحد الأسباب الثانية، يعني هذا يعتبر سبب ولكن الأسباب الثانية أيضا زيادة الفحوصات. مثل ما نعرف للحين القانون الجديد اللي هو قبل فحص قبل الزواج يشمل اللي هو الفحص الـ HIV، كذلك الأشخاص اللي هم يروحوا للمستشفيات يتنوموا هناك. في بعض البوليسي أو القوانين إن لازم يعمل فحص الـ HIV قبل التنويم، قبل العملية، قبل هذا. فهذه هي خلت إن اكتشاف الحالات يتزايد، أحد الأسباب اللي خلت الحالات تتزايد في عمان.
1: يعني كان في مصابين بهذا الفيروس، ولكن هذه الأمور ساعدت على كشفها.
0: كشفها بالضبط. فهم كانوا متعايشين مع الفيروس، ما ظهر لهم الأعراض، ولكن بسبب هذه الفحوصات اللي زادت عددها وزادت يعني تنفيذها في بعض الخطوات أو مثلا التنويم وإلى آخره، فهذا خلت الحالات تكتشف، الحالات اللي هم أصلا ما كانوا مكتشفينهم سابقا. فبغض النظر اللي هو الحالات اللي هي الأعمال اللي هي تزيد أو من انتشار الفيروس بالنفس، فنجي على مسببات الفيروس أو مسببات انتقال الفيروس. طبعا هي يعني نقدر نحورها لأربع طرق. الطريقة الكبرى والنسبة الأعلى في انتشار هذا الفيروس هو عبارة عن الاتصال الجنسي الغير محمي، سواء بين الرجل والمرأة أو بين رجل والرجل. فيسألون هل رجل ورجل ينتشر فيه الفيروس؟ نعم ينتشر بنسبة كبيرة كذلك. الطرق الثانية اللي هي من الأم إلى الجنين. الطرق الثالث اللي هي عن طريق الاستخدام الإبر والأدوات ذات نهاية حادة مثل الشفرات وإلى آخره، في تبادل استخدامه وهي متلوثة. وأيضا نقل الدم، نقل الدم أو زراعة الأعضاء اللي هي فيها الفيروس بالنفس.
1: يعني تقريبا هذه أغلب المسببات.
0: أغلب المسببات.
1: أنت تعرف أستاذ حبيب الوقت عقب الخير أنه في الفترة يعني من كذا فترة بسيطة يمكن يكون مر علي بوست كذا في الانستغرام أو أني أنا سمعته، وكان صراحة ما أتذكر بالضبط، بس كان يعني محو المحتوى هذا أو الفيديو هذا أنه حتى عيادات الليزر من الممكن أنها تكون يعني مسببة لنقل هذا الفيروس. ما مدى صحة هذا الكلام؟
0: طبعا هذه المعلومة تعتبر خاطئة، لأن العيادات الليزر بالعادة هم يستخدموا جهاز الليزر، وجهاز الليزر هي عبارة عن ذبذبات أو حرارة وليزر ينطلق من الجهاز بالنفس إلى الجسم. فإذا لم يتم استخدام أدوات حادة في هذه العملية فما يتم انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، وإنما ينتقل بوجود السوائل.

0: حينما وجد السائل أو الدم نقدر أو السوائل اللي هي فيها الفيروس نقدر نقول إن خلاص نقدر ننتقل المرض. ولكن في شيء ثاني اللي هو لازم ناخذ بعين الاعتبار، إن الشخص الثاني هذه السوائل تدخل لجسم الشخص الثاني. فعيادة الليزر ما فيها أي جروح، ما فيها وإنما يعني ضربات بالليزر وما فيها أي نقل لهذه السوائل.
1: هو البعض يقول إنه لأن الليزر أحيانا يكون يعني ملامس سطح سطح الجلد.
0: الجلد هذا الشيء والسوائل يعتبر شيء آخر.
1: حلو.
0: ومن ضمن المعلومات اللي هي الخاطئة اللي عادة نسمعها في أو بين الأشخاص أن يتم نقل أو الفيروس ينتقل عن طريق المصافحة، فنقول لها هاي المعلومة غلط. المصافحة ما تنقل الفيروس. إذا نقول يعني الأشياء اللي هي ما تنقل الفيروس، المصافحة، العطس، السباحة، الأكل مع بعض،
1: والله العطس ما ينقل،
0: ما ينقل، التقبيل ما ينقل،
1: أيه.
0: فكل هذه ما تنقل، فجهاز ليزر ينقل ليش؟ طبعا ما ينقل
1: يعني خلاص تطمن يعني ما ينقل. حلو، إذا نحن مكملين أستاذ حبيب، ولكن نطلع فاصل مستمعينا وبعدها نرجع نكمل وياكم.
2: بالعروض.

0: تعال ياي. أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات بي واي دي، أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها، أو جوائز قيمة ثانية كل أسبوع سحب، وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أريدو، طور عالمك.
1: تعال ياي تعال ياي تعال ياي.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: كل الناس.
1: لمحبي التسوق استمتع بمكافأة لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmaskat.om.
2: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بينستريم. أوريدو، طور عالمك.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
5: مزاجك بالعرب.
0: صيفكم مع هلا.
6: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، أكيد رجعنا لكم من جديد ومكملين في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى لليوم. أرجع أذكركم في حال معكم أي مداخلة أو أي استفسار على 9351027. تمام، نكمل نحن أكيد في موضوع حلقتنا لليوم. تمام أستاذ حبيب، يعني نحن قلنا أن بداية المرض تكون فيروس HIV، تمام؟ هل من الممكن أن تكون هناك بعض الأعراض يلي تظهر على الشخص ومن خلالها يقدر يعني تي نسبة شك أنه لربما أنا أعاني من هذا المرض وكذا؟
1: طبعا من ضمن المعلومات اللي يتم تداولها بشكل خاطئ اللي هو أن فيروس نقص المناعة يعني يسبب أعراض في بداية الأمر، فما من الضرورة أن الشخص المصاب يعني تصير له أعراض. يمكن بعض الأحيان أو في بعض الأشخاص يعتمد على جهاز المناعة من شخص إلى آخر يصاب كأنه بنزلة برد، فنزلة برد ما نقدر يعني نعترف أن هي هذا عبارة عن HIV. الشيء الوحيد اللي يتم نقدر نعتمد أو نقدر نحلل أن هذا الشخص مصاب بالHIV اللي هو الفحوصات فقط. أما من الشكل أنه مريض أن هذا إلا بهالطريقة ما نقدر نشخص أن هذا الشخص مصاب بالHIV أو لا. زين، بعض الأشخاص اللي هم مشككين في نفسهم، ليش؟ لأن هم أوردي مارسوا بعض السلوكيات الخاطئة مثل الاتصال الجنسي اللي هو غير شرعي أو غير محمي. فهذا الأشخاص هم يعني يدور في بالهم أن أنا أوكي انصبت ما انصبت، عادي بعض منهم تجيهم مثلًا حمى صداع كذا، خلاص عاد هو يبدأ يوسوس إن أنا خلاص مصاب وكذا. فنقول إن ما في شيء يدل على الإصابة إلا الفحص. الفحص هو الشيء الوحيد اللي نقدر نستنتج إن هذا الشخص هو مصاب بالفيروس أو لا. بعض الأشخاص اللي هم ما يتم اكتشافهم من فترة وجيزة عن الفيروس خلال سنوات، يعتمد على جهاز مناعة الشخص من شخص إلى آخر، عادي بعد سنوات 8-9 سنتين يعتمد من شخص إلى آخر يكون سليم ما في أي حاجة. بعد في هذه الفترة خلاص يوم يعني الفيروس يعني يسيطر على جهاز المناعة يبدأ خلاص الجسم تظهر عليه أعراض اللي هي أعراض الإصابة بالفيروس، ومثل ما قلنا ما نقدر نأكد هذا الشيء إلا بالفحص.
0: تمام، هل يعني هناك فترات مثلا معينة تنصحون بأن الشخص مثلا يروح بين فترة وفترة يفحص فيها ما إذا كان يعني مصاب بهذا الفيروس أو لا؟
1: زين، سؤالك حلو، بس يعني نبدأ بالأشخاص اللي هم يعني يمارسوا العادات
0: الخاطئة.
1: فنحن ما منجي على الموضوع اللي هو الموضوع الديني أو موضوع هذا يعني معروف موضوع ديني، معروف
0: يعني
1: خلاص أمورة
0: واضحة.
1: فنجي للأشخاص اللي هم يعني خلين الدين في صوب وعايشين حياتهم، فلازم يفحصوا نفسهم بين فترة وفترة، فلازم يفحصوا نفسهم. وفي فترة للفحوصات، ترى ما كل فترة أنا أروح أفحص فيها يعني أنا خلاص إذا طلعت نيجاتيف يعني ما مصاب، عادي يكون في هذه الفترة اللي هي فترة يسموها الفترة العاتمة وفترة اللي هي حضانة الفيروس اللي هي يكون فيها الفيروس بعدها ما منتشر في الجسم أو الجسم ما أنتج أجسام مضادة فيه. فلازم يعني يفحص الشخص يعني بعد بين فترة وفترة. ففي عدة فحوصات يعني موجودة اللي هو فحص الرابد أو السريع، كذلك في هذا يعني بادين في كوزارة الصحة وكذلك بعض الأحيان بتعاون مع الجمعية الرئيابية هم يقوموا بهذا الفحص في بعض الفعاليات، وهذا الفحص ما دقيق وإنما يعني الأشخاص اللي هم مصابين فترة طويلة يعني عندهم مصابة فترة طويلة، فيمكن يكون عندهم الأجسام مضادة أوردي يعني مرتفعة وكذلك الأجسام أو الانتجينات نحن نسميها. فالفحص الثاني اللي هو يعني في فحص آخر اللي هو قريب من الرابيد تيست اللي هو السلف تيست اللي الشخص يفحص نفسه بنفسه. طبعا هذا الفحص يمكن تحت الدراسة حاليا أو يعني تحت الدراسة من وزارة الصحة ويمكن يتم إعلانه في الصيدليات، ما عندي معلومات عنه متى وكيف وإلى آخره. فنجح الفحص اللي هو الأجسام المضادة عن طريق الدم. الأجسام مضادة بالعادة يعني الشخص أي شخص يصاب بأي فيروس أو بكتيريا أو شيء من الأجسام اللي هي دخيلة للجسم, الجسم يبدأ يفرز أجسام مضادة, فمن ضمنها الفيروس اللي HIV يبدأ يقسم الجسم ينتج هذه الأجسام, وبالعادة بالعادي يعني ينتجها خلال أسبوعين أو ثلاث أسابيع
0: من الإصابة.
1: من الإصابة.
0: أوكي.
1: فهنا يتم بعد هذه الفترة نقدر نكتشف إن الشخص يمكن مصاب يمكن ما مصاب, يعني يعتمد على نتيجة الفحص بالنفس. فإذا طلعت إيجابية إن هذا الشخص يعني فيه أجسام مضادة خلاص عاد نبدأ للفحوصات اللي هي الدقيقة الأغدق عنها اللي هي الفحص البي سي آر. فالفحص بي سي آر وكذلك في فحص ثاني اللي هو نسميه اللي هو سترون بلوت, فهذا اللي يعني يعتبرون من الفحوصات اللي هي مؤكدة للفيروس, كذلك في فحوصات أخرى. فأي شخص هو يشوف نفسه أنه في يعني مشكك في نفسه أنه أنا مصاب وإلى آخره لأنه مارست ولا شيء من هذا القبيل ولا أعطيت مخدرات استخدمت إبر, فيعني ننصح ونوعي هذا المجتمع وحتى الأشخاص العاديين ما تعرف هو سوى نسى شيء من هذا الأمور. الأمور الحياة يعني وايد تنسي بعض الأشخاص, فما في أي مانع أن الشخص يفحص نفسه بشكل دوري عن هذا الفيروس أو بشكل عام. فالأشخاص اللي هم نركز عليهم اللي دائما يعتادوا على هذا الطريق فنرجو منهم أن يفحصوا بشكل متكرر, ويوجد يعني عدة مؤسسات صحية في وزارة الصحة ما مقصرة على هذا توفير هذا الفحص سواء في مسقط وكل كل المحافظات, تقدروا يحصلوا على المؤسسات اللي تقدم هذا الفحص بشكل مجاني وسري للغاية. يشوفوا الحسابات الوزارة, كذلك بإمكانهم يشوفوا حساب جميع رويال الإيجابية في موجود الأماكن معروضة هناك. أظن بعد نفس الشيء المؤسسة الصحية تعرض الأماكن اللي يتم فيها الفحص. زين بعض الأشخاص هم يخافوا يروحوا يسووا الفحص, يعني أنا أخاف أسوي الفحص عن وصمة والعار ما أدري إيش يشكوا فيني. زين أوكي أنا ما أريد أروح محافظتي أروح المكان الثاني الولاية الثانية محافظة الثانية, أمشي أروح أسوي الفحص. زين
0: هو أساسا أوردي يعني يقدم بسرية تامة, يعني إذا مثلا هو راح في محافظته يسوي الفحص يعني
1: هو يتم بسرية تامة, لكن هو بعض الأشخاص هم فكرتهم إذا حد شافني من هناك من الدوام يمكن يعرفني كذا,
0: يمكن رايح يسوي فحص لشيء معين آخر,
1: بس هو تفكيرهم كذا إن أنا خاف إني يشوفني حد ليش جاي يسوي الفحص وكذا. فنقول لهم روحوا الأماكن الثانية اللي ما تشكوا أحد فيها.
0: العيادات تقدم,
1: العيادة تقدم, العيادة الخاصة كذا تقدم هذا الفحص. زين يروح هناك عادي. بعض الأحيان يعني في بعض المؤسسات يستخدموا اللي هو نظام السرية التامة اللي هو الباركود, ما يعرف حتى اسمك, يعطوك باركود ان هذا رقمك الباركود ويسوي الفحص, عاد بعدين يعطوك النتيجة, تروح لمرة ثانية هذا الباركود يعطوك نتيجة. للأشخاص اللي هم يطلعوا إيجابيين هنا عاد يتم المعاملة الثانية والطريقة الثانية اللي هي يتم الفحص مرة أخرى, ومن ثم عاد يبدأوا مرحلة ثانية من مراحل اللي هي المتابعة المكثفة والعلاج. كجمعية رؤية الإيجابية بعض الأحيان في عندنا مناسبات أو مشاركات في الفعاليات اللي هي المجتمعية مثل بعض الأحيان مسقط إيت وما يخطر ببالي الحين, فبالشراكة مع وزارة الصحة يتم حتى المهرجانات أيضا يتم عمل فحص اللي هو الفحص السريع في المكان الموجودين هم فيه. فإذا شفتوا مثلا الركن موجود ترى روح أسوي فحص هناك.
0: حلو ممتاز تمام. نحن مكملين مستمعينا ولكن روح وياكم لساعتنا الثانية وبعدها نرجع لكم.
2: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: على 102.7
1: هلا اف ام
0: مزاجك بالعربي.
1: مع هلا
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام
1: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا، عودة لكم من جديد في ساعتنا الثانية. اللي شاركونا الاستماع في هذه الساعة، أعرفكم على ضيفنا الأستاذ حبيب اللواتي، مدرب مثقف قران بجمعية الرؤية الإيجابية وعضو في فريق مكافحة الأمراض المعدية. نحن سابقا تكلمنا عن الإدمان والتعافي من مرض المخدرات، واليوم في طرح آخر وهو مرض الإيدز أو مرض نقص المناعة البشري. تحت الهواء أستاذ حبيب كنا نتكلم عن مسألة، ندخل الحين للأزواج أو للمقبلين على الزواج. طبعا صار فحص الزواج إلزامي، طيب اكتشفوا مثلا أن هذا الشخص فيه اللي هو فيروس الـ HIV، يعني البداية كيف يعني بعدين؟ هل لما يعني هل من الممكن انه يرتبط والزوجة ما تتأثر بهذا المرض، وحتى الأطفال يعني في أثناء الإنجاب ما يتأثرون؟ خبرنا تفاصيل شوي.
1: زين، خلونا ارجع على موضوع اللي هو يعني الفيروس وين يكون في الجسم. سوائل الجسم تكون فيها نسبة متفاوتة من الفيروس، نسبة الفيروس يعني للشخص مصاب تكون في اغلب سوائل الجسم او اذا ما كلها. فبس بنسب متفاوته. فليش بعض نحن عاده نقول ان يعني الاتصال الجنسي اللي هو اكثر نسبه بانتشار يعني هذا الفيروس؟ لان اول حاجه اللي هو اكثر نسبه بالممارسه فيه. ثاني حاجه اللي هو السوائل الجنسيه في يعني للشخص المصاب، يعني السوائل الجنسيه تحتوي على نسبه فيروسات بشكل كبير. فنسبه الاصابه وانتقال هذا الفيروس من شخص لشخص ثاني اثناء عمليه الاتصال الجنسي تكون بشكل كبير. ما كل اتصال جنسي ترى ينقل الفيروس، ولكن اغلب الاتصالات الجنسيه يعني تقدر نقول اللي هي الطرق الغير محمية تنقل الفيروس، خاصة إذا كان في جروح خلال عملية الاتصال الجنسي. فمن هذا الباب يعني يعني نحن عادة نوعي المجتمع والأشخاص اللي هم يعني ذاهبين لهذا الطريق إنه يكون علاقاتهم الجنسية علاقة محمية تماما، باستخدام اللي هو الواقع الذكري بالطريقة الصحيحة كذلك، ما بشكل عشوائي. ف يعني ما لا حياة بالدين في هذا الجانب، يعني نحن هدفنا النعي أو نحاول نسوي كنترول لهذه الفيروس. فلازم نوجه هذا المجتمع أن يلتزموا بهذه الطريقة اللي هي الطرق الوقاية من الفيروس. كذلك في يعني حاليا في أدوية اللي هي يعني نقطة جديدة اللي هي تحمي الانتقال كذلك من انتقال الفيروس. زين، بخصوص الأشخاص اللي هو الفحص قبل الزواج، يعني هو في فحص الـ HIV. إذا الشخص سواء هذا اللي مقبل على الزواج أو الأشخاص بشكل عام، يعني الشخص اللي هو مصاب بالفيروس تم اكتشاف أنه هو شخص مصاب بالفيروس، في حاجة أول بداية يعني بعد ما يتم التأكيد أن هذا الشخص مصاب بالفيروس أو حامل الفيروس، في حاجة اسمها بريك نيوز، يعني يكسر الخبر هذا. زين، بعد ما يتم خلاص إبلاغه، طبعا يكون تحت إشراف الناس متخصصين في هذا الجانب، ويتم إبلاغه بطريقة ممتازة ويعني بدون أي خوف، أي يعني أي حالة تسبب لهذا الشخص أنه بالإحباط وإلى آخره. هو طبعا أكيد يعني بشكل لا شعور هو بيجي شخص إحباط وإلى آخره، ولكن هذا الفيروس حاليا يعتبر من الأمراض المزمنة. سابقا كان يعني الناس تفكر انها يعني كان يفكروا او خلاص، كان سابقا قبل وجود العلاج يعتبر من الامراض الخطيره، ويعني الشخص اذا انصاب يعني نسبه الحياه بعد فتره طويله يعني تكون قليله، ولكن حاليا يعتبر مرض مزمن اذا استمر بالعلاج بشكل منتظم وسليم ودقيق. طبعا بيكون هو تحت اشراف اخصائيين واستشاريين، يبدا مرحله العلاج، ومثل ما ذكرنا مرحلة العلاج هي مرحلة يعني تحت إشراف ناس متخصصين، وفي النهاية الشخص يبدأ يأخذ علاج حبة يوميا مدى الحياة. طبعا هذه الحبة هي يعني تسيطر على الفيروس وتقلل نسبة انتشار الفيروس، أو اللي هو نقدر نقول يتوسع الفيروس في الجسم، وأيضا تحمي جهاز المناعة. إنزين هذا الشخص عاد يعني إذا استمر بالعلاج بالطريقة السليمة والصحيحة عادي يوصل نسبة الفيروسات في جسمه عن طريق الفحص اللي هو البي سي آر أو فحص الأجسام أو الدي إن إيه والآر إن إيه الفيروس تكون صفر. ولكن ما معنى أنها صفر؟ صفر هنا معناها أن هذا الشخص يعني بالإمكان ما ينقل المرض ما ينقل الفيروس إلى شخص
0: إذا تاني. كان صفر
1: إذا كان صفر
0: أوكي.
1: إنزين مثل ما نقول هذا يكون تحت إشراف ناس متخصصين في هذا الجانب موجودين في غالب المؤسسات الصحية أو المؤسسات الصحية الكبيرة يعني. هنا شخص مثلاً قبل الزواج يعني صار إن اكتشفنا فيه الـ HIV هل يعني يقدر يرتبط هل يقدر يعني أو خاص ينفصل طبعاً يعني هذا يكون لها يعني جمع بين يعني الناس المهمة المتخصصين في هذا الجانب في جانب اللي هو فحص قبل الزواج أو الأشخاص المشرفين على هذا ويقابلوا المرأة كذلك عشان يعني يتم سواء الإفصاح أو يتم العلاج أو يتخذوا الطريقة المناسبة لهذه الحالة. زين الأشخاص اللي هم أوردي يعني في سؤال يعني طرح هل الشخص اللي هو المصاب بالفيروس واستمر بأخذ الدواء بشكل منتظم ونسبة الفيروس صار صفر هل يقدر يتزوج شخص سليم؟ يعني كمبدئيا كنظرة عامة نعم يقدر يتزوج ويقدر انه ما ينتقل هذا الفيروس مثل ما قلنا اذا وصل نسبة صفر يعني عادي انه ما ينتقل الفيروس للشخص الثاني. طبعا هذا الزواج او هذا الارتباط يتم تحت اشراف ناس متخصصين ان هذه المرأة تاخذ يعني يتم توجيهها بالطريقة الصحيحة وكذلك الشخص وبالامكان المرأة تنجب والى اخره. زين المرأة المصابة هل يعني بالضرورة يكون الجنين ماله مصاب؟ لا ما بالضرورة عادي الحين يعني تحت الإشراف عادي يكون الجنين المولود اللي هو سليم تماما ما في أي إصابة بالفيروس.
0: وإذا كان حامل هل يعني من ممكن يكون أيضا حامل لهذا الفيروس؟
1: إذا حامل يعني خلاص مصاب
0: أي.
1: فإذا الأم هي عندها الفيروس فالجنين الولد أو البيبي مثلا عادي يطلع غير مصاب ما عند الفيروس. ولكن مثل ما قلنا في إشراف تحت إشراف المتخصصين لأن في يعني في بروتوكولات حاجات يتم إعطائها للمرأة والجنين أو الطفل. زين الأشخاص اللي هم خلاص باغين يرتبطون هذا عد يتم تحت إشراف المتخصصين يعني مقابلتهم وإلى آخر إذا هم اتفقوا فيما بعد أن هي متقبلة أن تستمر معه وكذا عد هذا شيء راجع لهم. هل يقدروا يعيشوا فترة طويلة؟ نعم يعيشوا يمكن أكثر عنا نحن نعيشوا الأشخاص اللي هم ملتزمين بالأدوية يقدروا يعني يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي ما في أي خوف مثل ما قلنا أن المصافحة عناق وكذا هذه إذا بالفيروس ما في خوف فما بالك أنه هو أوردي يعني ملتزم بالأدوية. ففي حاجة اللي هي يعني أشياء مغلوطة أو المجتمع متعارف عليها أن هذا الشخص المصاب هو شخص خلاص عار على المجتمع زين وهذا يعني هذا يعتبر مثل ما نقول حنا نحن مصيبة. ليش؟ لأن أنت جالس يعني عندك فكرة أن هذا يعتبر عار وهذا زين أوكي الشخص اللي هو انصاب ترى ما بالضرورة هو انصاب عن طريق اللي هو الاتصال الجنسي غير محمي عادي يكون انتقل عن سبيل مثال اللي هو نقل ولا الدم بطريقة غلط
0: بالضبط
1: وعادي مثلا استخدم الإبر بشكل يعني في حالة في بعض الحالات أو اللي هو من الجنين من الأم إلى الجنين فيعني خلاص هذا الشخص بيتم نظر إليه نظرة دونية فهذا الأشخاص يعتبروا أشخاص يعني وقعوا في هذه الفكرة للناس أورا خاص أورا يأخذوا عنهم فكرة أن هذا الله هم يعني يقوموا بالأعمال اللي هي المنافية. فحاليا واجبنا نحن كمجتمع أن لازم نوعي أو كمثقفين نحن نوعي المجتمع نوعي هذه الفئة كذلك فئات المجتمع أن لازم نحن نوقف مع الأشخاص المصابين طبعا إذا عرفنا أنهم مصابين يعني هو الموضوع المفروض يتم يكون سرية تامة بس بعض الأحيان ما تعرف يعني من شخص لشخص إذا خبر عائلته ما خبرته هاي هو يتحمل مسؤوليته. بس إذا انتشر أن هذا الشخص هو مصاب بالفيروس فنحن ما يعني ما نخليه هو يكون عايش بالدونية. ليش؟ لأن هذه تسبب آثار ثانية. كذلك تخلي الناس الأشخاص الثانيين اللي هم الأشخاص اللي يشكوا في نفسهم إن أنا ما أريد أفصح أروح أفحص.
0: أيوة
1: فهذه تسوي عقلة ثانية أنا ما أريد أفحص. ليش؟ لأن هذه يعني الناس شوف هذا الشخص مصاب والناس كلها تكرهه وكذا وما يسلموا عليه ومنبوذ في المجتمع ونقولهم دائما ترى ما ينتقل عن طريق مصاب عادي تسبح ما أدري إيش قبيل كل شيء هذه الأمور أمور أيوة طيبة.
0: أيوة يعني البعض لا يزال عندهم فكرة إن إذا أنت مصاب أنا ما أسلم عليك مخافة إن أنت
1: بالضبط أيوة. هالفكرة موجودة يعني بعض أحيانا أنت يعني تسوي توعية للمجتمع المجتمع أول ما يعرف إن هالإيدز والنقص فيروس نقص شايبي ما يجي حتى يسلم عليك ما يجي يسولف معك زين تعال أعطيك معلومات صحيحة كذا أيوة تعال خذ الأشياء يعني اللي هي تقدر تغير من الفكر. لا أنا هذا البداية من البداية ما أروح هذه الجهة. فهذه بعض التحديات اللي نواجهها فيعني نحب نوجه الناس والمستمعين والمجتمع أن الأشخاص المصابين إذا عرفتوا أي شخص مصاب ما تعاملوا بالدونية أو بالتمييز أو الوصمة أو العار. فبالعكس يجب علينا مساندتهم تشجيعهم أن يبدوا العلاج يبدوا هذا بالعكس هذا يعطيهم حافز يعني لدرجة أنهم هم بالإمكان يعني يكملوا في الوظيفة ما لهم يعني إذا كانوا ملتزمين بشكل وما فيهم أي يعني أعراض المرض مرض الإيدز.
0: هل من ممكن إبلاغ جهة العمل عن إصابة الفرد بهذا المرض ولا ما مهم؟
1: طبعا في مرسوم سلطاني على الموضوع اللي هو الأمراض المعدية فتم بسرية تامة ما بالضبط ضرورة يتم إبلاغ أو حتى ما مفروض يتم إبلاغ جهة العمل أن هذا الشخص مصاب بالفيروس وما حتى ما بتضطر تخبر مسؤولة أو شيء من هذا القبيل. والشخص إذا هو أنا شخص أو مثلا نذكر شخص ثاني هو عرف أنه مصاب ما يروح خبر مسؤولة أنه مصاب ترى مثل ما قلنا هذا عبارة عن خصوصية للمريض. في بعض يعني الأشخاص اللي هم يخافوا يبلغوا أو يخبروا ترى هذا يعني إذا هذا الشخص ما من الأشخاص المتفهمين في هذا الجانب فبتسبب عرقلة حالة يعني أو يعني تسبب أشياء يعني إحراج. زين هذا يعني هذا يعني التفكير اللي هو تفكير الأشخاص المصابين خلاص نبتعد عنهم ونميزهم ونعتبرهم وصمة عار المجتمع هذا هذا الطريقة تسبب مشكلة أخرى أن هذا الشخص يكون عدواني كذلك يشعر بدونية يحاول انتحار. ليش؟ لأن المجتمع خاص نابدني زين أنا مستمر بالعلاج أنا ما أخذ كل حاجة خلاص أنا الحمد لله مثلا الفيروس نسبة الفيروس يعني واصلة صفر أو قليلة جدا ف يعني أنا أقدر أعيش مع أنا بدون هذا أقدر أعيش إذا ما كان في الأعراض ظاهرة خاصة الأعراض يعني ظاهرة أو ما فينا أي جروح أو أي شيء من هذه الأمور. يعني نحاول نغير هذه الفكرة في المجتمع ونحاول نقول للأشخاص اللي هم أوردي إن ترى ما هذه خصوصياتكم ما يحتاج تبلغوا أي حد حتى أفراد العائلة. أفراد العائلة كذلك يعني العوائل اللي هي تعرف أو مثلا الأم والأب أو أحد من أفراد العائلة عرف أي طريقة ما أن هذا الشخص فرد من أفراد العائلة هو مصاب ما يتم تمييزه عن الأخوان عن بقية أفراد العائلة بالعكس يعني خلوه مثل ما هو. يمكن في بعض الأحيان ناخذ الأشياء الاحترازية في حالة وجود دم جروح وكل يعني هذه تكون نادرة. في أشياء ثانية اللي هي أسئلة عادة تتداول حانا كمثقفين إن الحلاق أنا راح حلاق وكذا فهل الحلاقة يعني تنقل المرض مثل ما قلنا نحن الشفرات بالعادة والأشياء الحادة هي يعني أحد الطرق اللي هي تنقل المرض ولكن بشكل نادر جدا جدا نادر. ليش؟ يعني أنا أعطيك مثال إن يعني لازم يكون في الشفرة المستخدمة هنا شخص راح حلاق على سبيل المثال الشخص الحلاق هذا استخدم الشفرة والشخص المصاب انجرح بهذه الشفرة وطلع الدم وصار في هذه الشفرة وراح استخدم هذه الشفرة في شخص ثاني كان سليم وانجرح ودخل الدم في شخص ثاني. يعني هذه الطريقة هي يعني نعتبر يعني طريقة معقدة وثاني شيء نادرة تحصل بهالطريقة بهالشكل.
0: أوكي
1: انتقل بس بنسبة نادرة جدا. ومثل ما ذكرت لكم القصة لازم تكون كذا إن في جروح في دم هنا طالع في جرحنا فيدخل الفيروس. في حاجة يسمونها اللي هي سلسلة انتقال العدوى. فلازم موجود اللي هو الفيروس أو الجسم اللي هو مسبب للعدوى. في مدخل أو في مخرج اللي هو يخرج منه هذا الشهر. في حاجة اللي هو يتم انتقال فيها الفيروس. في اللي هو المدخل يدخل فيها الفيروس. فإذا توفرت هالسلسلة كامل خلاص يبدأ الشخص يعني انتقل المرض. لكن إذا انكسرت السلسلة ما ينتقل المرض.
0: إنزين أنا يعني ما أدري على أموركم في الحلاق أو كذا أو الشفرات، ولكن هل يعني مثلا الشفرة تتغير من شخص لآخر ولا فقط يتم تعقيمها؟
1: حاليا يعني على يعني القوانين المعمول بها أنه يتم تغيير الشفرة من شخص لشخص، أو يستخدم الشفرة السنجل اللي كل شخص تفاديا انتقال هذه يعني الفيروسات. ما أدري إذا في مثلا في بعض المحلات اللي هم يستخدمون في الشفرة ولا، بس بشكل عام هو يعني يتم استخدام الشفرة يعني لحادي لكل شخص. في حاجة اللي هو موضوع ان الفيروس يعني ترى اذا الدم او قطرة مثل الدم يبست خلاص يبست تماما قفت الفيروس يموت فيها، يعني ما يعني يكون عايش فيها اذا خلاص يعني تم التأكد انها جافة تماما. فمتى ينتقل اذا كان الدم بعده سائل؟
0: سائل ايه
1: سائل. ف ولازم يكون جرح مدخل مثل ذكرنا يدخل فيه شخص ثاني ويكون مصاب أو يعني يتم انتقال الفيروس فيه. في يعني من ضمن القصص اللي يعني اللي واجهتنا إن في شخص سمع إن إن إن الفيروس ينتقل عن طريق الحلاق، سوى الفحص مرة الأولى بعد أسبوع مرة ثانية راح مكان ثاني سوى الفحص زي نيجاتيف نتيجة، فدخل شك وسواس وسواس وسواس في الموضوع. فمن كثر وسواس يعني يمكن عمل فحص أكثر عن 7-8 مرات.
0: يا ربي، وكل مرة النتيجة
1: كل مرة وما في نفس الوقت يعني. أوقات أي. وقت شهر ثاني. فبسبب أن هالمعلومة هو سمعها خلاص يعني جت فكرة أول حلاق استخدم معي كذا زين هذا البروس كان ما صار يمكن ما استخدم الشفرة مال الشخص ثاني استخدم الشفرة مالك أنت
0: يمكن أصلا ما صار فيك جرح أي
1: ما في جرح ما في حاجة. فيعني هذه الأشياء يعني نتمنى من الأشخاص اللي نشروا مثل هذه المعلومات الخاطئة يتم تصحيحها، وكذلك يعني اعتماد من مصادر موثوقة في اختيار هذه المعلومات.
0: جميل، نحن بنرجع وياك أيضا حبيبي بنكمل في حوارنا، ولكن رح نطلع فاصل سريع مستمعينا وبعدها أكيد راجعي لكم.
2: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: شجني مثل عينيك بنعتني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: الصباح فيروز على هلا اف ام يوميا الخامسة صباحا.
1: هذه إذاعة هلا اف ام، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مسؤولان أمريكيان يزوران الدوحة للقاء الوسطاء القطريين لمناقشة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ومن غير المرجح عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران الأيام المقبلة بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية. ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية.
4: المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هنا في الدوحة للقاء المفاوضين. ستتمحور المحادثات حول كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
3: عبور أكثر من 24 سفينة شحن مضيق هرمز، من بينها ناقلات نفط وغاز حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ، وهو ما اعتبر مؤشرا على تحسن النشاط الملاحي في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يقول الثلاثاء إن نحو 1,000,000 لبناني لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس آذار الماضي، نازحة من النبطية.
5: عم نبرم نشوف البيوت والعالم وشو عم بيصير، وبلشوا الغارات ففضلنا نترك.
3: مقتل 8 أشخاص وأكثر من 20 مصابا برصاص القوات الإسرائيلية في غزة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سين يقول إن المجلس سيجري مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان بعد تقارير تحذر من تصعيد الصراع. شاهد عيان من الأبيض.
6: المسيرات العاملة لنا جن ومرهب الطلبة والباعة والمتجولين والمساكين.
3: المنتخب المغربي يتغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح ليضرب موعدا مع منتخب كندا في ثمن نهائي كأس العالم. نهاية الأخبار، هذه تحياتي هاشم مناع.
2: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
0: صيفكم مع هلا.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
0: صيفكم مع هلا.
7: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد. كذا ان شاء الله اتمنى انكم تكونون ايضا مستمتعين ومستفيدين في ان واحد من حوارنا اليوم. تمام استاذ حبيب، نحن ذكرنا على انه كيف من ممكن ان الانسان يصل لمرحله انه يوسوس، وهذه انا اعتقد يعني بما انه يعني يوصل لمرحله انه يوسوس وشك وهو اصلا ما مصاب فقط لمجرد انه سمع، فهل من ممكن انه يحس الاعراض، يحس في الأعراض لمجرد أنه حط الموضوع في باله ويوسوس فيه؟
8: والله بالعادة يعني هذه الأشخاص الموسوسين يمكن يحسوا بكل شيء كل شيء، يعني خاص وسوس بدأ يوسوس في الموضوع، لا حتى لا يجي نوم، لا يجي أي شيء، ما خاطرة في الأكل لحد ما تطلع النتيجة. خاصة يعني هذا بشيء يعني هو طبيعي إذا سويت الفحص، وخاصة الأشخاص اللي هم يعني عندهم ممارسات خاطئة، فيعني يجيهم التفكير ما تطلع النتيجة شوي عاد يرتاح وبعدين. بس الأشخاص اللي هم أصلا ما يعني ما عندهم، بس مجرد سمعوا أشياء مغلوطة وكذا فقالوا أن الفيروس بينتقل وكذا يوسوس، وخاصة الكثيرين الوسواس عاد هنا يعني هو يكون في مصيبة ويمكن عائلته في مصيبة وكل الحوالي يعني خلاص متورطين فيه. ليش؟ لأنه موسوس أوفر. زين دائما نقول أن الشيء الوحيد اللي هو يتم يعني معرفة الشخص إذا مصاب أو لا واللي هو الفحص. إنزين أنت عملت الفحص شفت ما فيه، أوكي تبغى تتأكد مرة ثانية تأكد عادي، بالعكس هذا شيء جميل. تأكد مثلا بعد أسبوعين بعد شهر مرة ثانية بعد شهرين خلاص ده الموضوع. إذا بغيت تتأكد فحص اللي هو الدقيق استخدم فحص البي سي آر.
7: إيش هو فحص البي سي آر؟
8: اللي هو الفحص اللي يكشف الجينات والجينوم الفيروس بالنفس. فإذا وجد الار ان الفيروس او الدي ان الفيروس بالنس يعني خلاص
7: اي
8: يعني يتم خلاص يعني التاكيد ان هذا الشخص مصاب. فبالعاده نعتبر هذا الفحوصات دقيقه جدا
7: اللي هو عن طريق الدم صح؟
8: عن طريق الدم.
7: اوكي
8: ايوه
7: اوكي.
8: فما حصلت ومرت هذه الفتره خلاص يعني ابعد عنك الشك
7: ارجع لحياتك الطبيعيه.
8: ايوه ارجع حياه طبيعيه. يعني زين الاشخاص اللي هم بالعاده يعني يعني نقول لهم مارسوا فترة قبل فترة طويلة 3 أشهر 4 أشهر سوى الفحص الحين طلع نيجاتيف ترى يعني طلع نيجاتيف يعني خلاص مرت فترة اللي هي حضانة كذا. إذا طبعا إذا هو ما مارس مرة ثانية وثالثة ورابعة فتتأكد مرة ثانية ما في إشكالية بين فترة وفترة تفحص أوكي مناسب وزين وننصح في هذا الشيء. بعدها خلاص يروح الوسواس المفروض يروح الوسواس
7: المفروض
8: ايوه. بس يعني في بعض الفئات من الاشخاص اللي هم يعني يعني عادي اذا هم متزوجين ما يعني حتى ما يعني رجعوا البيت او يقاربوا زوجاتهم ف يعني نعيد نكرر انه لازم يكون الطريق الوحيد اللي هو الكشف عن الفيروس اللي هي عن طريق الفحص الفحص الدم.
7: تمام صار حبيب فترة احتضان الفيروس في الجسم تقريبا كم المدة هتكون لبين ما ينتشر الفيروس؟
8: هذا يعتمد من شخص إلى آخر يعتمد يعني مناعة من الشخص أو جسم من الإنسان. ف يعني عادي عادي يعني بعض الأحيان الشخص يكون هو مثلا انصاب هذا الفيروس اليوم بكره يكون ما يعني تطلع نتيجه سلبيه اصلا يعني حتى الاسبوع الاول يمكن عادي تطلع نتيجه سلبيه حتى بالفحص الدقيق اللي هو البي سي ار والى اخره. لذلك يعني بعد اللي هو هذه الايام بعد اسبوع 10 ايام بالكثير يعني خلاص يعني خلاص يعني نقدر معرفه الفيروس عن طريق الفحوصات اللي هي دقيقه. اما الاجسام المضاده يحتاج ما اكثر عن اسبوعين 3 أسابيع عشان الجسم ينتج اجسام مضاده. ومثل ما ذكرنا من شخص يعني يختلف مناعه شخص الى اخر. عادي بعض الاشخاص ما ينتج خلال 3 أسابيع بعد 4 أسابيع الى اخره. وبعض الاشخاص لا ينتج ما شاء الله بسرعه. فهذا يختلف من شخص لشخص ومن فحص الى اخر. فحوصات سريعه اللي هو رابت تست ما تكشف عن الاجسام او ما تكشف عن الفيروس بطريقه اللي هي في اول فتره يعني يحتاج شهر اكثر عن شهر بعض الاحيان اللي هو الفحص السريع. الفحوصات اللي هي الامصال او مثل الاجسام المضاده شويه اقل. الفحوصات البي سي ار يعني الجينوم للفيروس هذا يكون يعني اسرع
7: ادق وادق يكون
8: وادق يعني هو التاكيد يعتبر في النهايه. زين في اشخاص اللي هو الاشخاص اللي هم يعني مثلا حابين يعملوا هذا الفحص بشكل يعني دوري سنوية مثلا هذا بالعكس يعني احنا يعني نتمنى ذلك ان اغلب الاشخاص يسووا الفحوصات هذه الفحوصات خاصة الاشخاص اللي هم مشككين في نفسهم او ما يعتبر مشككين هم مارسوا سلوك خاطئ و يعني يعملوا هذا الفحص. في بعض الحالات للأسف الشديد يعني للأسف الشديد إن أو مثل ما تسمعون أنتم يعني بعض الأحيان إن في أشخاص أول ما يرجع مثلا من مسافر من مكان أو راجع عامل هذه الأشياء السلوكيات الخاطئة أو العلاقات الغير محمية راح تبرع بالدم.
7: يصير؟
8: أيوة يصير تبرع بالدم. ليش؟ عشان أنا يفحصوني على الفحص اللي هو الـ HIV. زين هذا ترى يسبب مشكلة ثانية. فيعني نحاول هي حتى الاستمارة التبرع بالدم يعني يوجد فيها هذه الأسئلة هل مارست وهل كان كذا ومن هذه القبيلة لازم هو يعبيها. فنتمنى يعني نتمنى من جميع الأشخاص اللي هم يعني تفكيرهم يمشوا بهذا التفكير إنه ما يروحوا يتبرعوا بالدم بسبب إن أنا أريد أفحص نفسي من HIV. روح فحص هذا الفحص وبسرية تامة في أي مكان في أي مؤسسة المؤسسات الموجودة يقدر بحث عنها ويعرف حتى المؤسسات خاصة أي يقدر يسوي الفحص بسرية تامة. أشخاص ما يعرفهم لا يعرفون لا يعرف حتى اسمه بالكود بالسر يعني ليش أنا أسوي أروح بهالطريقة لأن أنا بس يعني يكتشف. ومثل ما قلنا ما يروح يفحص أول يوم بعد الممارسة ثاني ثالث يروح يفحص بعد فترة يعني أكثر عن فترة لأن الفيروس يعني يكون في فترة حضانة في أول أيام.
7: تمام. يعني أيضا أستاذ حبيب بكونك يعني أيضا مثقف أقران بجمعية الرؤية، كيف يعني بداية خلينا نقول تعاملكم ولقائكم مع المصابين بهذا المرض؟ إيش هي الحوارات اللي تطرحونها معاهم علشان شوي تهدون من حدة الشعور السلبية اللي موجود داخلهم؟
8: هو يعني كمثقفين نحن ما نعرف الأشخاص إذا هذا الشخص مصاب أو لا. ليش؟ لأن السرية التامة موجودة في يعني المؤسسات، وأغلب الأشخاص اللي هم ما يريدوا يفحصوا يعني يفصحوا عن نفسهم أنه مصاب بالفيروس، إلا إذا شخص خلاص يعني هو مثل ما تقول أنه قرين له فشوي ارتاح وقد صار يأخذ ويعطي بسبب أنه يحتاج بعض المعلومات اللي هي تفيده، مع أنه هو أوردي إذا هو بادي العلاج يعني يكون تحت الاستشاريين يقدر يسألهم وهم يفيدوا بشكل أدق وأكثر يعني مناسب. فنحن ما نعرف أن هذا الشخص مصاب إلا إذا هو تكلم، وبالعادة ما يتكلمون. فنحن هدفنا يعني توعية المجتمع كيف هي الطرق اللي هي الوقاية، كيف هي التعامل، وإيش اللي هي الطريقة الصحيحة اللي نكتشف أن الشخص مصاب أو لا، إنزين الوصمة والعار إذا اكتشفوا فيه شخص مصاب هل خلاص يتفادوا يبتعدوا عنه لا، يعني نحاول يعني نرسخ فيهم مفهوم إن هذا الأشخاص هم أشخاص مثلنا ويقدروا يعيشوا حتى أكثر عنا إذا التزموا بالدواء، ونشيل موضوع هي الوصمة والعار من هذا التفكير. يعني نقدر نقول إن هذا الموضوع شوي موضوع يعني يحتاج له فترة، أن المجتمع بعد ما متقبل هذا الكلام
7: فعليا. أنا أحس يعني لا يزال المجتمع إلى الآن يعني ينظر لهذه المواضيع بنظرة اللي وينظر لها فعليا بوصمة عار، حتى أنه يعني تدخل في أمور أخرى مثل يعني عدم الارتباط بهذا العائلة تحديدا، يعني الموضوع ينتقل من موضوع شخصي إلى موضوع عائلي. صحيح. إن لا تقربوا من هذه العائلة أو التالي، فلا تزال يعني مثل هذول الأمور يعني إلى الآن حساسة جدا يعني بشكل وايد كبير على مجتمعنا، كوننا نحن فعليا مجتمع متحفظ نوعا ما. فيعني نتمنى أمانة من خلال اليوم وجودكم معنا أيضا أنها توصل هذه الرسالة للجميع.
8: أنا أريد أذكر قصة.
7: أيه.
8: يعني من ضمن القصص اللي مرت علينا خلال هذه الفترة والفترات اللي هي تثقيفية وكذلك توعوية، أن يعني الأشخاص اللي هم يعني بعض السلوكيات في لبعض الأشخاص أو الشباب انهم توجع العزوبيه، انا اريد اوزع يعني اودع العزوبيه اروح اسافر الاماكن اللي فيها ممارسات غير محميه وممارسات الخاطئه والاتصال الجنسي، كذلك ما لازم اسافر حتى الاماكن المشبوهه الموجوده هنا. ف يعني في النهايه ان الشخص انصاب بالفيروس هو بس عشان يحتفل توزيع العزوبيه،
7: فهذا من ضمن القصص اللي يعني موضوع توديع العزوبيه حق البنات ترى
8: والله حتى الشباب يسووها بعض الاحيان يوزعوا العزوبيه بطريقه خاطئه.
7: تمام.
8: طبعا هم اللي عندهم اصحاب نعتبرهم اصحاب سوء. فنتمنى انه يعني ان الشخص يعني يفكر قبل ان ينخرط في هذا المجال، وان يكون لديه وازع ديني في هذا الجانب، لانه ما في فايده في النهايه، هو أول شيء دينيا ما يصير، ثاني شيء يفكر في المجتمع العائلة نفسه إنه بيوقع في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت يعني نوعي المجتمع إنه ترى إذا شخص عرفته شخص مصاب يعني ما تعامله بالدونية، بالعكس يعني خلاص احتووه، يعني لازم نحتوي الأشخاص. في بعض الفئات يعني بعض الفئات اللي هي يصير عندها عدوانية، إذا انصابت عدوانية أنا أريد أنشر هذا المرض، فتخيل أن هذا الأشخاص اللي هم يتم معاملتهم بالنظرة الدونية والتمييز أو بالوصمة والعار، فهم بيتجهوا إلى هالطريق، بيروحوا يمارسوا هذه العادات وينشروا المرض، خاصة يعني نقدر نذكر إذا كانت فئة الإناث، فيعني فئة الإناث شوية سريع الاستقطاب للشباب، فيعني تكون هذا البنت المصابة يعني تكون عدوانية بسبب المجتمع انهم نظر يعني اليها نظرة دونية والى اخره، ما يعرف ان خلاص الحين توعية ان خلاص ان هذا الشخص خلاص في علاج في استمر كذا ويعيش ونساعدهم، لازم ندعمهم. انه خلاص يكونوا شو اسمه. بالعكس هذا الاشخاص بالعادة يعني اللي انصابوا يمكن حصلهم خلاص هم ملتزمين يعني او افضل من الاشخاص اللي هم
7: يعني ممكن.
8: شو اسمه سليمين فيه او تغيرت حياتهم ما نقول.
7: اي واضح جميل. تمام نحن راح نطلع فاصل مستمعينا اخير وبعدها نرجع وياكم نكمل في دقائق الختام.
9: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

0: من حلقتنا اليوم نصفكم مرحلة. أكيد تطرقنا في أمور كثيرة اليوم مختصة بفيروس فيروس نقص المناعة البشري أو الإيدز. تكلمنا كثير حول طريقة انتشار المرض، الإصابات، بعض القصص أيضا اللي شاركتنا إياها اليوم أستاذ حبيب، فطرق الوقاية. يا ترى اليوم الإنسان كيف يقدر يعني يقي نفسه من أن يكون عرضة للإصابة بهذا المرض؟
1: زين، أريد أذكره حاجة نقطة اللي هو يعني خلال عملنا كمثقفين أقران، فأحد الفوائد من الشخص للأشخاص اللي هو أخذ راحته معنا بسبب أنه كأنه قرين، فهنا الشخص يبدأ يفضفض أو يقول الأشياء اللي هي ما يتم تداولها. فنحن من خلال هذا التثقيف الأقران اكتسبنا بعض المعلومات اللي هي ما منتشرة، السلوكيات اللي بين الشباب، إذا كان مثقف تقران بين البنات وإيش السلوكيات، هذه السلوكيات هي تساعد في انتشار هذا الفيروس. يعني كتثقيف أقران وايد فادنا نكتشف بعض السلوكيات الخاطئة أو الأشياء اللي هي يفكروا فيها كشباب أو كمجتمع، يعني ما ظاهرة أو الناس تعرفنا بنسبة قليلة، فنحاول نوجد لها حل أو طريقة أو توعية خاصة لهم. فالحمد لله يعني ماشيين في هذا الجانب. في موضوع اللي هو الوقاية، أول حاجة اللي هو نشر الوعي عن الموضوع اللي هو الفحص الشايفي، الفيروس بالنفس، كيف طريقة انتقال، متى، وش الطريقة الصحيحة اللي هو نكتشف الشخص مصاب أو ما مصاب، اللي هو عن طريق الفحص الدم للشايفي. فهنا توعية أو زيادة الفحوصات تزيد اللي هي نسبة الاكتشاف أن هالأشخاص مصابين، وكذلك يبدأ العلاج مرحلة العلاج. فهنا يعني أحد طرق الوقاية أن خاص هذا الشخص ما يروح يمارس أو يروح ينشر من هذه الأشياء أو أنه يوصل مرحلة المرض، مرض الإيدز. زين، شيء ثاني اللي هم الأشخاص اللي يعني منخرطين للجانب العادات السلوكيات الخاطئة اللي هو الاتصال الجنسي، يعني ننصحهم باستخدام اللي هو الواقي الذكري بالطريقة الصحيحة. ليش؟ لأن هذا يعتبر من الطرق اللي هي الوقاية من انتشار الفيروس. كذلك اللي هم موضوع الوصمة والعار، الأشخاص اللي هم نعرفهم أو عرف أنهم مصابين بالفيروس، يتم نتعامل معهم بطريقة مناسبة، نحتويهم، نشاركهم، يكونوا معنا، نساندهم، نخليهم مشاركين معنا في التوعية وإلى آخره. هذا عشان هم ما يجلسوا ينقلوا، يكونوا يعني تفكيرهم دوني أو يفكروا بالانتحار أو يكون عندهم سلوكيات عدوانية لنشر المرض. نقدر نقول كذلك اللي هو نتمنى انه هو يتم تغيير بعض العادات او التفكير او الاشياء اللي يعني متداوله بين المجتمع والطرق الخاطئه اللي يتم تداولها انها تعتبر طرق نقل العدوى او نقل الفيروس. واحده من الطرق اللي هي الخاطئه اللي يتم تداولها كذلك هو عن طريق الحشرات. هل الحشرات تنقل المرض؟ البعوض، يعني في احد كان يسال يمكن البعوض هذاك المكان فيه بعوض ما ادري ايش بينقل، لا الحشرات ما تنقل المرض. ذكرنا وش الاشياء الاساسيه اللي هي تنقل مرض؟ البعوض، حشرات، تقبيل، سباحه، الاكل، الطعام، مشاركه، كل هذه ما تنقل المرض. لو تنقل المرض كان الوزاره بتمنع هذه الاشياء مثل ما تم منعها في كورونا، في كوفيد، اشياء وقائيه. ليش؟ لانها تنقل المرض، فهذا يعني ما يعني طرق ما تنقل او تساهم في نقل الفيروس.
0: تقريبا يعني هذه هي يعني كذا ابرز طرق الوقايه اليوم.
1: صحيح.
0: طيب، هل هناك يعني انا ما ادري اذا كان يعني في امور مثلا خاصه بالنساء أو بعض الإشاعات أو بعض الأمور المغلوطة اللي مثلا تفكرها مثلا النساء من الممكن أن ينتقل هذا المرض مثلا عن طريق أدوات المكياج أو مثل ما قلنا الليزر أو أمور أخرى مثلا؟
1: طبعا هذه الأدوات ما تنقل المرض لأنها أول شيء ما تكون مواد أو أدوات حادة. يعني أدوات المكياج بالعادة عبارة عن قطنة والفرشاة وكذا من هذه الأمور، فما في

0: احتمالية نقل للفيروس إلا إذا كان تم استخدام ما أدوات حادة وتم جرح وفي دم وانتقل لشخص ثاني استخدم نفس الأداة وهذه الأداة حادة وانجرح شخص ثاني، فهذه هي يعني الطريقة. طبعا يعني نحن دائما ننصح أن عدم استخدام الأدوات الشخصية لشخص آخر بالأخص اللي هي أدوات الحادة. في نقطة أريد أذكرها بس راحت من بالي حاليا.
1: أوكي، أنت تذكرها لبين فاصل صغنطط وايد ونرجع.

0: تعالي ياي.
1: تعال ياي، أيوة صح قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية، كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.
0: تعال ياي تعال ياي الله، تعال ياي تعال ياي.
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا،
4: حياكم الله مسهلا مستمعينا، عودة لكم من جديد في دقائق الختام. وتذكرها تذكرت النقطة قلنا إياها.
5: طبعا في حالة أن الأشخاص اللي هم يعني والعياذ بالله أنهم مارسوا علاقة غير شرعية واكتشفوا أن الشخص الثاني مصاب بالفيروس، يعني لازم يتوجهوا لأقرب مصحة خلال 3 أيام، خلال اللي هو 72 ساعة، عشان يبدأ معهم علاج، وهذا العلاج يعني إن شاء الله أنه يحميهم من اكتساب هذا الفيروس. فإذا تم اكتشاف للشخص عمل علاقة واكتشف أن هذا الشخص الثاني مصاب بالفيروس، يعني خلال هالفترة 72 ساعة يتوجه لأقرب مستشفى أو خاصة المستشفيات اللي هي تتعامل مع أو تعالج هذا المرض أو الفيروس فبأقرب وقت. ونتمنى انهم جميعا يتوجهوا ويعملوا فحوصات في اقرب وقت، لان انت ما تعرف هذا الشخص مصاب او ما الى اخره.
4: جميل، يعني كان فعليا اليوم حوار شيق معك استاذ حبيب، وانا اتمنى للامانه ان اليوم قدرنا ان نوصل فكره الوعي سواء كان عن هذا المرض طرق الاصابه وايضا طرق الوقايه، وايضا كيف من الممكن اليوم ان نخفف من موضوع او مساله وصمه العار اللي يعني يرى بها البعض، بعض المصابين أيضا بهذا المرض. كانت حلقة جدا رائعة وياك أستاذ حبيب، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لكم، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله استفدتوا أنتوا واستفادوا المستمعين على هذا الحوار الجميل. ونتمنى أن هذا الموضوع يعني ينطرح أكثر عن مرة، لأن هذا تعتبر قضية يعني مستمرة ولازم يتم التوعية فيها.
4: جميل، إذن مستمعينا كان معنا الأستاذ حبيب اللواتي، مدرب مثقف أقران بجمعية رؤية الإيجابية، وأيضا عضو في فريق مكافحة الأمراض المعدية. بكذا نكون وصلنا إياكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. شكرا لجميع المستمعين، وأيضا الشكر موجه للزميل يوسف الحبسي في الإعداد، والزميل أحمد الهنائي وعلوي الموسوي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية، أشوفكم على خير، في أمان الله.

0: هالسنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيظ وحر والجو يا لطيف.
2: اسعد الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: الحمد لله كلنا بخير.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأحبة، وإلى آخر الأخبار والعلوم. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندي تبادلان خلال اتصال هاتفي الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الجهود الدبلوماسية لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدين على أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان أمن وحرية الملاحة للجميع دون انقطاع وصون حركة التجارة وناقلات الطاقة وفقا لقواعد القانون الدولي. كلية القيادة والأركان المشتركة بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تخرج الدورة 39. ومن الأخبار أيضا مستمعينا، صباح هذا اليوم انطلاق قوة الإسناد الأولى لهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم خريف ظفار السياحي 2026، وتجسيدا لدور الهيئة في تعزيز الجاهزية الميدانية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة خلال الموسم الذي يشهد إقبالا متزايدا من داخل السلطة وخارجها. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تنظم بمحافظة الظاهرة فعالية حصاد الحافظين، وتفتتح معرض السيرة النبوية الشريفة بعبري. وزارة الطاقة والمعادن تكشف عن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة في قطاع المعادن بمحافظة الداخلية حتى عام 2025، والتي بلغت 67 ترخيص تتضمن التعدين على الخامات الفلزية والصناعية، بالإضافة إلى ترخيص واحد للتنقيب. وزارة الطاقة والمعادن أيضا تطلق مبادرة لتطوير حلول رقمية متكاملة لسلاسل التوريد في قطاع الطاقة. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط تقيم حفل استقبال بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، واحتفاء بالشراكة التاريخية والمستقبلية بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان. هيئة البيئة بمحافظة ظفار تبدأ بتنفيذ مبادرة حماة البيئة تزامنا مع موسم خريف ظفار، وذلك في إطار جهود تعزيز حماية البيئة والمحافظة على المقومات الطبيعية التي تشهد إقبالا واسعا من الزوار خلال هذه الفترة وتستمر لمدة شهرين. مركز الشباب وشركة النفط العمانية للتسويق توقعان على اتفاقية تعاون لتنفيذ النسخة الرابعة من برنامج تمكن للعمل الحر المستقل، ويستهدف 100 شاب وشابة من أصحاب العمل الحر المستقلين في مجال الصناعات الإبداعية في جميع محافظات سلطنة عمان خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026. أخيرا، الطيران العماني يعلن عن توسيع شبكة الوجهات المتنامية عبر إطلاق 5 خطوط جديدة خلال شهر يوليو الجاري، تشمل سنغافورة وسوتشي وطشقند وأبوظبي إلى جانب ربط دبي بصلالة.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله نيامي، حيا الله فيك، يا مرحبا
3: يا
2: شباب،
3: يا حيا الله الحبيب، يا حيا يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب، ذكي مسيت، الحمد لله،
4: حيا شكرا الله، الحمد لله، الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: تعالي ياي.
1: تعالي ياي، أيوة صح، قلناها ونعيدها. تعالي ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعالي ياي. أريدو، طور عالمك.
2: تعالي ياي تعالي ياي
0: الله، تعالي ياي تعالي ياي.

0: مقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع هلا FM.
0: هلا FM.om.
2: هلا FM.
3: مزاجك.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

باقي نص ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: لكم الصورة بشكل مباشر وواضح. هنا هلا وهلا فيكم.
1: هنا هلا هلا هلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هنا هلا. واختيار التخصص والجامعة يعتبر من أهم القرارات اللي أكيد ترسم ملامح المستقبل للطالب، ومن هنا تأتي أهمية التعرف على الخيارات التعليمية المتاحة. ويسعدنا في هنا هلا أن نستضيف الأستاذة بدرية بنت عبد الله الهنائي، مديرة وحدة المتطلبات العامة بكلية بريمي الجامعية، علشان تكلمنا عن البرامج الأكاديمية اللي تقدمها الكلية والبيئة أكيد التعليمية اللي توفرها وأبرز المزايا اللي تجعلها وجهة مميزة للطلبة. أهلا وسهلا أستاذة بدرية.
3: أهلا وسهلا فيكم أستاذة شدا. أنا سعيدة جدا بتواجدي اليوم معكم في قناة هلا أف أم.
2: نحن أسعد. إذن بداية حدثينا عن كلية البريمي الجامعية وإيش هي ارتباطاتها أيضا الأكاديمية.
3: نعم، كلية البريمي الجامعية هذا الصرح العلمي الواعد يعد أول مؤسسة تعليم عالي في محافظة البريمي، كما تعد كلية البريمي الجامعية من أوائل المؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم. أسست كلية البريمي الجامعية في عام 2003 استجابة للتوجيهات السامية للاستثمار في مجال التعليم العالي، وبهدف تلبية متطلبات السوق المحلي وأيضا العالمي، وتطوير قدرات الشباب العماني ليواكب التغيرات، سواء كان التغيرات المحلية أو التغيرات العالمية. أما بالنسبة للارتباطات الأكاديمية، دائما تسعى كلية البريمي الجامعية لخلق علاقات أكاديمية مع جامعات عربية ودولية، إقليمية ودولية وعالمية مرموقة. عندنا ارتباط أكاديمي مع جامعة كاليفورنيا ستيت نورثج الأمريكية، والجامعة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية. طيب، أريد أوضح إيش المقصود بالارتباط الأكاديمي. الارتباط الأكاديمي بمعنى أنه في خطط ومناهج حديثة ومتطورة يتم تصميمها من خبراء الجامعات الشريكة التي ذكرتها سابقا، بحيث يكون تحت إشراف أكاديمي متميز أيضا لضمان جودة التعليم، بضمان تحقيق معايير دولية عالمية في المناهج وتصميم المناهج. أيضا أنه طالب في كلية البريمي الجامعية لما يتخرج يحصل على شهادة معتمدة من كلية البريمي الجامعية ومن الجامعات الشريكة.
2: ممتاز.
3: بمعنى يعني ممكن نلخص العبارة، دراسة محلية ولكن بمعايير دولية. هذا هو الارتباط الأكاديمي، ارتباطاتنا الأكاديمية، وبإذن الله نسعى إلى توسيع برامجنا وتوسيع ارتباطاتنا الأكاديمية مع عدة جامعات دولية وعالمية بإذن الله تعالى.
2: إذن إيش أبرز البرامج الأكاديمية اللي تطرحها الكلية أيضا؟
3: ممتاز. نحن في كلية البريمي الجامعية نؤمن أشد الإيمان بأن التكنولوجيا وإدارة الأعمال هما المحركان الأساسيين لبناء المستقبل. لذلك قمنا مؤخرا في كلية البريمي الجامعية بطرح تخصصات رائدة في مجال تقنية المعلومات. لدينا قسم تقنية المعلومات، فطرحنا برامج رائدة منها بكالوريوس الأمن السيبراني، بكالوريوس الذكاء الاصطناعي، طبعا بالإضافة إلى تخصصاتنا القوية الموجودة سابقا في قسم تقنية المعلومات، أنظمة المعلومات، علوم حاسب آلي، هندسة البرمجيات. هذا بالنسبة لي قسم تقنية المعلومات. أما بقسم إدارة الأعمال أيضا لدينا تخصصات حيوية في هذا المجال المحاسبة، إدارة الأعمال، علوم المصرفية والمالية، إدارة الموارد البشرية، وهذا تدرس باللغة الإنجليزية. أيضا داخل قسم إدارة الأعمال لدينا بعض البرامج تدرس باللغة العربية بالتعاون مع الجامعة الأردنية، بالارتباط مع الجامعة الأردنية، اقتصاد الأعمال، وأيضا ماجستير إدارة الأعمال. وأنا راح نتكلم بإذن الله عن الدراسة العليا. أيضا لدينا قسم اللغة الإنجليزية نطرح فيه برامج لغة إنجليزية وآدابها، وأيضا برنامج الترجمة، ولدينا أيضا ماجستير في تخصصين في اللغة الإنجليزية، تخصص آداب وتخصص لغويات. وبرنامج القانون، برنامج القانون كان لكلية البريم الجامعية فيه الصدارة والريادة بإذن الله تعالى. أيضا طرحنا عندنا برنامج البكالوريوس في القانون، وأيضا الماجستير العام والخاص في القانون، ودكتوراه في القانون أيضا. لماذا لنا الصدارة؟ لأنه يعد برنامج القانون في كلية البريمي الجامعية أول برنامج على مستوى السلطنة تم إدراجه في الإطار الوطني للمؤهلات.
2: إيش اللي يميز اليوم الكلية أو كلية البريمي الجامعية؟ إيش اللي خلي الطلاب يعني يتحمسوا ويحبوا بالعكس أنهم يسجلوا في الكلية؟ عطينا المميزات.
3: طبعا مميزات كثيرة يكاد أني لا أقدر، يعني لا أستطيع أن أحصيها أو أختزلها في هذا اللقاء البسيط، ولكن يعني ربما راح أذكر الأميز منها بإذن الله تعالى. يعني مثل ما ذكرت أن كلية البريم الجامعية من أول مؤسسات في سلطنة عمان حاصلة على الاعتماد المؤسسي. أيضا لدينا بيئة أكاديمية مريحة، لدينا بيئة أكاديمية تعليمية متطورة. دائما نؤمن بالاستقلالية التنظيمية والأكاديمية. ماذا أعني بهذا؟ أعني بهذا أنه للطالب الحرية، ليس لدينا نظام إجباري في تسجيل المقررات وتسجيل والتوقيت، لدى الطالب الحرية في تنظيم جدوله اليومي بما يتناسب مع قدراته وما يتناسب مع ظروفه. فلدينا محاضرات في أول شيء لمدة 4 أيام تطرح الكلية المحاضرات، ولكن للطالب الحق أنه يسجل محاضراته لمدة 2 فقط. يعني يدرس من الأسبوع كامل 2 فقط. أيضا عنده يعني إما يختار الأحد والثلاثاء أو 2 والأربعاء.
2: حلو.
3: أيضا عندنا مرونة في الجدول، اختيار عندنا المساقات تطرح، الشعب تطرح من 8:00 صباحا وآخر محاضرة 9:30 مساء. فحسب ظروف الطالب يختار، هو يريد يسجل فترة الصباح، الطالبات يريدوا يسجلوا فترة الصباح، فترة الظهيرة، فترة العصر، فترة ما بعد المغرب. يعني الجدول ممتد، فيه مرونة.
2: جميل. وأتوقع المرونة الشيء يبحث عنه الطالب.
3: طبعا طبعا، ونحن طبعا مركزين على هالنقطة نظرا لظروف الطلبة. صحيح. يعني لديهم شغف في مواصلة الدراسة، ربما موظفين وكذا. وأيضا عندنا مرونة أخرى بالنسبة للموظف، إنه في عندنا بعض المواد تطرح بنسبة 30% مدمج، أنه الطالب يعني يأخذها أونلاين، فهذا أيضا من يعني من الأشياء المرونة في الكادر، يعني في العمل الأكاديمي لدينا. أيضا عندنا قاعات دراسية، ما يميزنا مبنى ما شاء الله، يعني لا أبالغ إن قلت على الطراز يعني الدولي والعالمي في التصميم. قاعات مجهزة، أيضا مرافق خدمية مستقلة. ماذا أقصد بالمستقلة؟ أيضا اللي هي في استقلالية تامة عندنا بين الطلبة والطالبات. يعني أولها أقلها المدخل، في مدخل خاص بالطالبات، مدخل خاص بالطلاب. مرافق أنشطة، قاعات أنشطة، استراحات، مصلة، في خاص بالطلبة وفي خاص بالطالبات. ربما هذه ميزة تميز كلية البريمي الجامعية. أيضا لدينا سكن داخلي مجهز ومصمم بأعلى المعايير، فيه جميع يعني الخدمات الترفيهية والخدمات الأساسية التي يحتاجها الطالبات في السكن. المحافظة يعني على القيم العمانية، فالكلية دائما تدمج في التعليم فيها بين التعليم العصري الحديث المتوافق مع المعايير الدولية، وأيضا بين الحفاظ على الهوية العمانية والحفاظ على العادات والتقاليد. اللي لما أتكلم عن الخصوصية اللي تتميز فيها الكلية ومرافقها، وأيضا في طرح الشعب للطالب يختار الشعبة اللي تناسبه والتوقيت اللي يناسبه حسب ظروفه. يعني
2: في مرونة الحمد لله من كل النواحي، والأشياء اللي يبحث عنها الطالب وأهاليهم أيضا.
3: طبعا طبعا طبعا، هاي أشياء لازم تتم مراعاتها. يعني نحن نريد أن نعطي التعليم الحديث والتعليم الذي يتوافق مع المعايير العالمية والدولية، ولكن في المقابل أيضا نحافظ على الهوية العمانية. على عاداتنا، على تقاليدنا. أيضا ما يميز كلية البريمي الجامعية التدرج الأكاديمي المتكامل. ماذا أقصد فيه؟ أقصد فيه يعني الكلية تتيح للطالب درجات علمية متفاوتة، تبدأ من الدبلوم المتقدم، البكالوريوس، وصولا إلى الماجستير والدكتوراه في بعض التخصصات. فالطالب يستطيع يعني هو يحدد هدفه، يحدد طموحه، هل أنا لدي طموح دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه؟ فكل الدرجات، هذا التدرج الأكاديمي والدرجات العلمية متوفرة في كلية البريم الجامعية تحت سقف واحد، وتعطى بيعني نظام أكاديمي متميز ومرن جدا. أيضا مواكبة سوق العمل، دائما نركز في تصميم مناهجنا، تصميم برامجنا على احتياجات سوق العمل. ودائما يعني كلية البريمي الجامعية حتى في طرح برامجها، طرح تخصصاتها، تحديث مناهجها، تعمل على مواكبة رؤية عمان 2040. لما أذكر أنه مؤخرا طرحنا تخصص في الأمن السيبراني، تخصص في الذكاء الاصطناعي، فما هو إلا مواكبة رؤية عمان 2040، مواكبة احتياجات سوق العمل، سواء كان سوق العمل المحلي أو العالمي. نحن نسعى دائما إعداد طلابنا وخريجينا مش فقط لسوق العمل المحلي، أيضا سوق العمل العالمي. وطبعا هاي من المميزات أيضا التي تسعى إليها وتميزت فيها كلية البريمي الجامعية. أيضا ما يميزنا الموقع الجغرافي، الموقع الاستراتيجي اللي تميز فيه الكلية، لأنها على منطقة حدودية، فهي تسهل يعني تسهل للطالب التجول والتنقل بين ولايات السلطنة وأيضا الدول المجاورة. في ميزة كثير يعني أريد أعول عليها في كلية البريمي، لما أقولك نحن نعد الطلبة مش فقط للسوق المحلي إنما أيضا للسوق العالمي. شراكاتنا مع الهيئات الاحترافية، تسعى دائما كلية البريمي الجامعية لتوقيع اتفاقيات مع هيئات احترافية عالمية ودولية. راح أذكر منها البعض على سبيل المثال فقط، مثل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، هذا يعد أكبر منظمة مهنية وتقنية في العالم، للكلية معها اتفاقية، وأيضا ولله الحمد افتتحنا سكشن خاص لهذه الهيئة داخل الكلية، سكشن طلابي خاص، فرع طلابي في أكتوبر 2025. أيضا وقعنا اتفاقية مع المعهد العلمي للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة، وهو أيضا هذه منظمة مهنية عالمية تهدف إلى تطوير العاملين والطلبة في مجال الاستثمار، في مجال التمويل، في مجال سوق العمل، إدارة المخاطر وغيرها، يعني برامج كثيرة جدا تقدمها هذه الهيئة، ولنا اتفاقية ولله الحمد يعني هذه الاتفاقيات كلها مفعلة. أيضا وقعنا اتفاقية مع

0: الله يا رب.
1: أيضا الشيء الأخير ربما أضيفه ما يميز كلية البريم الجامعية. أنا ذكرت لك قبل أستاذة شذا أنا ما أقدر أحصر مميزات الكلية ولكن أحاول أني أذكر البعض منها فقط. ما يميز الكلية البريم الجامعية نحن لا نركز على الجانب الأكاديمي المعرفي بحت لدى الطالب, إحنا نركز على صقل مهارات الطالب في جميع المجالات في جميع المهارات. نحاول لدى كلية البريم الجامعية ما نسمي هي سمات الخريجين موجودة في التخطيط الاستراتيجي للكلية, الخطة الاستراتيجية للكلية. ماذا يقصد بسمات الخريجين؟ يعني ما هي الصفات والسمات التي تسعى كلية البريم الجامعية أن يتصف بها طلابها لما يتخرجوا, لذلك نحن نعدهم لسوق عمل محلي وعالمي. من خلال مش فقط نركز على المحاضرات, لا, في عندنا أنشطة لا صفية في كل قسم ذكرته سابقا, نادي الاي تي, نادي الإدارة الأعمال, العيادة القانونية, في كل قسم يتم فيها صقل مهارات الطلبة عن طريق الأنشطة والمشاركة والفعاليات. طبعا هذه لها دور كبير في صقل مهارات وشخصية الطالب. أيضا لدينا حاضنة الأعمال. حاضنة الأعمال يعني نحول أفكار الطلبة إلى شركة حقيقية, إلى واقع ملموس. الطالب لديه فكرة في ريادة الأعمال, يتم احتضان هذه الفكرة في حاضنة الأعمال ويعني مساعدة الطالب ليترى هذه الفكرة النور. ولله الحمد لدينا كثير من المشاريع الطلابية تم احتضانها في حاضنة الأعمال, وأيضا كثير من بعض المشاريع حصلوا على دعم من هيئة البحث العلمي والابتكار. فمميزات كثيرة لا أستطيع أن أحصيها عددا, ولكن أنصح بزيارة موقع الكلية والتعرف وزيارة المبنى الكلية للتعرف على المزيد والمزيد بإذن الله تعالى.
0: أيضا واحدة من الأشياء يعني كنتي قلتي بتكلمين عنها اللي هي برامج الدراسات العليا.
1: نعم, برامج دراسات العليا, عندنا برنامج الدراسات العليا في القانون, عندنا ماجستير عام وخاص, ماجستير قانون عام وماجستير قانون خاص, وأيضا عندنا الدكتوراه. الدكتوراه لماذا أقول لك في القانون؟ لأن الصدارة أول كلية حصلت على يعني افتتاح برنامج الدكتوراه في القانون على مستوى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في سلطنة عمان هو كلية البريم الجامعية. فمن هنا أقول لك نحن لنا الصدارة. أيضا لدينا ماجستير في اللغة الإنجليزية, تخصصين آداب وتخصص لغويات, ولدينا أيضا برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بالتعاون مع الجامعة طبعا باللغة العربية الجامعة الأردنية, ومؤخرا ولله الحمد والمنة وقعنا اتفاقية لطرح برنامج مع نفس الجامعة الجامعة الأردنية, طرح برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله.
0: طيب هل في تسهيلات الكلية تقدمها للطلاب؟
1: طبعا نظام المنح عندنا والخصومات من واسع جدا, لدينا يعني منح وخصومات تصل إلى 30% وقد يكون أكثر. لذلك أنصح بزيارة موقع الكلية للتعرف على الكثير من الخصومات والمنح التي تقدمها كلية البريمي الجامعية.
0: نحن وصلنا لنهاية اللقاء أستاذة بدرية, فإيش حابة أضيفي يعني قبل ما نختم اللقاء أو الرسالة اللي تريدي توجهيها للطلبة وأولياء الأمور أيضا؟
1: قبل يعني لا أعطي الرسالة الأخيرة, اسمحي لي أتكلم يعني شوية عن إيش هي, كيف تسهم كلية البريم الجامعية لدعم سوق العمل من خلال في يعني كثير اتخذت يعني خطط لفعلا أنها تكسب سوق العمل سواء كان المحلي أو العالمي بخريجين يعني بإذن الله تعالى يكونوا قد المسؤولية في بناء هذا الوطن وتحمل هذه المسؤولية. لدينا طبعا قسم توجيه الوظيفي مراعاة ومتابعة الخريجين, يتم من خلال هذا القسم وضع خطط ووضع ورش عمل دائما تعطى للطالبة سواء كانت في مقاعد الدراسة أو الطلبة أيضا الخريجين, نستهدف الطلبة الخريجين لفعلا تهيئتهم لسوق العمل بجميع الورش اللي يعني تكون يعني مفيدة. أيضا جانب التدريب, لدينا بعض البرامج لابد فيها التدريب تدريب العمل الميداني، يعني الطالب لا يتخرج إلا أنه يقدم عمل ميداني لمدة فصل مثل برنامج القانون، برنامج هندسة الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي. أيضا تسعى دائما الكلية توقيع شراكات مع مؤسسات القطاع الصناعي. من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق أهداف عديدة، ومن أهمها أنها تجد فرص تدريبية للطلبة أو لمقاعد دراسة أو طلبة الخريجين، وأيضا تقدم خدمات المجتمع إشراك هذا الطلبة في فعاليات.

0: آليات المؤسسات والقطاع الصناعي من أجل صقل مهارات الطالب في هذا المجال بشكل أكبر. وطبعا والله الحمد يعني طلبتنا أصبحوا مهيئين, يعني ربما يعني سجل طلبة كلية البريمي الجامعية حضورا متميزا وفعالا, ومثلوا سلطنة عمان والشرق الأوسط في ندوة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في فرنسا. أيضا لهم مشاركات في مؤتمرات على مستوى عالمي ومستوى دولي. أما بالنسبة للكلمة الأخيرة اللي أوجهها للطلبة ولأولياء الأمور, دائما أقول للطلبة أهم شيء, اجعلوا الطموح غايتكم وثقوا بقدراتكم, فالعلم هو سلاحكم لبناء المستقبل, وطريقكم لكي تتسلحوا بهذا السلاح هي كلية البريم الجامعية.
1: فهي تعدكم فهي
0: تعدكم بأن تحقق طموحاتكم, شغفكم, تحول أحلامكم إلى واقع ملموس بإذن الله تعالى. يعني من ما يتمنى فينا أن يجد المفتاح الأمثل لتحقيق طموحه والمكان الأمثل لتحقيق طموحه, فدائما أقول كلية البريم الجامعية هي الحاضنة لإبداعات الطلبة, هي الحاضنة لتحقيق شغف الطلبة وطموحهم لتحقيق ما يسعوا إليه وما يسبوا إليه بإذن الله تعالى. وأدعو سواء كان أولياء الأمور أو الطلبة, يعني ما قلته قليل جدا, فلا أستطيع أن أختزل مميزات الكلية في لقاء قد يكون يعني نصف ساعة أو ثلث ساعة, ولكن أدعو الجميع بزيارة مواقع التواصل الاجتماعي للكلية والتعرف عليها عن قرب, أو زيارتها. أهلا وسهلا في كلنا, يعني صدورنا رحبة باستقبال كل من أحب أن يطلع إلى المزيد وعلى المزيد والكثير لمميزات وبرامج كلية البريم الجامعية. أهلا وسهلا فيه, سواء كان على الاتصال, على واقع موجود في الموقع وسائل التواصل, سواء الاتصال أو الزيارة أو الدخول على المواقع. أيضا لدينا قناة في الواتساب ندعو لمتابعتنا, لدينا قناة في اليوتيوب ندعو لمتابعتنا, تعرض كل فعالياتنا وجميع الأشياء التي تقدمها كلية البريمي سواء للطلبة سواء للمجتمع الخارجي
1: بإذن الله تعالى. إذن نحن في ختام هذا اللقاء أكيد نتقدم بجزيل الشكر لش على هذه المعلومات اللي أسهمت أكيد في التعرف على كلية البريمي عن قرب والفرص التعليمية اللي أكيد يعني تتيحها الكلية, ونتمنى نحن لكل الطلبة التوفيق في اختيار المسار الأكاديمي والوجهة الصحيحة أيضا, وهذه الوجهة اللي تحقق طموحاتهم وأكيد تواكب تطلعاتهم المستقبلية. شكرا لك أستاذة بدرية بنت عبد الله الهنائي, مديرة وحدة المتطلبات العامة بكلية البريمي الجامعية.
0: الشكر موصول لكم أستاذة, وعلى تسليطكم الضوء مثل هذه المواضيع المهمة, شاكرين لكم جهودكم, جزاكم الله خيرا.
1: إذن مستمعينا نحن نختم معكم هنا, هلا وفي لقاءات ومقابلات أخرى بإذن الله تعالى, مع السلامة.
2: هنا هلا, كانت هذه مساحة على هلا اف ام, مرينا فيها على اهم المواضيع والفعاليات, وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق ان نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا اف ام. هنا هلا وهلا فيكم.

0: تعالي ياي.
1: تعالي ياي، أيوة صح، قلناها ونعيدها. تعالي ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعالي ياي. أريدو، طور عالمك.
2: تعالي ياي تعالي ياي،
0: يلا تعالي ياي تعالي ياي.
3: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك يا مرحبا.
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
5: الحمد لله
6: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: هلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة، وإلى آخر الأخبار والعلوم. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندي تبادلان خلال اتصال هاتفي الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الجهود الدبلوماسية لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدين على أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان أمن وحرية الملاحة للجميع دون انقطاع وصون حركة التجارة وناقلات الطاقة وفقا لقواعد القانون الدولي. ومن الأخبار أيضا مستمعينا، كلية القيادة والأركان المشتركة بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تخرج الدورة 39. انطلاق قوة الإسناد الأولى لهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط صباح هذا اليوم في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم خريف ظفار السياحي 2026، وتجسيدا لدور الهيئة في تعزيز الجاهزية الميدانية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة خلال الموسم الذي يشهد إقبالا متزايدا من داخل سلطنة عمان وخارجها. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تنظم بمحافظة الظاهرة فعالية حصاد الحافظين، وتفتتح معرض السيرة النبوية الشريفة بولاية عبري. من الأخبار أيضا مستمعينا، وزارة الطاقة والمعادن تطلق مبادرة لتطوير حلول رقمية متكاملة لسلاسل التوريد في قطاع الطاقة. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط تقيم حفل استقبال بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، واحتفاء بالشراكة التاريخية والمستقبلية بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان. أيضا مركز الشباب وشركة النفط العمانية للتسويق توقعان على اتفاقية تعاون لتنفيذ النسخة الرابعة من برنامج تمكن للعمل الحر المستقل، ويستهدف 100 شاب وشابة من أصحاب العمل الحر والمستقلين في مجالات الصناعات الإبداعية في جميع محافظات سلطنة عمان خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026. أخيرا الطيران العماني يعلن توسيع شبكة الوجهات المتنامية عبر إطلاق 5 خطوط جديدة خلال شهر يوليو الجاري، تشمل سنغافورة، سوتشي، وطشقند، وأبوظبي، إلى جانب ربط دبي بصلالة.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك يا مرحبا.
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
5: الحمد لله
6: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: بيتك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
3: بفقراتنا
2: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
4: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافيه. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة بالتواصل معكم وبالأخبار المختلفة وأيضا بالضيوف المميزين اللي دائما ينورونا في مشوار برنامج هلا كافيه. حي الله وسهلا بكل من مثبت الموجة. دروب السلامة والسهالة أتمناها لكم، وودي أسألكم كالعادة شخباركم، كيف كان يومكم؟ إن شاء الله كل أموركم تمام في هذا اليوم. أعرف الأجواء شوية حرارة ورطوبة، بس الحمد لله على كل حال، يعني سمعونا نحاول نخفف عليكم هذه الأجواء بالسوالف اللي بإذن الله تكون طيبة، بمعلومات تفيدكم بإذن الله من خلال وجود ضيوفنا في مجالات مختلفة. رقم الواتساب 935-1027، وأكيد نوجه تحية لسامي العبدلي وهو مشاركنا، يوجه تحية وسلام لكل المستمعين وكل اللي يعرفه، ويقول تحية خاصة لأخي يعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي، شكرا لك. وأيضا احنا نسمع أو نقرأ مشاركاتكم، وراح نروح لضيف حلقتنا لليوم، أو خلوني أخبركم الحين من ضيفنا اليوم. راح نروح لمجال يمكن أول مرة نتحدث فيه بشكل واسع وتفصيلي من خلال واحد من أبرز الكفاءات العمانية في هذا المجال، الحديث عن طب القدم الرياضي. ما أعرف قد سمعت عن هذا التخصص من قبل، مش طب رياضي عام، احنا نتكلم عن طب القدم الرياضي بشكل جدا دقيق في القدم. واليوم بإذن الله ضيفنا الدكتور فهد بن سالم الشامسي، هو اختصاصي طب القدم الرياضي، ويعمل أكيد في واحد من أكبر أكاديميات العالم، أكاديمية سباير بقطر، واختصاصي أول أيضا في مستشفى سبيتار للطب الرياضي بدولة قطر. إن شاء الله تكون حلقة خفيفة على مسامعكم وتستمتعوا وتستفيدوا. هذه تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات علوي الموسوي، وفي الإعداد والتقديم والإخراج هذه تحياتي أنا سميرة، وهذه تحية خاصة لكم من رحمة أيضا. رزق قلبي.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.om. تطبق الشروط والأحكام.
3: لا تغير القناة، باقي 3 إعلانات ونرجع لكم.
4: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجاناً مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
7: مع سمير الحراسي

0: هلو وسهلا فيكم من جديد مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافي في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية. وبصراحة أنه يعني من ضمن الحلقات اللي أنا وايد متحمسة لها، وأعتقد أنه بنطلع بكم طيب من المعلومات اللي راح تفيدنا وتصحح من سلوكيات خاطئة يمكن إحنا نسويها، خاصة فيما يتعلق بصحتنا وصحة أقدامنا اللي هي أساسا ركيزة أساسية ممكن تأثر على أعضاء أخرى في الجسم. تفاصيل أكثر عند المختص طبعا. واليوم إحنا يمكن نتابع المباريات أيا كانت في كرة القدم أو في الرياضات المختلفة، أو خلينا نقول حتى نتابع النجوم، لكن خلف نجوم العالم منظومة طبية متكاملة ويعمل فيها المختصون بأدق التفاصيل حتى في طريقة مشي هذا النجم أو هذا اللاعب إلى اختيار الحذاء المناسب وحتى الوقاية من الإصابات قبل حدوثها. وأحيانا من خلال مشية تعرف أن هذا الشخص رياضي أو هذا الشخص فعلا محافظ على نفسه. ضيفنا اليوم واحد من أبرز الكفاءات العمانية اللي وصلت إلى واحدة من أهم المؤسسات الرياضية والطبية في العالم. نتحدث أكيد عن مستشفى سبيتار وأكاديمية سباير في دولة قطر الشقيقة، وشارك في بطولات كبيرة ومنها الحدث الأبرز كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا وأكيد مشاركات أخرى ورحلة مليئة بالتفاصيل. الدكتور فهد بن سالم الشامسي، أهلا وسهلا فيك ونورتنا اليوم في الاستوديو.
1: حياك الله أخت سميرة، وسعيدين بالتواجد معكم، وعسى نكون نضيف خفيف يعني في الحلقة
0: بإذن الله. وايد أنا متحمسة بصراحة مثل ما ذكرت لهذه الحلقة، لأنه فيها كم طيب إن شاء الله من المعلومات. بس في بداية الحديث يعني أنا ودي أعرف دكتور، طب قدم هذا التخصص يعني يمكن يعتبر نادر، شو ودك لهذا التخصص؟
1: إيش وداني التخصص؟ هو صدفة غريبة طبعا.
0: كيف؟
1: بعد الثانوية العامة كنت أدور على تخصص يكون نادر اللي علاقة بالطب، فجزا الله خير يعني اللي يكون ولد خالي هو طبيب فنصحني أروح لهذا التخصص. قال الأفضل أنك تروح بهذا التخصص من
0: ليش؟
1: البداية.
0: ليش؟
1: لأنه متخصص من البداية في طب الأقدام، بعكس الطب العام يعني تروح تدرس الطب عام وبعدها تحتاج انك تخصصي في شيء معين. فقال تكون مريح راسك ومركز من البداية تتخصص في شيء معين يعني في علاج معين من اجزاء الجسم.
0: بس هو حدد لك هذا التخصص بالتحديد؟ وهل من خلال يعني عمله هو كان شايف مصايب في هذا الموضوع ولا كيف؟
1: هو بالضبط، هو شغال في طوارئ يعني ويعرف كثير في المجال الطبي، وبالمصادفة أصلا كتخصص يعني أنا انقبلت في كبعثة عن طريق شركة الغاز. حتى شيء غريب جدا يعني لما مقدم لشركة الغاز في الأساس ما كان على أساس أنه أروح يعني في تخصص طب الأقدام. كان في هذيك السنة هو يعني يمكن يكون أول مرة ينزل كتخصص، فجميعنا إحنا اللي في المدرسة يعني ما نعرف عن التخصص إطلاقا، فحتى لما كنا نشوف كاسم مستغربين من الاسم أصلاً في الأساس.
0: من الشركة يعني أعطوكم هذا التخصص؟
1: هالشركة كانت مساهمة مع الحكومة في تقريباً 4 بعثات في هذه السنة.
0: حلو.
1: وكان التفكير كله أنه يكون يعني كتوظيف أو مستقبلين في شركة الغاز. على العموم عملونا المقابلات وأخبرونا أنه خلاص تم قبولك في تخصص طب الأقدام، ولكن طبعاً مستقبلاً تداوم في يعني ما بيكون في الشركة. فأنا ما حبيت الفكرة، قلت لهم خلاص ما أريد أصلاً التخصص. وسبحان الله كان في لجنة الاختيار في وزارة التعليم العالي شخص يعرف ولد خالي الطبيب، اتصل عليه قال له فهد ترى ما قابل وحاول تنصحه وكذا يعني. بعد كلمني ولد خالي وتوكلنا على الله وبدينا الرحلة من 2003.
0: ما شاء الله. ما شاء الله. وين درست هذا التخصص؟
1: درست في استراليا.
0: ليش اخترت استراليا ولا هو كان ضمن
1: الله خير هم اللي هم اختار. كان في الأساس بريطانيا، بس سبحان الله في 2002 هي السنة اللي صارت تتوقع فيها أحداث 11 سبتمبر يعني فحولونا من بريطانيا إلى أستراليا.
0: حلو.
1: وعلها كانت خيرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد يعني بما أنك اليوم ما شاء الله واحد من أبرز الكفاءات اللي إحنا نفتخر فيها في هذا المجال. طب لما بديت أنت في بدايات حضورك للمحاضرات وتعمقك أكثر في هذا التخصص، إيش كان اللي يخطر في بالك؟ شو المغلوطات اللي كنت تشوفها؟ ودي أفهم أكثر في تخصص ربما جديد وما يخطر على البال.
1: بالضبط. طبعا أول سنوات كان صراحة كورس تخصصي يعني كان جدا مضغوط، فما كان سهل الاجتياز السنة الأولى والثانية، بس بعدين لما مشينا الحمد لله تيسرت. وكنت حاط من البداية إيش التخصص، لأن طب الأقدام مثلا طب عام في فروع متعددة في التخصص نفسه. وكنت حاط في بالي حاجة معينة أن أروح للطب الرياضي. وخلال فترة الدراسة كنت حتى متواصل مع مستشفى سبيتار حتى من أيام دراسة في أستراليا. وكنت أعرف المسؤول، فمتفق معه أول ما تكون في فرصة أن أرجع أشتغل معهم، يعني بحكم أن الطب الرياضي ما كان في عمان يعني منتشر بهذاك الكمية أو النوعية. فكان هو المستشفى الأبرز طبعا في المنطقة
0: طبعا،
1: فالحمد لله
0: كانوا ما زال
1: أيوة لا زال طبعا في المنطقة وفي الشرق الأوسط وعالميا بشكل عام يعني.
0: نعم.
1: فبعد ما خلصت كان لا زال ما موجودة طبعا فرصة هناك في قطر، رجعت طبعا اشتغلت فترة في استراليا سنة تقريبا. وبعدها رجعت لعمان والحمد لله في وزارة الصحة في مستشفى نزوة سنتين، وبعدها تقريبا 3 سنوات في المستشفى السلطاني. نعم. المستشفى السلطاني في مركز السكر والغدد الصماء
0: ما شاء الله.
1: فتجربة حلوة مثيرة طبعا وفادتني كثير، في خاصة كان في مثلا مستشفى نزوة كان تقريبا 4 عيادات في الولايات، فكنت أطوف عليهم. وفي المركز السلطاني كنت المسؤول الطبيعي يعني طب الأقدام في العيادة لمدة 3 سنوات تقريبا، كان معي فريق، فالحمد لله أخذت خبرة وفادتني كثير في مجال طبعا مثلا طلب الأجهزة الطبية في التعاون مع الشركات. وبعدها لما جات الفرصة لقطر توجهنا لقطر الحمد لله،
0: توكلت على الله. في واحد مثل ما ذكرنا من أبرز المؤسسات اللي الواحد يعني فعلا محطة رئيسية مهمة أنه في سيرته الذاتية أنه يتواجد في هذه المؤسسات الكبيرة. طب دكتور يعني أنت ذكرت نقطة جدا مهمة أنه أنا رحت مش للطب الرياضي، لأنه لما نجي نقول الطب الرياضي فهو مصطلح عام، تحت هذا المسمى العام مجموعة من التخصصات. اليوم لما نجي نتكلم عن طب القدم الرياضي إيش المقصود بهذا المصطلح؟
1: هو مثل ما تفضلت الطب الرياضي طبعا في مجموعة تخصصات، يعني فيه الطب العام، فيه التغذية، فيه سايكولوجي، فيه علم النفس، علم وظائف الأعضاء الجسم، ومن ضمنها طبعا العلاج الطبيعي وطب القدم. فكطب قدم هو طبعا فرع من فروع الطب اللي تعنى بتشخيص ودراسة وتحليل ميكانيكية الحركة للجسم، الهدف منها كعلاج أو كحماية الإصابات في الأنكل أو الكاحل أو في القدم أو الأطراف السفلية في الجسم. وطبعا في مجال الرياضة هو يعتبر حجر زاوية أساسي للحماية الرياضيين من الإصابات المزمنة وتعديل الحركة البايوميكانيكية معهم على أساس أنهم يعطيهم لأفضل الأداء
0: بشكل أفضل. نعم. ويتجنبوا أيضا مسألة الإصابات. نعم. اللي هذا رح نروح له فيما يتعلق بالأحذية وغيرها، أنك تقوم بممارسة أسلوب حياة صحية فيما يتعلق حتى باختياراتك بأبسط التفاصيل لربما الحذاء، وهذا عالم واسع رح نروح له. بس وجودك اليوم في مستشفى سبيتار وأكاديمية سباير، إش كثر هذه المحطة تعتقد أنها فعلا نقلة جدا كبيرة في مسيرتك؟ ودي أعرف عن القصة الأولى ويومك الأول في هذا المكان.
1: طبعا قصة مستشفى سبيتار تواصلوا معي من المستشفى على أساس أنها يوجد يعني شاغر وظيفي. فقبلت الشغل لأن كنت أنتظر الفرصة من زمان على أساس أنها حاب هالمجال أصلا. فالحمد لله أول ما رحت طبعا أول سنوات كانت في صعوبة نوعا ما، ولكن تجاوزناها. الميزة في المستشفى الحمد لله أنه يعني مزود بأفضل الأجهزة العالمية في مجال الطب الرياضي. وحتى الكادر الطبي اللي يعمل في المستشفى كادر طبي ممتاز حتى عالميا يعني. فالحمد لله تقريبا كنت أول عماني اللي يلتحق بسبيتار، ولا زلت أول عماني موجود في سبيتار.
0: أنت الوحيد هناك دكتور؟
1: الوحيد حاليا. نعم. فالحمد لله طبعا محطة أعتبرها جدا مميزة، فيها كان تحدي وأضافت للكثير في مجال الطب الرياضي.
0: نعم.
1: كونها أن يعني المستشفى يستقطب نجوب عالميين في مختلف الرياضات.
0: يمكن هذا الفضول اللي الحين يدور في بال المستمعين وأنا معاهم، يعني فعلا احنا نشوف نجوم العالم يروحوا إلى قطر وفي هذه الأكاديمية وهذه المستشفى بالتحديد. دكتور هذا الجانب إش كثر يعني كانت محطات مهمة بالنسبة لك ومن أبرز النجوم اللي التقيت فيهم وأيضا عالجتهم؟
1: طبعا خلنا أكون صريح معك، في البدايات لما كنا نلتقي بنجوم العالم كأول مرة أكيد في ارتباك في التعاون مع هذه الحالات، لأن هذه تقريبا يعني خلنا نقول كقيمة سوقية يعني للشخص جدا بالمليارات
0: فعلا.
1: انك تتعاملي مع هذا الشخص يكون فيه جدا يعني حذر كبير نعم. على اساس انك ما تخطي اي خطأ يعني خطأ معين خاصة اذا اخطأتي اي خطأ واثر عليه تعرف انه بتصير مصايب
0: صحيح.
1: ولكن الحمد لله طبعا بدعم الزملاء اللي موجودين مع خبرة السنين خاصة في كأس العالم كأس العالم كانت تجربة جدا مثيرة ومميزة صراحة
0: نعم.
1: عشناها بتفاصيلها
0: صحيح.
1: سواء كأس عالم كتجربة كأس عالم في قطر أو سواء من الناحية الطبية كعلاقة للمنتخبات
0: نجوم العالم
1: نجوم العالم يعني الكوادر الفنية والطبية اللي كانوا يحضروا للمستشفى نعم.
0: بعدك ما جاوبني على السؤال ودي أعرف من أول نجم قابلته إلى أبرز النجوم أيضا والأسماء
1: والله أنا ودي يعني بس للأسف ما مسموح لنا نذكر أسماء معينة بس المستشفى طبعا زاروا كثير من النجوم حتى في يعني صورهم كلها معلقة في ممشى في المستشفى جميع نجوم اللي زاروا المستشفى
0: نعم.
1: طبعا في النجوم خلنا نقول المنتخب الإنجليزي منتخب البرازيلي منتخب أستراليا وخاصة في كأس العرب شفنا نجوم نفس الشيء المنتخبات العربية
0: نعم.
1: فنجوم كثير اللي قابلناهم خلال يعني فترة كأس العالم وكأس العرب
0: ما تقدر تسميهم
1: للأسف الشديد
0: أكيد احنا نحترم هذا الأمر وهي ربما من خصوصيات أيضا العمل ولكن خلينا نتكلم بشكل عام بدون ذكر الاسم أول نجم قابلته دكتور كيف تعاملت مع الإصابة وتفاصيل هذا الأمر ذكرت فيه ربكة في البداية وبعدين
1: أكيد يمكن أول نجم قابلته عماني أصلا بس مصادفة بس خلاص حاليا ما يلعب يعني هو
0: قاعد إنزين
1: فكان أول ما جاء طبعا كان مع الطبيب المنتخب فعمل فحوصات في الأسفل وكذا عملوا فحوصات للأنكل كان عنده إصابة في الأنكل فحتى أول ما شاف الطبيب صورة الأنكل عنده كنا نتناقش أقول هذا أصلا كيف يلعب لازال يلعب كرة القدم لحد الحين لأن كان عنده كامل يعني متهمش مكسر كيف يلعب لازال على العموم نصحوه بعدين قالوا
0: لنا شو السبب دكتور
1: الإصابات كثر الإصابات كانت
0: وشو سبب كثرة الإصابات
1: عاد كثر الإصابات يعني طبعا هو كان محترف ولعب في عدة دورات لعب في عمان وفي دول مجلس التعاون فكثر الإصابات الله أعلم هل هو طبعا احنا ما شفناه سابقا شفناه لاول مره
0: بعد ما خلاص وصل أيوة لمرحله متقدمه
1: فهل كان في عنده اشكاليه في الحركه سابقا او لا الله اعلم يعني لكن كثر الاصابات هي اللي ادت لتاكل الانكل عنده في الاساس فعلى العموم بالفعل يعني هو ما كمل سنتين واعتزل كره القدم
0: نعم.
1: فكان هو اول مريض اللي انا قابله كمحترف يعني يلعب في دوريات خارج عمان
0: أول نجم كان
1: نعم.
0: عماني
1: نعم.
0: وكانت الصدمة أنه هذا كيف يلعب للحين
1: بالضبط
0: على وضع
1: الأنكل وصورة اللي هو التصوير للسيتي اللي عاملين له إياه فكان مثل ما قلت لك محطم بالكامل
0: نعم.
1: فحتى الطبيب يعني لما تناقش معه قال له يمكن خلال سنتين ضروري جدا خلاص توقف كرة القدم
0: وهو إيش كان ردة فعله
1: هو متقبل هو عارف عن الأنكل أصلا عنده
0: أيوة.
1: فخلال أقل من سنتين هو توقف حاليا يعني نعم. وما يلعب كرة القدم يلعب أعتقد أنه سمعت بين الوقت والوقت ولكن
0: لازم خلاص حب كرة القدم مغروس فبس يعني يمكن نقول ما بشكل الاحتراف اللي كان سابقا ومسألة الدوري والمباريات وكذا واللاعب له عمر أيضا أكيد فيما أكيد. يتعلق بلعب كرة القدم
1: حتى من الأشياء الممتعة في فترة كأس العالم لأن يعني كانوا في طبعا من ضمن سياسات المستشفى اللي عملوها إذا كان المنتخب يبعد مسافة كبيرة عن المستشفى احنا اللي نروح لهم لمكان اقامتهم
0: نعم
1: فكانت تجربة جدا مثيرة انك تلتقي بجميع اعضاء المنتخب في مكان اقامتهم اصلا فكان يعني تجربة مميزة يعني وعطتنا نفس الشيء خبرة كبيرة في التعامل مع اللاعبين
0: نعم النجوم الاخرين دكتور يعني القصص الحلوة والمواقف اللي تذكرها معاهم
1: نعم طبعا في عندنا في احد نجوم طبعا المنتخبات خلنا نقول الاوروبيه كان جاء فتره كاس العالم وعملوا له طبعا بعد التشخيص وكذا عملوا له مثل الدعامات اللي تنحط داخل حذاء كره القدم
0: نعم
1: فمن طرائف ان في مواجهه خلال كاس العالم صارت ضربه جزاء للمنتخب وصار هذا الشخص هو اللي ينفذ ضربه الجزاء فللأسف لما نفذ ضربة الجزاء شاتها خارج الهدف إطلاقا فعاد احنا نمزح نقول يعني زميلنا لا تكون تعامل اللي جاهم بالعكس يمين يسار وشاته خارج له، لانه كان مميز اصلا في تنفيذ ضربات الجزاء. فسبحان الله اول ما استخدم الدعامات حتى ما شات الجول اطلاقا يعني.
0: يعني هو يمكن صح انتم خضيتوها بطرافة، بس من الطبيعي ان الواحد شيء ما متعود عليه طبعاً لما يجي شو اسمه يعني يرتدي شيء جديد بالنسبة له، ما من اول مرة او مرتين انه يتفاعل معه بشكل جميل حلو. ولكن اعتقد كأس العالم هذه الفترة لها ذكريات وقصص ووقع خاص في حياتك دكتور.
1: جدا جدا
0: نعم،
1: يعني الفترة كأس العالم اعتقد ان معظم اصدقائي واخواني والشباب هنا من عمان زاروني في فترة كأس العالم فكان جدا مميز، يعني حتى قدرنا ان نحضر معظم مباريات كأس العالم، مع على العلم ان احنا كنا نداوم في المستشفى اصلا ولكن اعطونا مرونة كبيرة على اساس ان نحضر كأس العالم. هي فترة وهي يعني تجربة مميزة.
0: نعم.
1: فحضرنا معظم المباريات.
0: ومتى تتكرر مرة ثانية؟ بالضبط فرصة. أيوة. وفي لأول مرة في المنطقة وفي دولة يعني شقيقة وأنت أصلاً يعني تعمل هناك، فطبيعي إنه لازم تكون جداً جزء جداً من كأس العالم.
1: جداً. وصراحة دولة قطر يعني الكل لحد يومك يشيد فيها لما يشوف التجارب الثانية، لحد اليوم يشيدوا في تجربة كأس العالم في قطر.
0: صعبت المهمة على الآخرين قطر من خلال تنظيم حدث يعني استثنائي، نسخة فعلا كانت استثنائية بكل المقاييس. طب إيش يعني الذكرى اللي ما تنساها خذيتها من كأس العالم؟
1: الذكرى اللي ما ننساها في كأس العالم هي مثل ما ذكرت لك، هي زيارة المنتخبات في مكان إقامتهم.
0: نعم.
1: فتزوريهم في مكان إقامتهم تشوف حياتهم الطبيعية أصلا كيف عايشين بالضبط مع يعني مع بعض، وانت تعالقيهم هم مرتاحين بدل ما يجوا المسافة الطويلة للمستشفى.
0: نعم.
1: فكانت هذه تجربة مميزة انك تلتقي معظم لعيبة المنتخبات في مكان إقامتهم.
0: نعم. فأكيد فترة وذكرى طيبة راح يعني ترافقك مدى الحياة، وإن شاء الله دائما تكون حاضر في الأحداث المميزة. نستأذنك لفاصل قصير دكتور ونرجع نكمل هذا الحديث معك بإذن الله.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: عندك شيء مميز.

0: الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: فولكس فاجن.
2: تعال ياي
3: أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات بي واي دي، أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها، أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب، وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.
2: تعال ياي.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
7: مع سمير الحراسي على هلا اف ام.

0: يلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، احنا ما زلنا متواصلين وما زلنا كذا مستمتعين بتفاصيل مميزة مع الدكتور فهد الشامسي، اختصاصي طب قدم رياضي، والحديث الممتع في تجارب مختلفة. واهلا وسهلا فيك من جديد دكتور، واحنا يمكن كنا واصلين لكأس العالم وتفاصيله ونجومه. انا تحت الفاصل اقول له دكتور نسميني يعني. أبشركم إنه ما راضي يقول لي ولا اسم، يعني ما في أمل دكتور مني منك.
1: ترى تو أقول لك سمير أن سبحان الله حتى قسم الماركتينج من المستشفى راسل لي رسالة أهم حاجة هذه النقطة لا تذكر اسم أي لاعب.
0: أي لاعب.
1: سبحان الله مشددين في هذه النقطة.
0: نعم.
1: يمكن اعتباراتنا إصابات وكذا ما يبي.
0: فعلًا وهي خصوصية اللاعب، يعني إحنا يمكن نسأل من باب إنه ودنا. فعلا نفتخر بهذا يعني ككونك عماني موجود في هذا المكان، وأيضا أشرفت على علاج نجوم العالم. نعم. هي هذا الهدف والفكرة من
1: أنا
0: السؤال.
1: أنا أعطيك هنت، خلنا نقول واحد من اللعيبة طبعا الأثرياء جدا، حضر للمستشفى بطائرته الخاصة
0: إلى المستشفى.
1: إلى المستشفى عاد ما أقدر أقدر أكثر عن كده ما في.
0: زين الحين جنب على ستات اللاعبين. نعم. وجاء بعدين عندك تعالج دكتور.
1: نعم صحيح.
0: وطبيعة إصابتك كيف كانت؟
1: إصابته الأنكل طبعا، هو صارت لعدة إصابات من بعدها في الأنكل هو أصلا في الأساس.
0: هذا الموضوع وهذه القصة اللي ذكرتها يعني ودينا لسؤال جدا مهم، من الأكثر في إصابات القدم، هل الغرب أم في مجتمعاتنا العربية الأكثر الإصابة ب يعني إصابات مختلفة في القدم؟
1: خلنا نقول نوعا ما الإصابات في الدول العربية أكثر. أذكر دراسة لإصابات الرباط الصليبي في الركبة، حتى عملنا فيها محاضرة هنا في عمان، كان مؤتمر، كعدد إصابات أكبر وفترة التعافي أكثر عن الدول الأوروبية في الدول العربية.
0: ليش؟ إيش الرابط يعني؟
1: الرابط نوعية

0: أصعب إصابة يكاد يكون للاعب منتخب عربي خلنا نقول لاعب منتخب عراقي، يعني حاولنا معه بكل الطرق على أساس أنه ما يروح للعملية الجراحية. مشت معه الأمور مبدئيا تقريبا مدة سنتين، بس للأسف إصابته كانت جدا كبيرة، يعني اضطرنا يعمل عملية في الأساس. بس الحمد لله عمل العملية ولا زال يلعب بشكل احترافي
1: الحمد لله رب العالمين. بس أنتوا يعني هذه آخر الحلول أنكم تروحوا للعمليات.
0: بالضبط بالضبط.
1: نعم. في دراسة دكتور أو ورقة بحثية أشرفت عليها ويمكن كنا إحنا نسولف عنها، تأثير النعال والصنادل على المشي، ليش اخترت هذا الموضوع دكتور بالتحديد؟
0: عاد هذا
1: بروح قصة.
0: لا صراحة هذه الفكرة كانت في بالي من لما كنت في عمان.
1: نعم.
0: بس لما رحت لقطر الإشكالية أن معظم يعني خلنا نقول غير رياضيين لما يجون العيادة يعني نصحهم مثلا بنوعيات أحذية معينة، يقول أنزين أنت تعرف إحنا ما نلبس الأحذية، نلبس الله يعزكم النعل. جات الفكرة في البال أن لازم نشوف دراسات اللي عملت في هذا المجال أصلا على أساس أن نقارنها بالأحذية. بعض الأحيان تحتاج تعمل مثل دراسات أو تبحث عن دراسات الموجودة على أساس تغير فكر الشعب أو فكر الناس.
1: صحيح.
0: من الناحية الطبية. فالحمد لله توفقت بقيادة فريق بحثي مكون من 4 أشخاص. تقريبا استمرت لمدة 2 سنين، جمعنا جميع الدراسات اللي لها علاقة بهذا الموضوع اللي تقارن النعل بالأحذية الرياضية.
1: وشو توصلتوا؟
0: طبعا العدد كان 13 دراسة قمنا بتحليلها من ناحية البايوميكانيكية الحركة ومن ناحية الراحة. فكخلاصة خلنا نقول الخلاصة الأسهل أن النعل ممكن تستخدم للفترات القصيرة.
1: نعم.
0: مقارنة بالأحذية. أما إذا كان الشخص يفكر أنه يمشي لمسافات طويلة لأفضل الحذاء. الإشكالية النعل أنها طبعا الجهد اللي يبذل فيها أكثر، العدد الخطوات أو أن السرعة تكون أقل، والعضلات اللي في مقدمة الساق تبذل جهد أكبر مقارنة بالحذاء. فممكن الشخص لما يستخدم النعال في البدايات تكون جدا مريحة وسهلة، لكن إذا يمشي فيها لمسافات طويلة لفترة زمنية كبيرة بيبدأ يحصل مثل هذه الإصابات الخاصة في العضلات الأمامية من الساق. نعم. لأن العضلات الأمامية من الساق تضطر أنها تمسك النعال خلال المشي قبل ما تنزل للأرض كتثبيت. فهي تجهد مع مرور الوقت. فكخلاصة المسافات البسيطة ما يمنع استخدام النعال، ولكن لمسافات طويلة وخاصة للرياضة طبعا بالحذاء.
1: بس أكيد الدكتور يعني أنت موجود وسمعت وشفت بعينك، يعني في مجتمعاتنا بالغالب يعني ما نلبس الأحذية اللي هي خلينا نقول الجوتي. بس في الغالب نلبس يا نعال يا صندل. بالضبط. فعلا. أو البعض يقول زنوبة بالمصطلح.
0: الزنوبة هي الدمار الأكبر.
1: الدمار الأكبر. في الزنوبة. ليش دكتور؟
0: يعني خلنا نقول ما للشخص صح، للشخص لا قدر الله عنده أمراض ثانية اللي هي فيها قاعد مثل المثلث في الأمام. خاصة لمرضى السكر وكذا، يعني ممكن أنها تعمل له قروح أو جروح وهو أصلا ما عنده إحساس في القدم أصلا. فهذه هي الإشكالية الكبيرة، وخاصة المواد اللي مصنعة منها الزنوبة ما مواد أصلا طبية أو صحية. فهذه هي الإشكالية الكبيرة. طبعا كنا نشوف حتى كثير لما يروحوا للحج لأداء مناسك الحج كان يستخدم الزنوبة يجي بكوارث في الأقدام. فلذلك حنا ننصح الزنوبة تتجنب نهائيا، يعني
1: سواء كنت رياضي أو ما رياضي. نحن نتكلم الحين بشكل عام،
0: بشكل عام
1: الزنوبة والدمار الأكبر
0: للشخص السليم ما في إشكالية. طبعا هنا أنواع مثل ما تعرفي، في أنواع اللي هي السميكة وجودتها ممتازة. للشخص السليم ما في أي مشكلة للمسافات القصيرة، أما للمسافات الطويلة لا
1: أبدا
0: أبدا،
1: خاصة اللي يمشوا كثير يعني ما ينصح.
0: نشوف
1: أبداً.
0: كثير من الناس يعني يعملوا الرياضة مثلا على الشاطي أو في الحدائق وكذا، بعض منهم لابسين النعل، يعني
1: نعل عادية.
0: ممكن هم مبدئيا بيحسوا براحة أصلا في الأساس، بس على المدى الطويل 100% بتصير لهم إصابات من النعل، فيفضل استخدام الحذاء دائما.
1: البعض
0: هو آمن أصلا
1: يقول لك والله صيف وحر وكذا.
0: صيف بالعكس
1: ومتعودين.
0: هي كلها نص ساعة وساعة بالكثير. أفضل بدل ما بعدين يعني خلنا نقول ينفق الأموال أو شيء للعلاج.
1: للعلاج
0: في كثير يعني كأنهم يعني يتفادوا أو أنهم يعني خلنا نقول يعني يستغلوا أنهم يشتروا مثلا الحذاء غالي. وعلى العكس يشتروا

0: مثل موبايل عادي جدا يكون مبلغ ب 200-300 ريال وهذا الحذاء على الأساس أنت تحمي قدمك وهي القدم هي المحرك للجسم أصلا في الأساس.
1: نعم.
0: إذا لا قدر الله تعطلت القدمين تعطل كامل الجسم. فالأفضل الشخص يعني يأخذها بعقلانية أدفع مبلغ شوي محترم للحذاء اللي أستخدمه على أساس أحمي نفسي مستقبلا.
1: نعم. طب يعني هل في خلينا نقول عوامل أو مؤشرات رئيسية لابد أن إحنا نحرص عليها أثناء اختيارنا للحذاء المناسب لأنه أقدامنا تختلف وأيضا الشكل وتفاصيل ربما دقيقة دكتور يختلف من شخص لآخر؟
0: بالضبط. هو كدراسات اللي عملت لجميع الناس يعني لمختلف الفئات طبعا للأسف ما في حذاء يعني هو الأحذية مقسمة في 4 أنواع تقريبا من أنواع الأحذية اللي هو الخفيف واللي يعطيك يعني ثبات بنسبة متوسطة وثبات عالي وثبات جدا يعني ما تتحرك فيه القدم. ما في لحد يومك يعني guidelines أو إن إرشادات إن هذا الحذاء مخصص لهذا الناس. ولكن احنا كارشادات عامه يعني اللي عملوها كدراسه واثبتت ان الحذاء لما يكون يعطيك ستابيليتي او ثبات بنسبه متوسطه يكون هو افضل للحمايه من الاصابات. فدائما الحذاء يفضل انه يكون اول شيء براند معروف، ما ناخذ لنا البراندات اللي هي غير معروفه. وثاني شيء انه في نسبه يعني ثبات في منتصف الحذاء وفي الامام يعني وين الاصابع ينثني عادي لان الاصابع تنثني خلال المشي. هذا هو اهم حاجه ويكون مبطن بوسائل طبيه جدا لامتصاص الضغط. طبعا يختلف من الجري اذا كان شخصي اصلا يستخدمه للركض او للجري او للمشي البسيط. وطبعا يختلف من الشخص العام الى الشخص لا قدر الله اللي عنده سكري نفس الحاجه. اللي عنده سكري انواع الاحذيه تكون عاده الخيوط اللي مصنعه فيها يعني خيوط من ضمن الحذاء فما تبين فيه على أساس أنه ما تصير لأي احتكاك من الخيوط المصنعة للحذاء.
1: نعم.
0: فبشكل عام الحذاء يكون ذو جودة ويكون ثابت ما ينثني في منتصف الحذاء بالضبط.
1: ودي تخبرني دكتور يعني على إيش ممكن يصير من الإصابات أو عطينا من واقع تجربة وقصة لشخص فعلا من كثر ما هو يلبس مثلا نعال بشكل خاطئ أو لساعات طويلة أدى إلى مسألة إصابة كبيرة ربما.
0: إحنا معظم يعني في العيادة عندنا في المستشفى معظم الإصابات اللي هي أكثر شيوعا طبعا اللي نشوف الناس غير رياضيين هي التهاب اللفافة الأخمصية في باطن القدم. هذه طبعا لها عدة عوامل عدة أشياء لكن من ضمنها الأشياء الأساسية هي نوعية الحذاء اللي يستخدمها الشخص. كثير من الأشخاص اللي يستخدموا النعال أو إن الحذاء الطبي الخاطئ تسبب التهابات بسبب طبعا الضغط متزايد على المنطقة هذه وكعلاج يطول عادة. التهاب اللفافة الأخمصية يختلف من شخص لشخص ولكن في العادة يطول. فدائما حتى كعلاج أول خط للعلاج تغيير النعال أو الحذاء اللي يستخدمها الشخص. فهي هذه الإصابات اللفافة الأخمصية أو الإجهاد العظمي عادة تكون مرتبطة بنوعية الحذاء اللي يستخدمه الشخص.
1: هل مرتبط بالعمر أيضا دكتور؟
0: أكيد إلا علاقة بالعمر والكثافة العظم والقوة العضلات وكذا إلها علاقة والوزن الشخص نفس الحاجة والأرضيات اللي يمشي عليها بشكل عام.
1: هذا كله يحدد مسار ونوع الحذاء اللي ممكن
0: بالضبط أيوه
1: ترتديه.
0: أيوه من شخص لشخص يعني مثل ما قلت لك فيعتمد.
1: والأطفال؟
0: الأطفال هذه لا عاد بحر ثاني.
1: كيف خبرني؟
0: الأطفال عادة يعني في البدايات يفضل أصلا يفضل أهم حاجة إذا الأرضيات نظيفة أصلا بدون الأحذية.
1: الأطفال يفضل أيوه. إنهم يمشوا بدون
0: أحذية. أيوه. على أساس إن عضلاتهم تتقوى على مختلف البيئات أصلا.
1: حتى ولو طالعين برا دكتور.
0: عاد هذا ترى أنا قلت لك أهم شيء إن الأرضية تكون مهيئة. إذا كان الأرضية ما مهيئة في النوعيات اللي هي الأحذية لكن تكون لينة بشكل كبير. ما تعطي أي دعم أو أي حاجة يعني من تحت أو من الجوانب تكون خفيفة فقط للحماية. على أساس أنه مثل هذه تساعده على أساس يقوي العضلات اللي في باطن القدم ويقدر يمشي على مختلف البيئات مثل خلنا نقول الرمل على الحصى على الأرضيات الصلبة فهذه تساعده مستقبلا
1: بشكل
0: فهم حاجة أنه يكون حذاء لين جدا فقط للحماية. لحد ما يكبر خلنا نقول 6-7 سنوات ممكن عاد يغير نوعية الحذاء اللي يعطيه شوية حماية أكثر من في الباطن لأنه خلاص هذا الطفل يبدأ أصلا يمشي بشكل مستقيم ويبدأ يركض وكذا فيحتاج لمواصفات ثانية.
1: طب من عمر كم إلى كم يفضل أنه يطلع الطفل بدون حذاء؟
0: خلنا نقول هو في البدايات يعني أول ما يبدأ يمشي لحد عمر 3 سنوات ما بدون حذاء، الحذاء اللين اللي هو ما يعطي أي
1: يعني طبعا. بدون حذاء إذا كانت الأرضية مناسبة بالضبط. أنت ذكرت بالضبط. بس يمكن يعني
0: معظم الأرضيات ما مناسبة,
1: مناسبة. فعلا فإنه ممكن يلبس
0: فيستخدم الحذاء اللي هو لين جميع الجوانب سواء من الأسفل أو من الجوانب يعني هو فقط للحماية.
1: حلو. هل في إصابات كثيرة للأطفال دكتور؟
0: للأطفال من عمر كم تقريبا؟ إذا كان الأطفال اللي هم اللي 3-4 سنوات قليلة، لكن فيه الإصابات اللي تكون أصلا مثلا يخلق فيها الطفل اللي هو انعواج القدمين للداخل أو تسطح القدمين هي يعتبر يعني المسألة الشائعة الكبيرة جدا، معظم الآباء يتخوفوا من هذه النقطة أصلا، فزين نطرق ليها أصلا في الأساس. معظم الأطفال ينولدوا بأقدام مسطحة في الأساس، يعني شكلها كأنها مسطحة لأن هي مملوءة أصلاً، فتبين كأنها مسطحة. فكثير من الآباء يريدوا يحلوا المشكلة من البداية لما يشوف الطفل مثلاً عمره 1-2-3 سنوات، يقول لازم يعني ندخل فيها. عادة الأقدام المسطحة شيء طبيعي جداً، ومعظم الأطفال ينولدوا بأقدام مسطحة، وعادة مع النمو تتعدل عندهم الأقدام طبعاً.
1: فهذا الأمر غير مقلق،
0: غير مقلق إطلاقاً، إلا إذا صاحبها أشياء ثانية، إلا إذا مثلاً خلنا نقول الطفل بدأ لما يبدأ يمشي تحسيه يطيح باستمرار، أو إنه يشتكي من ألم في قدم غير عن الثانية، أو يشتكي من ألم كثيرة، أو إنه يتعب خلال المشي، فهذه ممكن فيه تدخل. وطبعاً حتى هي التدخل لما يكون عن طريق الدعامات الطبية أو الأحذية، ولكن بحد ذاتها الدعامات الطبية هي تساعد في تقليل الألم وتوزيع الضغط في أماكن مختلفة في الحذاء طبعا وفي القدم، ولكنها ما تعدل شكل القدم طبيا. جميع الدراسات اللي عملت ما تعدل شكل القدم إطلاقا، شكل القدم يتعدل مع النمو، وبعض منهم ما تتعدل شكل الأقدام عندهم وتبقى مسطحة. حتى الأقدام المسطحة لو كبر الطفل معها ما كلهم تصير عندهم مشاكل. في أطفال كثير عندهم أقدام مسطحة، وفي ناس كبار عندهم أقدام مسطحة ما عندهم أي مشاكل فيها،
1: أمورهم طيبة مش شرط،
0: ما تعتبر
1: يعني
0: مرض أصلا القدم المسطحة.
1: فيا ولي الأمر لا تقلق إذا أبنك
0: بالضبط فعلا. يعني مثل ما قلنا إذا كان لاحظ أن في مثلا وحدة تسطح أكبر من ثاني بشكل كبير، أو أن الطفل يطيح باستمرار ما يقدر يمشي دائما يطيح، فهذا يحتاج أن يعرضه على المختص طبعا.
1: نعم.
0: في مثلا في أكاديمية أسباير إحنا عندنا كثير من الأطفال كلهم أقدامهم مسطحة، وخاصة اللي هم الأثليتكس اللي في الرياضات اللي الجري وكذا، أقدامهم مسطحة بس ما شاء الله عليهم، يعني ما مأثر عليهم في أي شيء،
1: أمورهم طيبة.
0: أيوة. فما تختلف من شخص لشخص.
1: طب بالنسبة للأحذية الخاصة بالأطفال، ودائما الأطفال يمكن السوق الأكثر مغري في أشكال وتفاصيل الأحذية اللي احنا نشوفها في المحلات، نقول الله هذا حلو إنه ناخذه مثلا للطفل. كلمنا عن هذا الجانب، وهل فعلا في إصابات أنت أشرفت عليها لطفل بسبب حذاء خاطئ؟
0: هو الفكرة السائدة سابقا، وما أعرف إذا كان موجودة لحد الحين، نشتري له مقاس مثلا أكبر من مقاسه، خلنا نقول برقمين علشان يكبر عليه.
1: أي وبعدين لا الأطفال يكبروا بسرعة فأخذ احتياطي أخذ مقاس أكبر.
0: فيفضل لا يعني ما نأخذ مقاس كبير جدا، لأن الإشكالية إذا أخذت مقاس أكبر يعني بكثير عن مقاس الطفل تبدأ القدم يعني تضطر تثبت نفسه داخل الحذاء خلال المشي، فحتى تصير له مشاكل في عضلات الأصابع، لأن عضلات الأصابع تقهر كثير خلال المشي على أساس تثبت نفسه،
1: يحاول يثبت نفسه.
0: فخلنا نقول بالقدر المعقول يعني 1 سم أو 1.5 سم بالكثير، ما نزيد عن هذا يعني في الأمام، ونتفادى الأحذية خاصة الضيقة، يعني لازم نأخذ في الحسبان عرض القدم نفس الحاجة. سابقا احنا كنا بس نهتم بالطول، بس حاليا حتى في عرض القدم جدا يعني ضروري جدا نأخذها في الحسبان. حتى بعض أحذية الرياضيين أو الأحذية الجري حاليا موجودة حتى في مقاسات في العرض، مثلا دبل وتربل وثلاث أضعاف تكون
1: وبالنصف، يعني بمقاسات دقيقة جدا
0: بالضبط.
1: يعني
0: بالضبط
1: أنت لما تتكلم بتفاصيل، وحتى الرسمة والخطوط وتفاصيل كل رياضة بشكل مختلف.
0: حتى في المحلات حاليا معظم المحلات يقدروا يقيسوا لك المقاس بالضبط يعني. ويفضل عادة يعني هذا المتعارف عليه أن الشخص مثلا أو الطفل تشيلي للمحل من العصر وفوق، ان القدم خلاص اخذت يعني تمددت، لان خلال النوم طبعا كل العضلات وكذا تنكمش.
1: صحيح دكتور؟
0: بالضبط ايوه.
1: يعني لا نشيل الاطفال الصباح محل الاحذيه،
0: ايوه الافضل ان من العصر وفوق. وهي ما تفرق كثير، ولكن كمقاسا يفضل ان تشيليهم في هذا الوقت هذا حتى للكبار طبعا،
1: يعني يكون مقاس دقيق للكبار والاطفال. أيوة نفس بالضبط الفكره بالضبط. نعم. حلو خلاص من يوم وراي
0: ما تصير زحمه على المحلات ان اصرفوا
1: هي عشان فعلا ناخذ مقاساتنا الدقيقه. بس بسبب الاحذيه ما في اي اشكاليه او قصه تذكرها دكتور للاطفال من باب الوعي ان احنا اليوم فعلا لازم نركز على مساله الطفل عشان نحمي وعشان صحته يعني اموره تكون تمام في المستقبل قبل فعلا نختار للحذاء المناسب.
0: طبعا اللي نشوفه في العيادة كثير اللي هي خاصة بالنسبة العرض، كثير من الحين من الأطفال يعني خلنا نقول 4 أو 5 سنوات تبدأ تصير عندهم انحرافات في العظام مثلا خاصة عظم الأصبع الكبير يروح لاتجاه الأصابع الثانية. هذه بسبب أن العرض الحذاء ما مناسب أصلا في الأساس، فتصير لهم مثل هذه الانحرافات في العظام أو اللي هي في العضلات، تصير لهم انقباضات في العضلات أو شكل الأصابع. فهذا كثير اللي نلاحظه، ولو ان احنا في المستشفى ما لنا نشوف يعني اطفال كثير من عمر 11 سنه وفوق، ولكن اذا كان مسجل كرياضي كطفل نشوفه داخل المستشفى. ولكن هي هذه معظم الاصابات اللي هي للعظام تتعلق بعرض الحذاء.
1: نعم، يعني هذه نقطة جدا مهمة ويمكن ما كنا ننتبه لها سابقا، والوعي شوي شوي صار أفضل فيما يتعلق بشكل القدم نفسه في اختيار الأحذية.
0: بالضبط.
1: يعني أنا ما أروح أشتري مثلا مقاس 36، يعني كيف تعرف دكتورنا أن مقاسي كذا لأنه مثلا أنا من المشاكل اللي كنت أواجهها أحيانا أروح لبعض الماركات هذا المقاس مناسب لي، بس بالمقابل ماركات أخرى غير مناسبة. ما أنا أقولهم طب أنا نفس المقاس ليش هذا قياسي وهذا لا؟ فهو حتى أعتقد مسألة العرض وشكل القدم هذا مهم. خبرنا أكثر عن هذا موضوع دكتور، لأنه في فعلا أقدام فيها وسع عرض بالهذا، في أقدام صحيح. يعني كثير ضيقة.
0: في العادة مثل ما قلت يعني من براند لبراند يختلف أصلا، مثل ما قلت في هذا البراند يمكن 36، براند ثاني 37 أو حتى 38
1: يمكن 5
0: أيوة فهي تفرق في شكل القدم بعض الأحيان، يعني كما يقول مثلا في القدم اللي هي يسميها المصرية اللي مثلا يكون أو إن اللي يكون فيها العرض أكثر. سابقا احنا كنا نضطر مثل ما قلت يعني ان ناخذ اكبر في المقاس، بس حاليا في موجود حتى في العرض، فالشخص يعني ما وحتى من ناحيه الاحذيه ما شرط ان حذاء لبسه فلان وممتاز ويمدح فيه معناته بيمشي معانا، لان الراحه من ناحيه الاحذيه تختلف جدا من شخص لشخص. حتى احنا في المستشفى يسالونا مثلا ايش نوع البراند اللي تنصحوا فيه، في النهايه نقول لهم احنا ما نقدر ننصح ببراند معين لان الراحه من شخص لشخص تختلف.
1: صحيح،
0: لكن نعطيكم عدة خيارات براندات مختلفة أسماء معينة وتروح للمحل وتجرب فيهم
1: كأحذية طبية،
0: كأحذية معروفة فيها. طبعا خاصة للجري أو لرياضة المشي.
1: نعم،
0: فهذه يعني كمواصفات تكون قريبة من بعض ومختلف البراندات، والشخص يروح للمحل ويختار اللي يناسبه في النهاية.
1: طب في معايير معينة دكتور تحب تخبرنا نركز عليها أثناء اختيارنا للأحذية، خاصة في هذا الجانب يعني مسألة العرض وال والش اسمه، يعني أكثر من إحنا ناخذ كم الرقم ونشتري وتوكلنا على الله.
0: هو في كمعايير خلنا نقول أول حاجة الراحة في الحذاء، لكن الراحة ما تعني إذا ارتحت فيه مؤقتا معناته هو ممتاز. في النهاية نفس الشيء، يعني الراحة لازم يكون مريح على أساس أنا أستخدمه الحذاء. الراحة، طول الحذاء المناسب، العرض، الانثناء الحذاء ينثني فقط في المنطقة الأمامية وين ما تنثني الأصابع. في منطقة منتصف الحذاء يفضل يكون ما ينثني، يكون ماسك، خاصة اللي عندهم خلنا نقول أقدام مسطحة بشكل عام نتكلم، يفضل أنه ما ينثني في منتصف القدم كحذاء. وطبعا في أحذية اللي هي تكون بالخيوط وفي اللي بدون الخيوط، معظم كبار السن طبعا صعب عليهم أن يستخدموا الخيوط، إذا في البديل اللي هو بدون خيوط وثابت ما في أي إشكالية إن شاء الله، يكون أهم شيء أنه يكون ثابت للقدم.
1: بس طبيا ما له علاقة إذا كان بالخيوط أو لا، يعني مثلا إذا بالخيط أفضل أو
0: هو بالخيط عادة يكون أفضل.
1: ليش؟
0: لأنه يثبت القدم أكثر. لكن في حاليا في بعض البراندات فيها بدون خيوط وتحسيها ماسكة القدم ما فيها أي إشكالية يعني.
1: نعم.
0: حتى بعض الأحيان في مشاكل كثير في القدم ممكن تحليها عن طريق ربطة الخيط الحذاء.
1: نعم.
0: اللي عنده مثلا قدمه عريضة وعنده الإصبع ملتف للداخل، ممكن تغيري نوعية الربطة في الأمام ويحللك المشكلة أصلا عن طريق الحذاء.
1: نعم. في شيء بعد نسمعه دائما وانت صحح لنا المعلومة، أحيانا نقول لك مقاس الرجل الأيمن غير عن مقاس الرجل اليسار، هل فعلا في اختلاف؟
0: في كثير من الناس عندهم اختلافات.
1: نعم.
0: لكن عادة ما يكون في اختلافات كبيرة يعني.
1: هل نركز عليها أكثر إذا كنت أنت رياضي أو لا؟
0: طبعا اختلاف في الرياضيين يكون خاصة للي يمارس رياضة الجري، يعني يكون في ضغط كثير على القدم، تقريبا 3 أضعاف وزن الجسم في على الأقدام. بعكس اللي فقط يمشي يكون تقريبا ضعف ونص فقط من ضعف الجسم. فالرياضيين نوعا ما يكون لازم يكونوا حذرين أكثر مقارنة ببقية الناس.
1: نعم. بس هو في اختلاف في المقاس، نركز على هذا الجانب دكتور.
0: إذا
1: نشتري
0: كان في فرق كبير، نعم يفضل ونأخذ على المقاس الأكبر.
1: طب أنت ما بتحصل محل يبيع لك هذا إلا إذا فصلته يعني. فرد أكبر في
0: ناس تأخذ فردتين يعني مقاسين أصلا في الأساس.
1: بس يعني عاد تلاقي المحل اللي بيبيع لك
0: مقاسات. طبعا يبيع لك الحذائين وما يبيع لك
1: خذ لك الاثنين وعدبر عمرك مرة كذا مرة كذا.
0: بس قليل جدا يعني، عادة يعني نسبة بسيطة جدا اللي يكون فيها الفرق كبير في الأساس.
1: نعم.
0: لكن فيه لا زال فيه نسبة بسيطة موجودين يعني اللي عندهم فرق كبير في مثلا قلنا نقول سنتيين.
1: نعم.
0: في مقاس القدم.
1: هل السعر المرتفع للحذاء دائما يعكس الجودة الأفضل؟
0: سابقا نعم. أما حاليا صراحة يعني الأحذية اللي خاصة اللي دخلت في السوق الصينية دخلت بشكل كبير، وكجودة وكتقنيات المستخدمة جدا ممتازة
1: احترافية وطبية تتناسب مع المعايير الطبية.
0: تنافس الأحذية اللي هي كانت سابقا يعني لكبراندات معروفة
1: فعلا
0: يمكن يكون بنص السعر، وكتقنيات وكمواد مستخدمة نفسها أو نتشابهها أصلا في الأساس. فسابقا نعم، حاليا لا، في بدائل كثيرة الحمد لله.
1: متى نغير أحذيتنا دكتور؟
0: تبديل الأحذية إذا كان للمشي طبعا خلنا نقول على السنتين تقريبا، اللي يمشي فقط برياضة مشي كرياضة ما استخدام يومي، استخدام اليومي ما يعتبر رياضة كثير أصلا، لكن اللي يمشي في كرياضة سنتين تقريبا
1: تغير حذائك.
0: الجري يعتمد، ولكن هو بشكل عام للجري تقريبا يوصل تجري فيه مال 800 كيلو خلاص يحتاج إنه يبدل الحذاء.
1: 800 كيلو ولا متر؟
0: لا لكيلو. 800 متر. أنت ما تخرجي من الاستوديو هنا خلاص خلصتي.
1: 800 كيلو.
0: وعادة العدائين يحسبوهم يعني يعرفوا نفسهم كم في الأسبوع يركض أصلاً.
1: في الأسبوع أيوه. أوكي منطقي، بس في اليوم لا يعني.
0: لا ما في اليوم هو.
1: 800 كيلو. الرقم.
0: أنا أتكلم عن العدائين يعني 800 نعم. كيلو هم يحسبوها مثلاً كم في الأسبوع، خلنا نقول بعض منهم 200 أو 300 كيلو.
1: فعلاً.
0: فما يطول لهم الحذاء كثير. ومعظمهم كعدائين يستخدموا أصلا حذائين أو 3 يبدلوا فيهم
1: دائما. صحيح.
0: ما يستخدموا واحد والحد ما
1: فعلاً. وأصلا تلاقي الحذاء ما ممكن اليوم اشتراه وبكرة ممكن يشارك فيه منافسة.
0: أكيد.
1: يحتاج
0: أكيد.
1: أنه أكيد. فعلا يعني يتأقلم مع هذا الحذاء. أعتقد يمكن بعض الناس يقولوا لا يعني إحنا نشتري بعض إعلاننا عادي، بس إحنا نتكلم عن جانب رياضي ربما تخصصي بشكل جدا كبير. طب النعلان دكتور، يعني إحنا بطبيعة الحال لما نلبس النعال متى ممكن أنا أغير هذا النعال؟
0: طيب هو قبل ما ننتقل للنعال زين نذكر نقطة الحذاء اللي يمشي فيه فقط لرياضة المشي.
1: نعم.
0: يعتمد وين نفس الشيء يحتفظ بالحذاء.
1: أيوة.
0: إذا كان يحطه خارج ومع حرارة الشمس وكذا ما يطول يمكن سنتين أصلا كحذاء يفقد خصائصه.
1: أحيانا أقل من شهر روح غيره يعني.
0: على قوة طيبة.
1: صحيح.
0: فأما من ناحية النعل، النعل تقريبا يعني ممكن نفس الحاجة، لكن احنا كاستخدامنا في عمان اعتقد معظم الشعب يستخدم النعل. يعتمد على المواد المصنعة للنعال اصلا في الاساس، بعض منهم وعلى يعني اشياء كثير على الارضيات اللي يمشي فيها وعلى وزن الشخص، بعض منهم خلال سنتين تحسيها خلاص النعال منتهية.
1: هي يعني انت من خلال درايتك بالبيئة وايضا التضاريس وكل التفاصيل هذه، متى تنصح عادة بتغيير؟
0: هو شوف الشخص ممكن يعرف بنفسه إذا كان يمسك النعال خلنا نقول ويشوف يقارن اليمين باليسار، أو أن النعال من جهتين إذا شاف نازلة من جهة معينة أو صار لها تشققات كثيرة فمعناتها هذه انتهت. لكن عادة نحن ما ننصح أن تكثر أكثر من سنة في الأساس النعال. إلا إذا كان يستخدمها بشكل بسيط ممكن طبعا أكثر من سنة، لكن إذا كان بشكل يومي سنة ما بعد السنة
1: حتى ضروري. لو كانت طبية ولا الطبي له وضع أو عمر أطول؟
0: الطبي طبعا أكيد مثل ما قلت في المواد المصنعة للنعال في الأساس المواد المصنعة تفرق
1: تعمل لا بس بطبيعة طبيعة. الصناعات للأحذية المحلية اليوم هل نقدر نقول خلال فترة معينة ينصح فعلا بتغيير الأحذية لسلامة قدمك؟
0: عادة سنة ما تطول أكثر من سنة
1: يعني بعد سنة غير حذائك
0: بالضبط بالضبط هذا للنعال ولا
1: للنعال
0: صح ايوه للنعال طبعا سنه
1: عاد الزنوبه ما عاد
0: اليوم الزنوبه عاد نشد البيت داخل
1: يعني هذا المصطلح يمكن نستخدمه زمان وايد بس زين اليوم نسترجعه ونسترجع يعني ايضا الاثار السلبيه اللي فعلا احنا محتاجين لوعي اكبر اكثر من احنا يعني نغتر بالاسماء او بالاشكال او الوان الاحذيه وربما ما اعرف يعني خلينا نروح لمقارنات الشباب والبنات يعني كيف تقيس هذا المسألة دكتور ويمكن خيارات الأحذية عندنا احنا البنات أكثر وحتى موضوع الكعب وبأطوال المختلفة
0: طبعا طبعا هو الكعب بشكل عام سؤال شايع جدا
1: نعم
0: الكل يسأل عنه في النهاية طبعا كمتطلبات أكيد احنا ما نقدر نمنع 100% الكعب أكيد النساء بعض المناسبات يحتاج أنهم يلبسوا كعب ف الشخص السليم أو المرأة السليمة اللي ما عندها أي مشاكل ننصحهم أنها تستخدمها باعتدال طبعا كطول على كطول إحنا ما نقدر نتحكم فيه لأن كثير بعض منهم اختلافات يعني كثيرة في بعض منهم يوصل لي 10 سنتي
1: في الوتر الحساس أيوة. والله الموضوع أزيد
0: إحنا عادة يعني ننصحهم أنه يخلوها فقط للمناسبات أو أنه ما يكون فيه مشاكل كثير مثلا خلنا نقول جايين انتوا للاستوديو ترى في النهايه بتوقف المواقف بتمشي من المواقف للاستوديو فهذه ما تعتبر بشكل كبير يعني مسافه طويله للمشي في الاساس فما في اشكاليه لكن بعض منهم ما شاء الله يعني تحس يلفوا فيهم في المولات
1: دكتور ترى في بعض البنات فعلا ما يقدروا يطلعوا بال يعني بالفلات لازم كعب وبساعات ربما طويله وأحيانا حتى لو كانت البنت طويلة بعد تلاقيها بكعب كم سنتي يعني فخلينا نتكلم عن الآثار بغض النظر نحن البنات نشوفها من جانب أناقة ولا أنا أريد أوصل لطول معين إحنا اليوم ودنا يعني نرفع الوعي من جانب طبي تأثير هذا الأمر على صحتنا
0: طبعا كتأثير ممكن تأثر بشكل كبير حتى على من خلنا نقول ابتداء من الظهر تعملها مشاكل في فقرات الظهر في الأقدام في مفاصل الأقدام الأصابع الأمامية وحتى التفاف الأصبع الكبير من القدم لأن عادة تكون هي ضيقة في الأمام أصلا في الأساس فتعملها مشاكل كثير خاصة من ناحية العضلية والعظمية في الأقدام هو في الأساس طبيا ضروري الحذاء والنعال أنها تكون مرتفعة من الخلف مقارنة بالأمام هذا طبيا يعني ما يكون كله بشكل فلات لكن
1: للجنسين
0: للجنسين بالضبط لكن الارتفاع عاد ما يوصل مثل ما قلنا هو ارتفاعات كبيرة على أساس أنه يكون طبيا يكون من الخلف مرتفع بشكل بسيط عن الأمام هذا طبيا بالناحية للنساء الكعب طبعا يسبب مشاكل كثيرة اللي ذكرناها ولكن في النهاية هم طبعا كأنهم يطلبوا الإذن نحن نستخدم فإحنا دائما نقول ما في أي إشكالية أنه في مناسبات معينة المشي القصير ممكن استخدامه
1: لا تلبسي كل يوم
0: بالضبط بالضبط ما يكون الاستخدام اليومي أصلا
1: ولا لساعات طويلة
0: بالضبط هذه هي النقطة
1: هل تذكر قصة مرت عليك أو حتى لزملائك بنفس التخصص فيما يتعلق تأثير الكعب أيضا على يعني
0: كثير من الحالات اللي نشوفها في العيادة عندهم تصير لهم التهابات في في كعب القدم في الخلف يعني وفي التفاف الأصابع تكون مضغوطة مع بعض وحتى اللي هي الأصابع تصير مثل يعني الالتفاف أو الالتواء فيهم بسبب استخدام الكعب فطبعا حتى احنا كعلاج ما نقدر نحط اي حاجه اذا قررنا مثلا نعمل اللي هي الدعامه الطبيه داخل الحذاء ما نقدر كثير منهم يجيبون الاحذيه مالهم ترسكيس خلنا نقول احنا بالعماني نعملون دعامات طبيه في هذه الاحذيه في النهايه احنا ما نقدر بالعكس لانه هو الحذاء ما مهيئ فما نقدر نحط فيه اي حاجه ونصير في يعني شد وقذب بين المريضه وبيننا احنا فاحنا نحاول نساعد ولكن بعض منهم يتقبل الموضوع بعض منهم لا ما يتقبل الموضوع فاللي ما يتقبل الموضوع طبعا يكمل بالكعب في النهاية ولكن معظم الناس الحين بدت توعى لهذه المشكلة أصلا.
1: نعم.
0: مثل ما تحدثت سابقا أن بدت يستخدموهم للمناسبات أو للمشي القصير في الأساس. ما يكون باستخدام بشكل يومي.
1: والشباب شو مشاكلهم مع الأحذية؟
0: الشباب ماشي مشاكل أبدا.
1: دكتور الحب تصفها مع الشباب ولا كيف؟ يعني بالنسبة لي النعلان اللي يلبسوها وكذا، هل في ممارسات ربما تحب تأكد عليها؟
0: هو صراحة سابقا كان نوعيات النعل هذا اللي كانت منتشرة الإيطالية اللي تم لحد اليوم ما أعرف إذا كان لازال يستخدموها أو لا، اللي هي أعتقد برتوز أو شيء اللي يكون خشبية من الأسفل.
1: نعم.
0: فكانت هي ستايل يعني اللي رائق في ذاك الوقت.
1: الكشخة هذه.
0: الكشخة بالضبط. أيوة. بس حاليا أنا بصراحة شفتهم لا أقل كاستخدام أقل. بدأ الناس توعى لهذه المشكلة، بدأت تأخذ يعني حذرها بشكل كبير للنعل اللي تستخدمها. فطبعا الأرضيات الخشبية لا ممنوعة، ممكن تكون كشخة ومريحة في البدايات لكن تسبب مشاكل كثير على مستوى باطن القدم أصلا.
1: نعم.
0: فكنعل يفضل أن يكون فيها سمك معين يعني متوسط السمك، ويكون طبعا مرفوع من الخلف نوعا ما مقارنة بالأمام. فاللي يستخدم بشكل عام عند الشباب أشوفه أهون
1: عن
0: اللي تستخدم عند النساء.
1: نعم. طبعا احنا عندنا يعني ما شاء الله حتى مسألة الأشكال وبعض التفاصيل والأكسسوريز في الحذاء نفسه أعتقد بعد أيضا يأثر على القدم دكتور.
0: أكيد أكيد أكيد، اللي هي المواد المصنعة.
1: هل في كذا سوارة في الحذاء النسائي أو شيء مر عليك في قصة أنه فعلا سبب داهية أو مصيبة لقدم البنت؟
0: عادة ارتفاع الكعب
1: أو الأغلب في المشكلة في الارتفاع،
0: وفي اللي هو اللي يكون الستراب اللي يكون في منطقة الأنكل.
1: أيوة.
0: هذا بعض الأحيان اللي يسبب اللي يعني مشكلة كبيرة في الأنكل. ويصير مثل الامبنجمنت احنا نسميه في العصب اللي يمر في الأنكل أصلا. وحتى كعلاج يطول كثير عند الشخص.
1: نعم.
0: فهي نقطتين، ارتفاع الكعب وهذا الستراب اللي في منطقة الأنكل بالضبط.
1: شو ودك تقول للبنات اليوم بعد كل الحالات اللي مر عليك في مصايب الأحذية النسائية؟
0: خل استخدام الكعب للمناسبات. المناسبات البسيطة يعني.
1: أيوة.
0: هذا هو الأفضل يعني. مثل ما قلت لك ما أقدر نمنع، أكيد النساء يريدوا استخدام الكعب ويحطوها للمناسبات المشاوير القصيرة،
1: وهذا طبعا لصحتك وسلامتك يعني، هو الموضوع مش غصب يعني، هذا
0: بالضبط بالضبط.
1: فقط وعي وأيضا لسلامتك، وعساس إن شاء الله يعني دائما أقدامنا جميعا تكون بأفضل حال يعني.
0: بالضبط. ويعني الحقيقة أنا الحين لاحظت انتشار كثير في كثير من النساء يستخدموا خلاص الأحذية أصلا. يعني حتى في المجمعات وكذا أشوف مستخدمون الأحذية الرياضية خاصة مع العباية مثلا اللون الأسود وكذا، يستخدموا الأحذية الرياضية. فاللي يستخدم الحذاء الرياضي خلاص ما بيرجع للكعب أصلاً لاستخدام اليوم، بيحس الراحة مختلفة جداً إطلاقاً،
1: الراحة قبل وبعد وأثناء أيضاً ارتداء الأحذية. بما أنه إحنا رحنا لمقارنات الفئتين أو الجنسين الرجل والمرأة، خلينا نتكلم في موضوع أيضاً جداً مهم فيما يتعلق بالساعات الطويلة لارتدائنا للأحذية، خاصة مثلاً على سبيل المثال أنت بتروح تداوم 8 ساعات وبحذاء معين، فودي أعرف يعني دكتور شو الأحذية المناسبة اللي ممكن احنا نلبسها أثناء المشاوير الطويلة أو حتى السفر، وأيضا خلينا نركز في البداية على الدوامات.
0: عن الدوامات طبعا يعتمد على نوعية الدوام، اللي دوامه فقط مكتبي ما يكون فيه وقوف لساعات طويلة أو مثلا مشي لمسافات طويلة، هذا ممكن يستخدم اللي هي ما شرط الحذاء النعال اللي هي تكون مبطنة بشكل ممتاز.
1: نعم.
0: لاستخدام اليوم.
1: بس هو بيكون لابسنا 8 ساعات وأكثر دكتور، هذا عادي يعني؟
0: عادي، إذا مثل ما قلت هو دوامه مكتبي في النهاية،
1: ما
0: أنا في مشي كثير أو وقوف طويل. أما اللي عنده وقوف لساعات طويلة طبيعة الدوام أو أنه يمشي كثير، طبعا يفضل بالحذاء، الحذاء الرياضي.
1: نعم.
0: هل كثقافة منتشر عندنا في عمان أو لا زالت بين بين؟ لكن مثلا احنا في قطر الحين نشوفهم الامور جدا طيبه. اصبحت الناس ترتدي الحذاء مع الثوب اصلا. تشوفهم في الدوامات في المولات، فكثقافه خلاص انتشرت في قطر. في عمان بدينا نشوف بعض الناس نفس الحاجه، بدت تهتم باقدامهم وتستخدم الاحذيه بدل النعل. لكن مثل ما قلت لك دام ان الدوام ما يتطلب ساعات وقوف طويله او مشي كبير، بالنعال لا زال لا بأس يعني.
1: الأمور طيبة. بس طيبة. ترجح أكثر إيش الأفضل صحياً؟
0: صحياً طبعاً الحذاء.
1: تلبس حذاء رياضي وأنت رايح للدوام.
0: يفضل طبعاً. اللي يطلب دوام ووقوف لساعات طويلة أو مشي
1: حركة زايدة. طب السفر دكتور،
0: السفر
1: يعني أحيانا تشوف أنت الواحد رايح حقيبة خاصة بس
0: للأحذية
1: هبشة الأحذية، شو تقول في السفر شو نلبس؟
0: والسفر
1: حسب لون اللبسة ولا
0: حسب الدولة بعد؟
1: نعم خبرنا دكتور.
0: السفر في كثير من الحالات اللي احنا اصلا نستقبلها في العيادة ما بعد السفر، بلاوي ما بعد السفر.
1: انزل خبرني اكثر، خبرني كذا قصة مرت عليك.
0: في كثير من الناس يعني ياخذوا احذية جديدة يستخدموها لاول مرة في السفر، هم ما تعودوا عليها في الاساس وما يعرفوا يعني هل هي مريحة او لا، مثلها مثل خلنا نقول في السفر أو حتى في بعض الأحيان في الحج للنساء يستخدموا أحذية جديدة ويخصصوها هذه لما أروح الحج أو إن لما أسافر. الأفضل دائما أنك تستخدمها قبل ما تسافر، تكون متعود عليها على الأقل أسبوعين ماشي فيها وعارفة هل هي بتكون مريحة أصلا ولا ما مريحة. فهي دائما اختيار الحذاء خاصة للناس اللي تسافر وتكون لقوة طيبة بيمشي مسافات بعضهم 10 كيلو فما فوق، فيفضل جدا بالحذاء الرياضي.
1: نعم.
0: ما يكون الأحذية اللي هي البراندات المعروفة بس ما رياضية. في أحذية براندات معروفة بس ما رياضية في الأساس، ما مهيئة للمشي الطويل، لأن الصناعات وكتقنيات في الأحذية الرياضية تختلف إطلاقا عن الأحذية الثانية.
1: طبعا
0: للسفر للمشي الطويل يفضل الحذاء الرياضي.
1: الحذاء الرياضي
0: بالضبط.
1: يعني أنا أفهم من كلامك في الغالب وين ما كنا الحذاء الرياضي هو الأنسب لنا كاستخدام سواء يومي أو حتى سفر أو أي جوانب أخرى. بعد إحنا ما دخلنا تخصص، إحنا الحين بعدنا بشكل عام، عاد
0: بشكل عام.
1: للرياضي عاد يختلف بتفاصيله المختلفة.
0: بالضبط.
1: طب دكتور وانت تتخلي محل الأحذية، انت شخصيا إيش أول شيء تنظر له كاختصاصي
0: لمحلات الأحذية الرياضية قصدك؟
1: يعني أنت دخلت أي محل أحذية، يعني إيش أول شيء كذا تركز عليه كمختص؟
0: بصراحة ما يعني كبراندات ما أركز كثير، ولكن كجودة صناعة وكمميزات في الحذاء كبراند ما يعني يشدني كثير مثل ما
1: قلت. يعني مثلا مواصفات معينة أو في أشياء لا شوي تحس كذا تنرفز كنت تشوفها في الأحذية في المحلات هي موجودة
0: بعض منهم، هاي واللي هي استخدامات الألوان الكثيرة وكذا ألوان براقة بس في الأساس هي ما مريحة الأحذية.
1: نعم.
0: فعادة لما أشتري الحذاء لنفسي أو لأحد من أفراد عائلتي طبعا دائما أبتلي بالفحص الحذاء في المحل.
1: نعم.
0: وبعض منهم يعني أنا أقول يستحوي أنه يلبس الحذاء ويمشي فيه على الأقل دقيقتين ثلاث دقائق في المحل. بعض منهم يحطوه في القدم وخلاص يشوفوه يوقفوا عليه ويشوفوا مناسب ويدفع. بالعكس أنا من الناس اللي أجرب الحذاء في المحل وامشي فيه حتى دقيقتين ثلاث دقائق على الأقل بشكل مبدئي، يعطيني انطباع مبدئي إذا كان الحذاء هذا برتاح فيه أو لا في الأساس.
1: جميل جدا. أكيد إحنا متواصلين بصراحة، نطلع لفاصل بعد جدا قصير ونرجع نكمل معك هذا الحديث. إحنا الحين تقريبا ساعة وشوي بس، قلت لك الحلقة اليوم أنا متحمسة لها فالحديث ممتع ونستغل وجودك، يعني أنا ما أعرف متى تخلص إجازتك وترجع قطر بما أنك أنا خلنا نستفيد من وجودك. فإلى فاصل نرجع نتواصل.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان، اشترك الآن عبر الواتساب 8000. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم، تطبق الشروط والأحكام. أودي
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم.
4: لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: عش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24776262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24 77 62 62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر، والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.
1: مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

0: أنا كل دقيقة وثانية بوجود الدكتور جالسة أستغل وجوده وكل شوية أطرح عليه بعض الأسئلة، بس لا لازم أنتوا بعد تستفيدوا من وجوده اليوم كاختصاصي في هذا المجال. في شيء كلنا نحتاجه، مش أنه يعني يهم شخص وشخص، لا بالعكس كلنا نحتاجه أي كان الجنس والعمر وغيره. مساء الخير، أنا شهرين صرت ألبس حذاء رياضي أثناء الدوام، كل يوم صرت أحصل على التنمر، عندك حصة ألعاب مثل المباراة وغيرها من التنمرات، وتركت الحذاء رغم أنه كان معي ألم في القدم. هاي رسالة وصلتنا على الواتساب. دكتور شو رأيك بالرسالة؟
1: أنا أقول الشخص يخلي باله من صحته وما عليه من الناس، يعني دام أنه ما عاملين شيء خطأ فما يدير باله إطلاقا للناس. في النهاية الشخص صحته هذه،
0: هي صحتك وسلامتك بالضبط. يعني أولى وأهم من أنك تهتم بكلام الناس. بس لا يعني المرسل شكله كثير متأثر من هذا الجانب، لا تعرف بالدوام وبشكل يومي يعني ها مباراة رايح
1: بس هي ثقافة ولازم تتغير يعني. وهي فرصة أن ننشر مثل هذه الرسالة، أن الحذاء الرياضي بالعكس هو الأريح للقدم في الأساس للشخص، خاصة اللي يداوم ساعات طويلة وبعض منهم يكاد يكون عندهم مثلا مشاكل في القدمين، آلام في القدمين، بس الناس ما تعرف عنها يعني.
0: صحيح،
1: فما يحتاج هي مسألة التنمر أو مسألة حاجة،
0: وما مضطرة برر لكل أحد أنا ليش لابس هذا الحذاء يعني. نعم، بس تعرف دكتور إحنا هني بالمول ما شاء الله أنا أشوف كثير من الناس بأحذية رياضية ويمشوا يعملوا رياضة. صح، فهذه صح، من الممارسات الطيبة إن إحنا نشوفها، والثقافة اللي بادية تتغير شوي شوي، ونتمنى أنها تتغير بشكل أوسع يعني. نعم ما تستغنى عن نعالك أوكي، لكن لصحتك وسلامتك في المشي الطويل يفضل تفضل انك فعلا ترتدي.
1: متأكد ان شاء الله انها بتتغير مع مرور الوقت ان شاء الله. طبعا يمشي في المول لان الجو ما يساعد في الصيف،
0: نعم
1: في الشتاء معظمهم تحصلين على الشواطئ على الحدائق، فبتتغير ان شاء الله فهم الناس بيغير المنظور هذا باذن الله.
0: الحين بنروح شوي نتخصص، شو رايك بما انك انت في مكان اصلا تخصصي يعني بشكل اكبر ربما للرياضيين، خلينا نتكلم عن احذية الرياضيين وابرز احتياجاتها لما أجي أتكلم عن رياضات فردية ورياضات جماعية. سؤالي الأول لك دكتور، كيف تشوف أحذية لاعبينا في مختلف الرياضات؟ هل هي مناسبة طبيا لممارسة الرياضات المختلفة؟
1: في عمان طبعا أنا بعيد نوعا ما، ولكن لا زال على تواصل مع معظم الطاقم الطبي في عمان في مجال الطب الرياضي.
0: نعم،
1: بشكل عام الأمور ماشية ممتازة يعني. وكلعيبة أصلا كمحترفين هم عندهم الوعي باختيار الأحذية المناسبة. فمن ناحية كرة القدم، من ناحية خلنا نقول الجري، حتى العدائين العمانيين صراحة مشهورين على مستوى دول الخليج، فيستخدموا أفضل نوع الأحذية للجري، فهذه ميزة. نفس الحاجة يبقى مسألة الأطفال، ونشدد على مسألة الأطفال، اختيار الأحذية للأطفال على أولياء الأمور يعني. أنا قبل ما أتخصص كنت أصلاً ألعب كرة قدم وأصبت بسبب الحذاء، صار عندي قطع في الرباط الصليبي بسبب نوعية الحذاء. فمن يومها الحمد لله يعني والدي ما اشتري لي فيه الأحذية اللي هي معروفة كمبراند، تفادياً لأي إصابات، لأن صراحة كثير من الملاعب خاصة اللي موجودة في الداخل ما مهيئة أصلاً.
0: أنت كنت تلعب كرة دكتور
1: سابقاً؟ نعم.
0: فانصبت بسبة الحذاء اللي أنت
1: نوعية الحذاء اللي كان مستخدم.
0: طب إحنا يمكن دردشنا قبل شوي، بس خلينا نشارك المستمعين هذا الأمر. كنا نتكلم عن الأحذية اللي تحصلها حتى في دكان الحارة بريال أو ريالين، وهي منتشرة كثير، ونشوف الشباب خاصة اللي يلعبوا في التراتان وغيرها يعني. خلينا نتكلم عن تأثير هذا الموضوع، هل هذا الحذاء مناسب أني أنا ألعب فيه كرة قدم؟
1: اختلاف الأرضيات يتطلب طبعا أنواع معينة من الأحذية.
0: نعم.
1: إحنا يفرق إذا كان يلعب على العشب الطبيعي أو العشب الصناعي أو الأرضيات الصالات. طبعا العشب الطبيعي المعروف اللي هو الأحذية البراغي، وحتى نوعيات البراغي تختلف من أنواع العشب، هل هو رطب، هل هو عشب كبير يعني كطولا. البراغي يعني عفوا التراتان يحتاج للي هي نوعيات البراغي الخفيفة اللي حول أسفل الحذاء، فيفرق إذا ألعب بحذاء اللي هو التراتان في عشب بيعرض لكثير من اللي يكون كل من الإصابات اللي هي الالتفافات. فلذلك هو مخصص لكل رياضة كرة قدم أنواع معينة. فما ممكن حتى أستخدم البراغة الطويلة هذا في التراتان، نفس الحاجة لأنه ممكن يكون يعني يمسك في التراتان ويعمل له الصعوبة في الالتفاف أصلا وتعمل له إصابات.
0: طب هذه الأحذية اللي كنا نتكلم عنها دكتور هي بيضة ومن تحت فيها كذا مادة باللون البني، ما أعرف شو اسم هذه الطبقة أو هذه المادة، بس هل هي مناسبة دكتور؟
1: اللي كانت سابقا بريال يعني اللي هي أحذية كابتن ماجد
0: سميتها أحذية كابتن ماجد،
1: الأحذية السودة هذه اللي معروفة كانت سابقا
0: فعلا.
1: طبعا لا لا إطلاقا في الوقت
0: رغم انتشارها هي مش صحية يعني.
1: نعم هو بعض الأحيان كبنية، خلنا نتكلم عن الشخص البالغ، بنية الشخص البالغ وعضلاته تساعد في الموضوع حتى لو استخدم هذا الحذاء، ولكن يكون دائما معرض للإصابات في أي وقت، فيفضل أن يختار نوعية الحذاء بناء على الأرضية اللي يلعب فيها طبعا
0: عشان أن تكون أموره طيبة. طب أنت ذكرت أن العدائين عندنا معروفين أنهم ما شاء الله اختياراتهم للأحذية مختلفة، هل اليوم نقدر نقول رياضة الجري بالتحديد هي الأكثر تعقيدا في اختيار المقاسات، وأيضا يعني أحذية المحترفين في الجري أيضا تختلف، السبايك اللي فيها المسامير أيضا مواقع المسامير اللي تتناسب أيضا مع المضمار نفسه؟
1: طبعا أحذية العدائين تختلف، هل هو الحذاء اللي هو العادي ولا السبايك اللي تكلمت عنه؟
0: السبايك والعادي.
1: دائما المشاكل تصير في أحذية السبايك في العدائين، احنا نشوفهم في المستشفى دائما بعض المشاكل في أحذية السبايك.
0: ليش؟ رغم انه هي ما تحصلها في المحلات بالساهل يعني، بالغالب تعمل لها اوردر وتنتظر فترة يعني.
1: هي ما تبقى في الحذاء بنفسه، هي تبقى في الأرضيات اللي يركض عليهم في الأساس. أيوة. هذه هي الإشكالية، فتبقى يكون هو الشخص ما هو مهيئ يركض في هذه الأرضيات، وبعض منهم ما ركضوا أصلا بالسبايك إطلاقا طول حياتهم، فتقوا تحطينه يركض في أحذية السبايك وفي أرضية غير مناسبة، فتبدأ تصير له عدة مشاكل في العضلات في الإجهادات العظمية نفس الشيء.
0: بس دكتور ترى السبايك أنت ما تقدر تمشي به أو تجري به إلا بالمضمار يعني.
1: بالضبط أيوة بالضبط، وتكون يركض فيه على مقدمة القدم.
0: بس هل المضامير نفسها هي المشكلة الرئيسية غير مناسبة للسبايك، أو وين المشكلة أو مشكلتي أنا في اختيار السبايك نفسه؟
1: السبايك عادة لا، معظمهن براندات معروفة وجدا ممتازة أصلا. تبقى هي المضمار ويبقى تكوين الشخص أصلا، هل مهيئ أصلا يركض بالسبايك أو لا. كثير منهم هم ما مهيئين، لا زال أنه يركض بالسبايك أو أن المضمار يكون جودته ونوعيته أصلا ما ممتازة على أساس يركض فيه يوميا بشكل يومي.
0: وهو أعتقد مش مناسب أنك أنت يعني تلبسه يوميا إلا في طبعاً أوقات طبعاً معينة ولفترة جدا قصيرة. بس هل نعتبر هذه الرياضة يعني الأكثر تعقيدا في اختيار الأحذية، أو رياضات أخرى ممكن يتغلب على المنافسات الجري؟
1: كجري أتوقع السبايك هو الإشكالية الأكبر، لكن لا زالت حتى الأحذية التقليدية، أحذية الجري التقليدية لا زالت هي الإشكالية، لا زالت موجودة طبعا. الإشكالية اللي موجودة كثير من الناس تقلد على التقليد، يعني شفت زميلة أخذ هذه نوعية حذاء معينة شكله ممتاز ومدح لي إياه، أنا أروح أستخدم نفس الحذاء،
0: أو أنا ما عندي إمكانية أروح أشتري أروح ألبس حذاء زميلي لأنه نفس المقاس مثلا.
1: بالضبط. وأحذية الحين اللي انتشرت الكربون بليت اللي فيها مثل الكربون يعني كصفيحة كربون، هذه نفس الحاجة ما مخصص لأي واحد يركض فيها أصلا في الأساس.
0: نعم.
1: فكثير منهم يتجهوا للترند ويأخذوا مثل هذه الأحذية، هم أصلا لا زالوا ما مهيئين أنهم يستخدموا هذه الأحذية.
0: نعم دكتور، نطلع لآخر فاصل إعلاني ونرجع نتواصل إن شاء الله.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776 62 62. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
3: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
4: Volkswagen.

0: الحراسي على هلا اف ام.
1: حوار جدا ممتع مستمعينا مع اختصاصي طب القدم في أكاديمية اسباير واختصاصي أول في مستشفى سبيتار للطب الرياضي بدولة قطر الدكتور فهد الشامسي. دكتور أهلا وسهلا فيك ومعليش احنا طولنا معاك الحلقة.
2: مستمتعين.
1: الله يحفظك إن شاء الله. كنا نتحدث عن الرياضات ويمكن من أكثر الرياضات المنتشرة الآن يعني سبحان الله كذا مثل الهبة فجأة نشوف البادل وملاعب البادل في كل مكان ولكن نشوف البعض أنه حتى عادي ابن عالي يروح يلعب البادل. خبرنا عن أحذية البادل وأيضا الأشياء أو الممارسات الخاطئة اللي نقوم فيها أثناء ممارستنا لهذا الرياضة.
2: بالفعل البادل انتشرت بشكل كبير جدا يعني في الخليج العربي انتشرت بسرعة كبيرة.
1: نعم.
2: إشكالية الأحذية البادل تحتاج مثل أحذية التنس تقريبا لازم فيها دعم على الجوانب. فكثير من الناس بدأ يستخدموا يعني الأحذية الجري مثلا يستخدموها يلعبوا فيها بدل فهي على المدى الطويل حتى صار كثير منهم يجون العيادة يلعبوا البدل وتصير عندهم مشاكل في الأقدام في الأساس.
1: نعم.
2: بسبب استخدام الخاطئ للحذاء يعني في فيديوهات اللي هي موجودة أصلا في النت تقارن لك حذاء الجري. حذاء الجري أصلا مخصص للجري بشكل مستقيم.
1: نعم.
2: ما في دعم للجوانب في الأساس ومهيئ للجري بشكل مستقيم في الأساس. فاستخدام الخاطئ للحذاء يعمل لك كثير من الإصابات سواء على مستوى الأنكل أو على مستوى القدمين. ضروري جدا استخدم الأحذية المخصصة للبادل أو للتنس فعادة تكون صلبة وفيها دعم للأنكل من الجانبين أساس هي رياضة فيها التفافات كثيرة وهذا تساعد أنها تثبت الأنكل خلال الحركة.
1: نعم في رياضة البادل. طب دكتور بشكل عام وبحسب ثقافتنا المحلية إيش أبرز الممارسات الخاطئة بشكل عام ما طرقنا لها وودك اليوم يعني تنورنا فيها وتأكد على أهمية تغيير هذا السلوك
2: بخصوص قصدك الاستخدام الأحذية الرياضية وال
1: نعم الاثنين سواء كرياضي كونك رياضي أو حتى بشكل عام
2: هو مثل ما تطرقنا أعتقد أن ذكرنا معظم النقاط أن نستخدم الحذاء المناسب للرياضة المناسبة لكل رياضة مواصفات معينة للأحذية وكذلك نهتم بأولادنا أطفالنا بالاختيار للأحذية لأنهم هم في النهاية يعني احنا سندهم واحنا اللي بنختار لهم في النهاية.
1: صحيح.
2: فضروري جدا نختارهم الأحذية المناسبة للأرضيات اللي يلعبوا فيها. وكذلك طرقنا من مسألة الاستخدام مقارنة نعال الله يعزك بالحذاء ان الحذاء يكون الآمن للاستخدام فهذه هي النقاط اتوقع اللي ممكن شدد عليها في هذا الموضوع.
1: بشكل صريح هل آلام الظهر قد تبدأ من القدم؟
2: كثير من آلام الظهر يبدأ علاجها في القدمين أصلا.
1: نعم.
2: لأن الجسم الإنسان يتحرك بديناميكية معينة ابتداء من الحوض تتبع الركب تتبع الكاحل وبعدها القدم. أي إشكالية في هذه الحركة يعني بتعمل مشاكل على المفاصل الثانية.
1: نعم.
2: كثير من مشاكل الظهر احنا لما نعمل لها تحليل في العيادة نبدأ فقط بتغيير الحذاء نوعية الحذاء وتدريجيا تنحل المشكلة أصلا. فكثير من آلام الظهر لها علاقة بالطريقة الحركة أو باستخدام الأحذية.
1: وهل ممكن أيضا القدم يكشف لنا السكري لا سمح الله؟
2: القدم نعم في الحين اللي طبعا الطب القدم السكري الحمد لله وبشكل عام يعني جدا متطور في عمان.
1: نعم.
2: حتى مقارنة من دول الخليج الثانية فيكشف لنا نعم اللي هو ائتلاف الأعصاب في القدمين يعني عدم الشعور بالقدمين إطلاقا. هذا في فحوصات نعمل لمرضى السكري سنويا واللي عنده المشاكل لا قدر الله حتى على 3 أشهر أو كل 6 أشهر.
1: نعم أريدك تصحح لي هذا الأمر أيضا هل الصداع أحيانا ممكن يكون سببه المشي أو طريقة المشي مش المشي المشي شيء صحي وجانب بس طريقة المشي نفسه وهل مهم أن احنا نعرف كيف نمشي بالطريقة المناسبة
2: احنا يعني في العيادة لما نعمل تحليل المشي للشخص في الأساس نبدأ من الرأس إلى أخمص القدمين.
1: نعم.
2: تحليل المشي فبعض الأحيان بالفعل طريقة المشي هي اللي تأثر حتى على الرقبة في على هنا وحتى على آلام الرأس في الأساس فممكن تغيير طريقة المشي تحل كثير من هذه المشاكل.
1: نعم.
2: فنعم ممكن آلام الرأس أو الرقبة لها علاقة كبيرة بطريقة المشي أو الحذاء المستخدم.
1: المشي. هل في كذا يعني معيار عام أو دراسة عامة في الطريقة المناسبة للمشي أو يختلف أيضا يعني بطبيعة الأجسام والأوزان والأعمار؟
2: النهاية بالفعل يعني، لكن يعني كطريقة مشي يفضل أن تكون الطريقة الآمنة الصحية أن المشي بخطوات متقاربة. لأن حتى ذكر في السيرة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي بخطوات متقاربة جدا في المشي، مشي سريع ولكن خطوات متقاربة، فهي الكيدنس هذا طبعا الحين كدراسات يعملوا كثير عليها اللي هي الكيدنس عدد الخطوات في الدقيقة الواحدة.
1: والله في سباقات عالمية الحين المشي بس سباق المشي.
2: فكثير من الدراسات الحين أثبتت كثير من علاجات أو الإصابات في الأقدام أو على مستوى الركب تعديل كيدنس اللي هو نزيد عدد الخطوات في الدقيقة تحل من هذه المشاكل.
1: نعم.
2: فالأفضل أو الآمن إنه هو المشي بخطوات متقاربة لتفادي الآلام في الأقدام، خاصة اللي يبدأ يمشي من أول شيء كرياضة مشي يعني يحاول إنه يكون خطواته سريعة ومتقاربة من بعضها.
1: جميل. طب دكتور الوقوف طويلا هل ممكن يغير من شكل القدم؟
2: الوقوف طويلا يغير من شكل القدم؟ نادرا. لا
1: نادرا لا. وهذه معلومة خاطئة لا تصدقونها.
2: ما يغير شكل القدم.
1: نعم.
2: تتغير شكل القدم طبعا إذا صار في ضعف في عضلات معينة ممكن أنها تتغير شكل القدم، خاصة العضلات اللي تكون في الجهة الداخلية من الأنكل، بعض الأحيان تتأثر عندهم هذه العضلات وتبدأ القدم مع مرور الوقت كأنها تصير مسطحة.
1: نعم.
2: هي بسبب ضعف عضلات أو التهاب عضلات. فممكن الوقوف طويل ممكن يؤدي لاعتلال هذه العضلات ويغير شكل القدم.
1: نعم.
2: لكن كوقوف طويل بحد ذاته انه يغير شكل القدم لا
1: ما يأثر. نعم. هذا الأمر، وخاصة يعني يمكن البعض اللي يتخوف من هذا الجانب اللي هم يعملوا بشكل يعني وهم واقفين لساعات ربما طويلة، فنطمنهم ان اموركم طيبة وما في تأثير
2: بإذن الله
1: على تغيير
2: الحذاء او خلنا نقول نعال مناسبة اصلا في الاساس.
1: نعال مناسب. طب شوي دكتور يعني ما ان عندنا وقت ضيق عشان نختم البرنامج، ولكن ودي أسألك أيضا عن المشي على رملة البحر، ويعني كل ما نسمع كل مرة نسمع قصة جديدة في المشي على البحر، عطنا شوية كذا تفاصيل عن هذا الأمر دكتور.
2: جدا ممتاز جدا ممتاز يعني
1: طبعا حافين دكتور هو هذا الأصح أكيد. مثل ما أكيد.
2: أكيد.
1: دائما
2: أيوة. المشي حافي على الرمل يعني طبعا جدا مفيد خاصة حتى للأطفال يقوي لهم العضلات في باطن القدم وحتى لكبار السن. كثير من اللي تصير حتى بعض الأحيان احنا ننصح مثلا يجونا بخصوص تسطح القدم للطفل.
1: نعم.
2: يقول نعمل له أي شيء هو ما عنده آلم، نقول لهم لا خلي قوي العضلات، شيلهم للبحر خليهم يمشوا على البحر على رمل البحر على أساس أنه بيقوي العضلات عنده. حتى للكبار اللي تصير عندهم آلام في باطن القدم تدريجيا يمشوا على الشاطئ طبعا على الرمل جدا مفيد، لأنه في النهاية بيقوي العضلات اللي في باطن القدم، فنعم ينصح فيه
1: ينصح فيه. بس بشكل عام احنا اليوم في خلاصة حديثنا تقولنا انه الأحذية الغالية مش شرط دايما تكون هذاك في وقت ماضي، بس الحين هناك شركات غيرها ممكن تقدم، والنعال يعني او الحذاء الرياضي هو الأنسب من
2: هو الأضمن. نعم الأضمن
1: نعم. والمشي

0: آخر سؤال وأتمنى أنك تجاوبني، بس أريد أعرف أغرب قصة مرت عليك في تاريخك في هذا المجال، ويعني ممكن تروي لنا اليوم.
1: أغرب قصة في المجال في عمان أو في قطر
0: أو حتى أو في أستراليا ما يمنع، خبرنا. يعني أكيد تمريت بمواقف وقصص وأيضا يعني كثير من المرضى، ولكن أنت أدرى. يعني
1: أتوقع أن يعني الحين طرت في بالي لما كان أشتغل في أستراليا كنا نشتغل في مستشفى، إحنا كنا 3 أشخاص في نفس المجال يعني. لما خلاص انتهى ان حبيت ارجع للبلد، سبحان الله الشخصين اللي معي الثانيين نفس الحاجة قرروا انهم يستقيلوا من المستشفى.
0: نعم.
1: فكانت صدمة كبيرة للمستشفى اللي موجود يعني فعاد ما حصلوا يعني حل الا انهم يخاطبوني انا ويقولوا لي اجلس في المستشفى واحنا بنرتب لك امور الجنسية انك تجنس هنا كاسترالي يعني. لان ما في عندهم كان حل، كانت صدمة ليهم ان الثلاثة يطلعوا من القسم كامل. بس أنا كنت عاد خلاص 7 أو 8 سنوات هناك، فقلت لا
0: خلاص حد
1: ما تعمل خلاص أرجع للبلد يعني.
0: هي أكيد هي كانت رحلة مليئة بالذكريات المميزة، ولكن أنا متأكدة عندك قصص أخرى. لكن
1: حاليا ما في حظ،
0: وغير أنك يعني متحفظ جدا دكتور. أنا قلت لك آخر سؤال، بس هذا السؤال هالمرة ما مني من المستمعين. مساء الخير دكتور، هل في فرق من الناحية الصحية المشي في السيح أو على الشاطئ أو على الشارع وله تأثير مع الزمن؟
1: طبعا هي أرضيات مختلفة ويعتمد
0: طبعا في الشارع ما تمشي حافي دكتور،
1: أكيد يعني هو يسأل عن المشي حافي يعني.
0: هي هو يقول هل في فرق من الناحية الصحية؟ لا هو ما ذكر حافي، بس إنه يعني أنا يعني شوي لفتني موضوع الشارع أنك ما تمشي حافي، بس قال هل في فرق من الناحية الصحية بالمشي في السيح أو على الشاطئ أو الشارع وله تأثير مع الزمن، خاصة أنه صرنا خاصة بعد فترة كورونا والحظر وكذا الناس صار عندها ثقافة المشي بشكل جدا كبير، هل فعلا في فرق بين اختيار موقع المشي؟
1: أكيد في فرق، يعني حتى العضلات اللي تشتغل بشكل أكبر تفترق من الأرضيات المختلفة، في الأرضيات الصلبة أو في الرمل أصلا.
0: نعم.
1: أو في السيح خلنا نقول. لكن يفضل طبعا على الشخص وعلى حسب تعوده وعلى حسب إذا كان أو الموجود اللي عنده في الأساس، إذا كان موجود 3 الأرضيات هذه يفضل أنه يختار مثلا الرمل، طبعا أن الرمل بيساعد أكثر بيقوي العضلات أكثر، ولكن إذا ما موجود الرمل يتوجه للأرضيات الصلبة ما في أي مشكلة، أهم شيء نوعية الحذاء المستخدم في الأساس
0: يكون بشكل مناسب مع المكان اللي أنت بالضبط تمشي فيه. دكتور أنا مثل ما توقعت أن أنا راح استمتع واستمتعت كثير في هذه الحلقة، وأتمنى كل من كان على السمع أيضا استمتع، وأنت توعدني أنه هذه مش الحلقة الأخيرة إن شاء الله. لما تيجي مرة ثانية لعمان نختار مواضيع أخرى ممكن نفيد فيها الناس في هذا التخصص الواسع. أنا قلت لك إحنا على فكرة شوي نكمل 2 ساعة وإحنا نتحدث عن هذا الموضوع، وفي كثير من التفاصيل إحنا بعدنا ما تطرقنا لها لأنه فعلا تخصص عميق وله يعني بحر ما شاء الله، وفرصة أن عندنا كفاءة عمانية وهو الوحيد في قطر بأكاديمية إسباير واختصاصي أيضا بمستشفى سبيتار. في نهاية هذا اللقاء أنا حابة أشكرك، ما أعرف إذا عندك كلمة أخيرة تحب تقولها قبل أختم معك هذا اللقاء.
1: سلمي أختي سميرة، وإن شاء الله بإذن الله اللقاء القادم لما أكون موجود في عمان متوظف في عمان بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: إن شاء الله نرجع
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: راجع قريب إن شاء الله.
1: عسى والله نحاولين وعسى إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. الله يحفظك دكتور، وفخورين فيك وفخورين بكل مسارك المهني والعلمي أيضا في مسألة تطوير ذاتك لخدمة أيضا الإنسان أينما كان، يعني سواء أنت اليوم صح تشتغل ربما في قطر ولكن تخدم كل العالم في هذا التخصص. فبارك الله فيك، كل التوفيق لك. الدكتور فهد بن سالم الشامسي وهو اختصاصي طب القدم في أكاديمية إسباير واختصاصي في مستشفى سبيتار للطب الرياضي بدولة قطر، شكرا جزيلا لك من جديد دكتور، بارك الله فيك.
2: مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. في مشاهد مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب، وصوت يرتفع.

0: مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: كذا مستمعينا وصلنا معكم لختام مشوار برنامج أهل كافي لليوم. شكرا لكل من ثبت الموجة وظل معنا على السمع. إن شاء الله استمتعتوا واستفدتوا من كم الكبير من المعلومات. إذا الله عطانا الصحة والعمر إن شاء الله نشوفكم بكرة على خير، واتمنى لكم ليلة سعيدة ومساءات طيبة مع الأجواء الحلوة حتى لو كانت حارة ورطوبة، بس استمتعوا فيها. هذه تحيات علوي الموسوي في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات زميلتنا رحمة اللي كانت معنا اليوم أيضا، تحياتي لكم أنا سميرة ومع السلامة.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافيه.

جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

اكتئاب ما بعد الولادة ليس وسواس ولا ضعف الإيمان كما يعتقد البعض. بعض الأمهات بعد الولادة يصابن بحالة من الحزن الشديد، القلق، البكاء المتكرر، الإرهاق النفسي أو شعور بالعجز ما يختفي بسهولة. وهنا ما نتكلم عن التعب العادي بعد الولادة، بل عن حالة طبية تحتاج فهم ودعم. اكتئاب ما بعد الولادة يرتبط بتغييرات هرمونية نفسية وجسدية كبيرة، وقد يؤثر على نوم الأم وطاقتها وعلاقتها بطفلها وقدرتها على ممارسة يومها بشكل طبيعي. لذلك لما تقول الأم إنها ما بخير، لا نختصر ألمها بكلمة وسواس. الفحص المبكر والدعم المناسب قد يغيران تجربتها بالكامل. وتفاصيل أكثر عن صحة الأم والصحة النفسية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول، أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة، لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء يرفعك، رياضة، هدف تطورة، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة.
1: وقولها بثقة،
0: هذا مو طريقي، لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن،
1: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.
2: أنا أتذكرها بكل لحظة،
3: صح، وأنا بعود فرحتي فجأة ألاقي نفسي سرحان بعيد، بس ما فيني شيء. أنا كاني أضحك بيومي مع ربعي وأهلي وناسي، ما أبي أتكلم عن شيء لو تكلمت فيه بردني لشعور قديم. أنا ما أبي، بس داخل قلبي
4: أنا اللي بيني وبيني ما أبي أوصل لحد الاعتراف إن كل شيء فيني يذكرني فيه، يومي، تفاصيلي، أغاني،
3: ناسي بدون مناس، طيفة اللي تحول سراب بجل. أنا أدري إن عشان إبليس بالجنة،
4: وأصعب شيء بالدنيا لما النسيان يخذلك وقلبك صعب يخذله.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

مكالمة ألغت الإجازة من شواطئ الساحل الشمالي إلى أضواء كأس العالم. هكذا تغيرت حياة المهاجم المصري مصطفى عبد الرؤوف المعروف بزيكو خلال أيام معدودة فقط. فبينما كان اللاعب يضع اللمسات الأخيرة على إجازته الصيفية، تلقى اتصالا مفاجئا من المدير الفني حسام حسن ليجد نفسه ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم. الفرصة التي جاءت دون موعد أصبحت نقطة فارقة كبيرة في مسيرته الكروية. زيكو خطف الأنظار بأدائه أمام نيوزيلندا وأسهم في تعزيز القوة الهجومية للفراعنة، مؤكدا أن ثقة الجهاز الفني كانت الدافع الأكبر لتقديم أفضل ما لديه. ومع استمرار مشوار الفراعنة في البطولة، تبقى قصة زيكو واحدة من أبرز القصص الملهمة. هلا بالمونديال.

صيف 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

يسوي البيت كامل سيراميك أو انترلوك ويفتح مساحات معينة يقول أنا راح أزرع في هذه، هذا غير صحيح، ما مناسب للزراعة، بتنقض الشجرة وبتستوي وبيشوفها تكبر قدام عينه ولكن بعد فجأة بيخسرها. ليش؟ الكاشي أو السيراميك أو الانترلوك هذه من المناطق المغطاة، تحتها دائما منطقة رطوبة ما فيها تهوية، ما فيها تهوية. الشجرة أوكي ممكن أسوي مثلا حوض متر في متر وأزرع فيه شجرة مثلا أشجار زينة ورد ما يتجاوز، لو كبرت ما راح تتجاوز المتر، أنا ما عندي مشكلة، ولكن أفتح متر

0: في متر وازرع شجرة هنبة أو شجرة ليمون أو تين. لا ما يصير. ليش ما يصير؟ أساس البيت الدورين غير عن أساس البيت الدور واحد، أساس البيت الأربع أدوار غير عن أساس البيت الدور واحد. كل بيت كل ما ارتفع له وش؟ له أساس. الشجرة كل ما ارتفعت لها أساس، أساس اللي هي عروقها جذورها تثبت نفسها قبل لا تطلع فوق، ثبتت نفسها بعدين راحت، لو ما كان في تثبيت كان راح اندهت طاحت. طيب أنا زرعت في متر في متر وزرعت همبة، الهمبة طولها متر مشت، صار طولها أربعة متر ثلاثة متر، وين راحت عروقها؟ تروح تحت الكاشي تبحث عن الماي، تبحث عن الغذاء، طبيعتها في هذه المناطق مناطق تحبس رطوبة ما فيها تهوية، فتختنق العروق تصيبها فطريات وعفان جذور، تصبح الجذور ما شغالة بالشكل اللي هو يفترض عليه. يا نصيف الشجرة محتاجة كمية ماء عالية كبيرة، محتاجة غذاء ما موجود تحت السيراميك، فالأشجار ما تشتغل العروق. بين ليلة وضحاها صور الشجرة قال يبست يبست راحت. فلذلك نقول دائما أنا إذا أسست بيتي أبغي أزرع أشجار زينة، أشجار صغيرة أوكي ما عندي مشكلة أفتح بعض الأحواض، لا أنا أبغي أشجار كبيرة إذا أخصص لها مساحات تناسب حجمها.
1: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية، كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك، تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم، شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

جربوا، ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
2: اطمئن،
0: الدعم موجود.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

إنترنت أو عصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: تعال ياي.
3: أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.
2: تعال ياي.
4: في عالم تتسارع فيه الأخبار هناك ما يستحق الانتباه فعلا. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من BBC عربي نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
5: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
4: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من BBC عربي على هلا FM.
6: ما تقييم المشاركة العربية في مونديال 2026 وما أسباب التباين في مستويات الفرق العربية؟
7: توسيع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة لعب دورا في وصول 8 منتخبات عربية. الرقم القياسي كان هو 4 منتخبات فقط، لكن الآن وصل الضعف 8 منتخبات. هناك منتخبات متمرسة وذات باع في الوصول للمونديال، منتخب الجزائر، تونس، السعودية، المغرب، منتخبات معتادة على اللعب فيها الأجواء المونديالية. هناك منتخبات تشارك للمرة الأولى مثل الأردن. المجموعات كانت متفاوتة، صحيح أنها يعني تحدد المجموعات وفقا للقرعة، لكن القرعة لم تفرز مجموعات متوازنة. كانت هناك مجموعات صعبة للغاية للمنتخبات العربية وأخرى سهلة.
6: من سنرى في أدوار متقدمة جدا؟
7: فرصة متاحة أمام المنتخبات الثلاثة للتأهل حقيقة.
6: هذا بودكاست يستحق الانتباه من BBC نيوز عربي. لم يعرف تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم مشاركة عربية بحجم المشاركة التي شهدها مونديال 2026. 8 منتخبات عربية وصلت إلى دور المجموعات، تأهلت منها 3 منتخبات إلى الدور الإقصائي، وهي منتخبات المغرب ومصر والجزائر. أما المنتخبات الخمسة الباقية وهي السعودية وقطر والعراق وتونس والأردن فودعت البطولة مبكرا، ما يعكس تباينا واضحا في أداء المنتخبات العربية خلال البطولة ويدفعنا للسؤال: ما تقييم المشاركة العربية في مونديال 2026؟ وما أسباب التباين في مستويات الفرق العربية؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من BBC نيوز عربي، وأنا علي القماطي. أرحب بضيف البودكاست من العاصمة الأردنية عمان، الزميل والصديق في BBC حسام العسال. أهلا بك حسام.
7: أهلا وسهلا يا علي.
6: حسام، هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها عن مونديال 2026 خلال يستحق الانتباه، لكن هذه هي المرة انتهى دور المجموعات. بالنسبة للدول العربية تأهلت 3 فرق وخرجت 5. ما تقييمك لأداء الدول العربية خلال المرحلة الأولى من المونديال؟
7: يعني أستطيع القول علي أن مع انتهاء الدور الأول أن نشوة مشاركة عدد قياسي من الدول العربية انتهت. كانت هناك حالة من الفرح والتهليل بوصول 8 منتخبات عربية وهو رقم قياسي إلى المونديال، لكن انتهى الدور الأول والواقع فرض نفسه من جديد. 3 منتخبات فقط تمكنت تفوز الدور الأول، خرجت 5 منتخبات من الدوري الأول. المشاركة هي مشاركة متميزة حتى الآن. تمكن الفريق المغربي من الفوز على هايتي، الفوز على اسكتلندا، قدم مباراة كبيرة جدا أمام المنتخب البرازيلي، تعادل معه بهدف لهدف. المنتخب المصري اقتنص الفرصة، القرعة خدمته نوعا ما، وهو والمنتخب المصري خدم نفسه أيضا وتمكن من تجاوز مجموعته. المنتخب الجزائري تمكن أيضا من تجاوز الدور الأول، وهو بالأصل كان مرشحا لتجاوز هذا الدور. الأداء الهجومي للمنتخبات العربية كان متذبذبا متفاوتا. المنتخب المغربي سجل 6 أهداف، هو عدد يعني جيد، لكن كان متوقع أكثر من ذلك للمنتخب المغربي. منتخب المصري، المنتخب الجزائري 5 أهداف لكل منتخب. المنتخب الأردني سجل 3 أهداف وهو مقبول، لكن الخيبة كانت من المنتخب القطري، سجل 2 فقط. منتخب تونس سجل 2، منتخب العراق ومنتخب السعودية 1 لكل فريق. أداء مخيب صراحة هجوميا ودفاعيا، هو مخيب دفاعيا للمنتخب العراقي، لكنه المنتخب السعودي كان جيد دفاعيا.
6: كما وصفت حسام نشوة الوصول مع بداية هذا المونديال، هذا الوصول هل كان بسبب خبرة المنتخبات العربية أم توسيع البطولة هذا العام فوجدت بعض الفرق حظوظها في هذا المونديال؟
7: علي، لا شك أن توسيع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة لعب دورا في وصول 8 منتخبات عربية. الرقم القياسي كان هو 4 منتخبات فقط، لكن الآن وصل الضعف 8 منتخبات. هناك منتخبات متمرسة وذات باع في الوصول للمونديال، منتخب الجزائر، تونس، السعودية، المغرب، منتخبات معتادة على اللعب في الأجواء المونديالية. هناك منتخبات تشارك للمرة الأولى مثل الأردن، ولكن الأردن قدم أداء جيد في المونديال. منتخب قطر هذه أول مرة يصل إلى المونديال عبر التصفيات، شارك سابقا عبر بوابة الدولة المضيفة في المونديال السابق. إذن هناك مزيج ما بين الخبرة ومزيج أيضا من الاستفادة من فرصة توسيع عدد المقاعد المشاركة.
6: هل كان متوقع وصول الدول الثلاث مصر، المغرب، الجزائر لدور التصفيات؟
7: بالطبع وصول هذه المنتخبات كان متوقعا، خصوصا المغرب والجزائر. المنتخب المغربي يعني تعدى مرحلة التجاوز الدور الأول، والمشاركة المشرفة، المنتخب المغربي 4 العالم وفق نتيجته في المونديال السابق، وبالتالي هو مطلوب منه على الأقل أن يحقق نفس الإنجاز الذي حققه في المرة الماضية. وهناك من ينادي أيضا بوصول إلى النهائي، ولما لا تحقيق اللقب. أما بالنسبة للمنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري يلعب به مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبيرة، يقودهم النجم الكبير رياض محرز الذي كان له باع طويل في الدوري الإنجليزي، بالتالي أيضا مشارك وصوله إلى الدور الثاني كان متوقعا. المنتخب المصري استفاد من الاستقرار الفني بقيادة المدرب حسام حسن، وجود محمد صلاح، وجود عمر مرموش نجماء الدوري الإنجليزي، مجموعة جيدة من اللاعبين المحليين أيضا تساند صلاح ومرموش. المجموعة لم تكن صعبة على مصر، ومصر استفادت من هذه الفرصة، وبالتالي وصولها كان متوقعا. هناك المنتخب السعودي، منتخب الذي خيب الآمال، منتخب يعني مجموعته كانت في المتناول، تأهل عن هذه المجموعة على سبيل المثال منتخب الرأس الأخضر الذي يشارك للمرة الأولى، تأهل عن عبر المركز الثاني. المنتخب السعودي حل في المركز الأخير، لم يستفد من الفرصة، لم يتمكن من الرأس الأخضر، رغم أنه بدأ بداية جيدة بالتعادل مع الأوروغواي، لكن في المباراة الأخيرة كان مطلوب منه الفوز على الرأس الأخضر، لكن النتيجة السلبية بالتعادل 0-0 طغت على المباراة، وبالتالي المنتخب السعودي خيب الآمال. بالنسبة للمنتخبات الأخرى، قطر كانت في مجموعة سهلة يعني، وكانت في المتناول حقيقة، منتخبات سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك، منتخبات ليست مصنفة على الدول الكبيرة، ربما السويسري والمنتخب الأقوى في المجموعة. والمنتخب القطري تمكن من في البداية من التعادل مع سويسرا، وكانت بداية مبشرة، لكن ما حدث لاحقا كان مفاجئا، سقوط كبير أمام كندا، سقوط في النهاية أيضا أمام البوسنة، وبالتالي كانت النتيجة مخيبة.
6: أنت أثرت النقطة التالية وهي نقطة المجموعات، يعني سأسألك بشكل عام وليس عن فرق محددة، المجموعات التي وضعت فيها المنتخبات العربية كيف تقيم هذه المجموعات، وأيضا العوامل، يعني حين نتحدث عن تأهل مصر والجزائر والمغرب، هل نتحدث عن عامل المجموعة فقط أم عن عوامل أخرى، مثلا عدد المحترفين في هذه الفرق؟
7: حقيقة المجموعات كانت متفاوتة، صحيح أنها يعني تحدد المجموعات وفقا للقرعة، لكن القرعة لم تفرز مجموعات متوازنة، كانت هناك مجموعات صعبة للغاية للمنتخبات العربية وأخرى سهلة. يعني مثلا المنتخب التونسي وقع في مجموعة حديدية مع هولندا، مع اليابان، مع السويد، تخيل المنتخب السويدي هو أضعف هذه المنتخبات، كان هو منتخب متمرس في أوروبا وبه محترفين كثر ونجوم كثر. القرعة أيضا وضعت مجموعات سهلة مثل مجموعة المنتخب القطري، مجموعة كانت في المتناول، مجموعة متوسطة إلى سهلة كانت للمنتخب المصري، في المقابل كانت مجموعة صعبة جدا على المنتخب الأردني في مواجهة بطل العالم النمسا، وكذلك المنتخب الجزائري. المنتخب السعودي كانت مجموعته في المتناول، يعني هي مجموعة متوسطة إذا ما استثنينا المنتخب الإسباني. المنتخب الأوروغواي ومنتخب الرأس الأخضر كان بالمتناول أمام المنتخب السعودي لكنه فرط في هذه الفرصة. المنتخب العراقي وقع في مجموعة بالنسبة له هذه أسوأ مجموعة ممكن أن يتمناها، يعني آخر مجموعة يمكن أن يريد أن يقع فيها، مجموعة حديدية. المنتخب الفرنسي المرشح الأول للبطولة، النرويج وقوة الهجومية الضاربة، السنغال، المنتخب الإفريقي المتمرس، لم تخدم هذه القرعة. إذن هي خدمت بعض المنتخبات وخذلت منتخبات أخرى،
6: وكان الله في عون من كانوا في الملعب بالتأكيد. حسام، حين نتحدث عن مشاركة كبيرة كهذه المشاركة العربية في المونديال الحالي، مع التجارب التي رأيناها، أداء اللاعبين، هل يمكن أن نرى مشاركة مماثلة لما رأيناه في هذا المونديال، يعني بحسب تقييمك للمنتخبات العربية من حيث الأداء؟
7: تقصد في البطولات المقبلة؟
6: في البطولات المقبلة بالتأكيد، نعم.
7: طالما بقي 48 منتخبا وعدد المنتخبات المشاركة، بالطبع ممكن أن نرى 8 منتخبات، ممكن أن نرى أكثر أو أقل بقليل.
6: يعني توسيع البطولة هو السبب، هو العامل، وليس أداء المنتخبات.
7: ليس العامل الوحيد. هناك منتخبات معتادة على الوصول إلى هذا المعترك العالمي، هناك منتخبات نعم خدمتها توسيع هذه القرعة، لكن المنتخبات عليها أن تقتنص هذه الفرص. يعني هذه ليس نقدا لها أو انتقاصا منها، المنتخبات الجيدة هي التي تقتنص هذه الفرص. نعم، بالمناسبة هناك تفكير في الاتحاد الدولي برفعها أيضا إلى 64 منتخبا. قد يحدث ذلك، إما بنسخة تجريبية مقبلة، النسخة المقبلة 2030 هي النسخة المئوية، يعني يصادف فيها مرور 100 عام على انطلاق كأس العالم، يفكر الاتحاد الدولي في جعلها بطولة من 64 منتخبا. وتجربتها إذا نجحت سيستمر بها، لكن هذه حتى الآن هي قيد النقاش ولم يتم اعتماد هذه الفكرة.
6: وبالتالي حدود أكبر للدول العربية للمشاركة في المستقبل. حسام، بحسب المتابعة، ما أفضل أداء لمنتخب عربي خلال البطولة، سواء ممن تأهلوا أو حتى ممن غادروا البطولة إلى الآن؟
7: أفضل أداء كان للمنتخب المغربي بلا شك، وتحديدا في مباراته الاستهلالية أمام المنتخب البرازيلي. خلال النقاش مع بعض الزملاء ومع بعض الناشطين في مجال كرة القدم، قالوا بالحرف: من هي البرازيل؟ خلال مباراة المغرب والبرازيل، نعم المنتخب المغربي تفوق في الأداء على المنتخب البرازيلي، رغم أن النتيجة كانت في النهاية هي التعادل، لكن قدم أداء كبيرا أسود الأطلس. انتهت النتيجة في النهاية بهدف لهدف، لكن بعد ذلك المنتخب المغربي أكمل مسيرته بشكل إيجابي أمام اسكتلندا وهايتي، قدم أداء رائعا صراحة. المنتخب المصري قدم مباراة جميلة جدا أمام المنتخب البلجيكي واستحق الفوز، رغم أن النتيجة انتهت بالتعادل بهدف لهدف. اللافت كان أن المصريين سواء اللاعبين أو الجماهير لم يكونوا سعداء بالنتيجة مع المنتخب البلجيكي، كان الفوز في متناول أيديهم. حققوا نتيجة جيدة وأداء لافتا في هذه المباراة. إذن أستطيع القول أن المنتخب المصري والمنتخب المغربي حققا أفضل أداء في هذه البطولة.
8: وهل
7: المنتخبات العربية؟
8: نعم. وهل يتوقع، طبعا هذين المنتخبين تأهلا، هل يتوقع أن يستمر ذات الأداء بحسب تقييمك للعبة حتى الآن؟
7: مسار المنتخبات سيحدد ذلك. المشكلة أن المنتخب المغربي وقع في مسار ليس بالسهل، سيواجه منتخب هولندا.
8: نعم.
7: منتخب هولندا منتخب كبير جدا، ستكون منافسة محتدمة وصعبة على الفريقين بالمناسبة. وسمعت من بعض المحللين الهولنديين على وسائل الإعلام أنهم يفضلون، أنهم كانوا يفضلون مواجهة منتخب البرازيل على منتخب المغرب، لكن هي للواقع أن المواجهة ستكون صعبة على المغرب. 50-50 أو 50-50 الفرص، لكن المنتخب المغربي أمامه فرصة كبيرة للمضي قدما في هذه البطولة. المنتخب المصري سيواجه أستراليا.
8: نعم.
7: منتخب ليس من المنتخبات الكبيرة في المونديال، لكن أداؤه شبيه بالمنتخب الإيراني، يعتمد على سرعة الانطلاقات، القوة البدنية، الكرات الهوائية، وبالتالي ربما كانت بروفا للمنتخب المصري بمواجهة إيران قبل مواجهة المنتخب الأسترالي. ست فرصة حقيقية أمام المصريين للاستمرار في البطولة. هل سيقتنص هذه الفرصة؟ الملعب سيجيب عن ذلك. أما المنتخب الجزائري، يعني كان هناك نوع من الكوميديا في المباراة الأخيرة مع المنتخب النمساوي. في الدقائق الأخيرة المنتخب الجزائري تقدم 3-2 وأصبح في المركز الثاني في المجموعة، لكن الجماهير الجزائرية حزنت لأن ذلك يعني أن المنتخب الجزائري سيواجه إسبانيا. وبعد دقيقة أو دقيقتين المنتخب النمساوي سجل التعادل وانخفض ترتيب المنتخب الجزائري إلى المركز الثالث، لكن الجماهير الجزائرية حزنت لأنهم سيواجهون المنتخب السويسري، وبالتأكيد المنتخب السويسري هو خصم أقل جودة من المنتخب الإسباني. هناك فرصة حقيقية للمنتخب الجزائري أيضا لتجاوز سويسرا. هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين الأوروبيين النجوم في المنتخب الجزائري، الفرصة متاحة، فهل سيقتنصها الجزائريون في الملعب؟ سنرى ذلك.
8: بالنسبة للمنتخبات التي خيبت الأمال سواء بخروجها وحتى كان يتوقع منها الأفضل في هذا المونديال، أنت أشرت قبل قليل إلى المنتخب السعودي باعتبار أنه وقع في مجموعة قد تكون في المتناول لكنه خيب الأمال في ذلك، هل يبقى هو المنتخب الأكثر تخييبا لأمال الجمهور أم هناك منتخب آخر كان يمكن أن يستغل الفرصة بطريقة أو بأخرى؟
7: بالتأكيد المنتخب السعودي كان أداؤه مخيبا. اليوم بالمناسبة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم استقال من منصبه بعد هذا الخروج، لكن المنتخب السعودي ليس الوحيد. علامة الاستفهام برأيي الكبرى على أداء المنتخبات العربية كانت على أداء المنتخب التونسي. لخص ذلك عصام الشوالي، هو المعلق التونسي الكبير الذي كان يعلق على مباريات منتخب بلاده، بالقول يا ريتنا ما شاركنا. كسبنا 10 مليون دولار وهي قيمة عوائد المشاركة، وخسرنا شرف الكرة التونسية. هكذا عبر، وهكذا كان لسان حاله يعبر عن الأداء المخيب للمنتخب التونسي. خسائر ثقيلة حقيقة أمام منتخب هولندا وأمام منتخب اليابان، كلفت المنتخب التونسي إقالة مدربه من مباراة واحدة فقط. المدرب صبري لموشي أقيل بعد المباراة الأولى. كان الأداء سيئا من كل النواحي، دفاعيا وهجوميا، وبالتالي كان هو المنتخب الأكثر تخييبا. المنتخب القطري اكتسب خبرة المشاركة بعد مونديال 2018، كان ينتظر منه أكثر من ذلك خصوصا في ظل مجموعته السهلة، لكن المنتخب القطري خيب الآمال صدقا، خصوصا أمام المنتخب الكندي. انهار أمام منتخب كندا، انهار بنتيجة كبيرة، استقبل 10 أهداف منتخب قطر في مشاركته، سجل هدفين، كان بالإمكان أكثر بكثير مما كان.
8: شكرا جزيلا لك حسام العسال، الصحفي والزميل في بي بي سي عربي.
7: أشكرك يا علي.
8: ولكل من استمع لهذه الحلقة شكرا لكم. شاركونا بأرائكم وتعليقاتكم، ولا تنسوا الإعجاب بحلقاتنا ومشاركتها مع من تحبون، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. تقبلوا تحيات فريق العمل، في الإشراف محمد عبد الرؤوف، في إدارة التحرير إبراهيم خليل، في الإخراج التقني ميسا خضر، وكنت معكم في الإعداد والتقديم علي القماطي.
4: استمعتم إلى حلقة من بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هل اف ام، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه، زوروا موقع bbcarabi.com.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

0: الساعة 5 المساء على هلا اف ام. كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

في تاريخ كأس العالم قرارات تحكيمية عديدة أثارت الجدل. الغريب أنه في الطبيعي الحكام بيحاولوا تفادي الأخطاء، لأنه مش شيء جيد أبداً ارتباط اسم حكم دولي بخطأ محتمل وفي بطولة بهذا الحجم. لكن الموضوع أحياناً بيكون عكسي ويصبح الخطأ شيء إيجابي، مثل ما حدث مع توفيق بهراموف أو الحكم الروسي كما يسميه الإنجليز، هذا بغض النظر عن أنه مش روسي أصلاً. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. سنة 1966 استضافت إنجلترا بطولة كأس العالم للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن. الرغبة في التتويج باللقب كانت عارمة طبعا، إنجلترا مهد كرة القدم تريد الظفر بالكأس الأغلى، لكن كانت مطالبة بالفوز على ألمانيا الغربية القوية في النهائي على ملعب ويمبلي. المنتخبان تعادل في الوقت الأصلي بهدفين في كل شبكة، وذهبوا بالتالي لشوطين إضافيين لحسم مصير اللقب. وفي الدقيقة الأولى بعد المئة صوب جيف هيرست مهاجم وستهام يونايتد في ذلك الوقت كرة قوية ارتدت من العارضة إلى جوار خط المرمى، لم يكن واضحا هل تجاوزت الخط أم لا. شخص واحد فقط بدا واثقا هو حكم الراية توفيق بهراموف، الذي أشار بأن الكرة تجاوزت الخط. طبعا انفجر ملعب ويمبلي من السعادة، وبالمقابل استشاط لاعب ألمانيا غضبا. المباراة انتهت بفوز إنجلترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتسلم القائد بوبي مور كأس العالم من الملكة إليزابيث. لكن قرار الحكم بهراموف ما زال حتى اليوم يثير الجدل بين الألمان والإنجليز، الذين يعتبرونه أحد أبطال ذلك الإنجاز الوحيد في تاريخ الكرة الإنجليزية. والمفارقة أن بهراموف لم يكن روسيا كما يطلقون عليه The Russian Lineman، بل كان من أذربيجان التي كانت في ذلك الوقت جزءا من الاتحاد السوفيتي. في تصفيات بطولة أوروبا 2004 حلت إنجلترا ضيفة على أذربيجان. يومها سافر كل مشجعي إنجلترا إلى باكو مرتدين قمصانا عليها اسم بهراموف. الصحف في ألمانيا وإنجلترا ما زالت حتى اليوم في جدال حول صحة الهدف، لكن الغريب في الموضوع أن بهراموف قال في مذكراته أنه عندما رأى الكرة اعتقد أنها ارتدت من الشباك وليس من العارضة، ولهذا السبب أشار باحتساب الهدف في ذلك الوقت.

كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ

0: عشان تكون صديق لهلا اف ام اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127، ارسل هلا 7901127 واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات. هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي.

عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا اف ام الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.

0: Oui, c'est ça. J'adore ça. Da,
1: mes, da, di, mes, me.
2: إذا كل أسرة رزقت بطفل من ذوي المتلازمة داون، أنتم لستم وحدكم، طفلكم هدية تحمل معها بركة وصبرا وقوة. الجمعية هي رفيقكم في هذه الرحلة، نوفر لكم الخبرات ونشارككم التجارب لتجاوز التحديات معا. سنجعل من كل تحدي قصة نجاح نفخر بها جميعا.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: أن هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
3: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك، وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.

0: علشان تكون صديق لهلا اف ام اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم
1: 7901127.
0: واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات.
2: هلا اف ام،
3: مزاجك بالعربي.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

مارك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويأثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2020.

0: اف ام مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحله عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسيه سيئه وكنت زعلانه كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالاغنيه بسمعها كل الوقت ومن احب الاغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لاغاني بعد.
3: مشاعر، قصه اغنيه المسافر قصه جميله، انا سمعتها الله جميله، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل اربعه عند منتصف الليل على هلا اف ام.

من جاء تبي تعب ضيوفك مع مدى هالشوف أصد ألقى ولا ألقى سوى كنت هنا فيني وهو بكيفك كذا يعني تجيني وتعتنق هالجوف.

0: بكسوف
1: أنا يا منتهى أفكاري
0: ولا يا لمحة سنيني ولا يا سيد هاللحظة تجمل بالقصيد حروف تعب تسكب من دلال القصايد في فناجيني ولا اشرب غير لو

0: غابت عن عيوني ولا عاد لي شخص طوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح.
1: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس تضوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح شمسي. هذا غلاها داخلي عاش يزداد، ألقى بها من عالم الضيق أنسي. ينطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي. ينطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي.

0: number you are calling is out of reach. Please try again later.
1: عفوا لا يمكن الوصول الى المشترك المطلوب. رجاء المحاولة في هذا.
0: عفوا تعذر الحصول على المشترك المطلوب.
2: حرام حرام حرام صوتك من متى ما سمعته؟ ما كنا تدري فيه موتي ومحياي.
3: حرام صوتك من متى ما سمعته؟
2: أما العيون
3: اللي خفوق شلعته
2: أروح فدواها بكيفي ومش هاي. هلا أف أم مزاجك بالعربي مطر البريكي.

يا دي المشاعر.

0: شاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

الصيام المتقطع ما يناسب الكل. صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأ من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن. القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.